شكرا شكرا شكرا شكرا.

واحبس دمعك ده دمعي يا غالي، انسى همومك وخلي قلبي.

هوا هوايا ابني لك قصر عالي واخطف

0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
2: نون ستوب. صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا
5: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
6: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
1: جوكم
7: تصييفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا.
5: نصايح فيستيفال
1: دورة في الفيستيفال.
8: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي.
7: صيف معنا.
9: صباح الورد، صباح الخيرات، صباح الفرح والسرور وين ما كنتوا تسمعوا في برنامج صيف معنا على موجات إذاعة الشباب. نرحب بكم الكل، شكرا لكم على اختياركم هذه الموجات، وإن شاء الله تقعدوا ديما معنا في الصيف ولا الخريف ولا الشتاء والصيف والربيع، على طول على طول عدلوا الموجة نتاعكم. مرحبا بكم معنا، أجمل تحية كامل الفريق هذا الصباح. سليم القصيبي معنا يرافقني في الجانب التقني للأستوديو، استوديو نجيب الخطاب وصالح أجغام في الديجيتال، عزيز شلبي والسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون بعد إجازة خفيفة عودة. وحب نشكر كل زملائي اللي كانوا حاضرين معكم في تقديم البرامج في تعويضي، شكرا لكم الكل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نستأنف العمل ومواصلين اللقاء معكم في عدد جديد من برنامج صيف معنا. بدينا شوي شوي نقتربوا من نهاية البرمجة الصيفية لاستقبال برمجة انتقالية جديدة على موجات إذاعة شباب قريبا جدا بمواعيد جديدة، مواعيد متواصلة ومواعيد عائدة كما عودتكم دائما إذاعة الشباب بالجديد بالعمل بالاجتهاد في محاولة دائمة ومستمرة لإرضاء المستمعين الكرام وكذلك لتقديم الأفضل من خدمات لكل العائلة وبصفة خاصة للشباب. 10:03 صباحا على موجات إذاعة الشباب من توا حتى النص نهار فقراتنا جاهزة، ضيوفنا كذلك. وبعد شوية باش نبداو مع الفقرة الأولى نية اللي متعودين بها وتعودنا بها على امتدادة صائفة، هي فقرة خذ فرصتك اليوم باش نتعلموا مع بعضنا كيفاش نحولوا مهاراتنا وأفكارنا وإمكانياتنا إلى فرص حقيقية نقتنصها ونستفيدوا منها في حياتنا. حاضرة معنا الدكتورة ذكرى شكيلي بعد قليل، هي مدربة دولية بأكثر تفاصيل تفيدنا حول الموضوع هذية. ثم يتواصل اللقاء مع بقية الفقرات، بدو بتمام في ميزون وجنين الدارك، وإن شاء الله تقضيوا معنا أمتع وأرق الأوقات ديما على موجات إذاعة الشباب مع باقة مميزة من الأنغام. 4 بعد 10 متاع الصباح، مرحبا بكم الناس كل معنا وبحذينا ومتابعينا الكرام على لايف ستريمينغ، شكرا لكم انتم زيدا على متابعتنا، مرحبا بكم الناس الكل. يا سليم نبداو جونا في صيف معنا.
10: وجه القمر

0: صيف معنا.
1: خذ فرصتك
2: لولا البنات هكا قال عمرو ذياب مدلعين متعطرين وإحنا حاضرين جاهزين باش ناخذوكم معانا لأحلى الأوقات في متابعة لمختلف فقراتنا وضيوفنا. أجمل تحية كامل الفريق من جديد. سليم لقصيبي معنا في الأجهزة التقنية الاستوديو نجيب الخطاب وصالح شغام عزيز شلبي في الديجيتال وسمح معكم من جانب الميكروفون مباشرة. بدينا مع الفقرة الأولانية وهي فقرة خذ فرصتك. اليوم باش نحكيو على موضوع مميز كالعادة. اليوم نحكيو على كيفاش تحول الأفكار متاعك والمهارات متاعك وإمكانياتك إلى فرص حقيقية ومن بعد تقتنصها بالطبيعة مش باش تخليها تتعدى من جنبك. معنا الأستاذة والمدربة الدولية وأنا سعيدة باستقبالها على خاطر حقيقة هي ملتزمة وجينا من بعيد جينا من قليبيا خصيصا إذاعة الشباب حتى تفيدنا في مختلف المواضيع اللي نترقولها. مدام الأستاذة ذكرى الشكيلي أهلا وسهلا بك أستاذة ذكرى. مرحبا بك بحثنا في إذاعة الشباب.
3: وبيك عايشك. مرحبا بمستمعينا ان شاء الله الكرام.
2: اهلا وسهلا بك مدام ذكرى. تعرف من بين اكثر الافكار المتداوله خاصه لدى فئه الشباب يقول لك مازال ما جاتنيش فرصتي هكا ولا أيه. ومش شباب برك، ناس الكل برشا ناس يقولوا يقول لك والله مازلت ما جاتنيش حتى فرصه.

0: مهارات ربي خلقها فيك وانت ما تخلقتش عبث. والحياة هذه عادي ان فيها تحديات، عادي ان مش باش تكون جنة وردية، لكن انت مع التحديات تلقى السر اللي انت تعرف كيفاش تخرج من الظروف اللي مش عجبتك، او كالشكوى، او انك في الخذلان، او انك تلقى روحك مش مرتاح. الفم فجوة ما بين اللي انت تحب عليه وما بين اللي باش تلقاه قدامك، هذيك هو السر، لانك باش تلقى الفجوه ما بين انت شنو تحب وما بين شنو تلقى قدامك،
1: بين المرغوب ولا المطلوب وبين الواقع الموجود.
0: اي، لان ربي اعطاك قدره وما تخلقتش عبث. حتى كيف هو من الاول ما تخلقت الدنيا هو قال انني اعلم ما تعلمون، الملائكه قال لك علاش تجعل من يفسد فيها ويسك فيها الدماء، هي معروفه الدنيا.
1: كل انسان عنده هدف، بعث من اجل هدف في هذه الحياه. اذا نبحث كل واحد شنو الهدف، والهدف ما نجم يكون كان على اساس الامكانيات نتاعك انت، واللي ما تنجم تعرفها كان وقت اللي تبحث وتغوص في ذاتك.
0: وليه هو
1: لكن كيفاش نوصلوا لهكا؟
0: السر الباهي اللي هي ريت تلقاها ماك التحدي ماك الصعوبه. هنا هو ريت يقول لك من الضعف تخلق قوة. ماك الصعوبة هي رسالة، لأنك وقتها باش تلوج القوة. فكر
1: الولادة ما تجي كان بعد ما خاض عصير وطويل وصعب، وهذه الدنيا
0: اللي هي سر الدنيا اللي سرك موجود في الألم نتاعك.
1: كيفاش نوصل أستاذ الذكرى؟ تو برشا ناس، أنا راني حتى كان أفكار أنا مانيش مؤمنة بها، لكن أنا من موقعي هذايا كوسيط نحب نتخيل دائما التساؤلات اللي يسألوها المستمعين واللي تبعوا فينا طويقة، ونحب نلقيها على ضيفي. هكا يلزم يكون اللقاء في رأيي. وأنا تو قاعدة نسمع في برشا شباب وبرشا ناس يقول لك كلام، هذاك كلام تاع إذاعات ولا كلام يبيعوا في الكلام.
0: صحيح،
1: يخلي تراب بالحق يبيعوا في الكلام. مع العلم أستاذة ذكر فما ناس حقيقة يبيعوا في الكلام، احنا ما نبيعوش في الكلام، احنا نحبوا نسوقوا لأفكار إيجابية لابد ومن الضروري، وأنه الشاب يتبناها ويمشي فيه المسار هذاك باش ينجح في حياته في المسار نتاعو، كان مازال ما لقاش المسار نتاعو صحيح.
0: شو محلاها البداية اللي بديتها، لأنك شوف بالحق هي شنية فما المعلومات برش
1: جستما
0: والتقدم التكنولوجي، معناها تقدم طريقة
1: غازة الدنيا.
0: معناها هي شنو فما اللي انت كي تحكي معاه الشباب، انت اعترضهم انا في الجامعه في الجيوني في،
1: وانت قريبه من لي جون برشا في برشا. الدورات التدريبيه في الجامعه
0: حتى في المحيط نتاعي، حتى مع معناها اولادي واصحابهم وكل معناها. لكن هو شوف المعرفه بالحق موجوده برشا، لكن هي السوء استعمال المعرفه، او انك فما فجوه بين هو تو الشاب ما شاء الله عليه يعرف معناها ما فماش يمكن حاجه كي تجي تحكيها له ولا تجي تساله له ما يقولكش ما نعرفهاش، معناها يمكن انت ماكش بتجيب جديد. اما شنو هو جديد؟ جديد في انك تطبق اللي تعرفه.
1: المشكله فيك طريقه التطبيق،
0: معناها فما
1: التقنيات الاليات اعطيهم لنا اليوم.
0: فوالا احنا مش عطيكم تمارين، تبعوا معنا في الاخر مش عطيكم تمارين.
1: التمارين الحلوه والله صدقوني راهي تمارين مميزه، حاولوا انكم تطبقوها تشوفوا يعطيوا اكلهم. التمارين
0: هو التطبيق هو اللي يعطي نتيجه. احنا الفجوه اللي موجوده ما بين انك اللي تعرفه ما بين انك ما طبقتش ومشيتش في الطريق نتاعو، ما طبقتش تمرين. وهذاك هو اللي تجيني تطبق تقول يا والله بالحق، قول اخي انا مش بلا. هو احنا نعرفه وليت كي تحكي معاهم ناس كل ما شاء الله عليهم وعي جمعي طلع شويه طلع بالمعرفه،
1: فما تطور معناها يجي
0: بالمعرفه بالمعرفه، اما ما طلعش بالتطبيق. وهذا هي المعيقات، لانك التطبيق هي المهاره، لانك عندك مهاره تتعلم وتطبق. شفت العلم موجود غزي العالم، لكن العلم وحده ما يكفيش، نعرفه كل شيء يعرف ما هو مش طبق فيها. اما اول ما يطبق فيها وحده يشوف النتيجه. انت هذاك هو معناها الكوتش فيش يعاونك اللي يضوي عليك الانبوبه الصغيره باش تلقى وحدك نورك، وتلقى انت روحك اول ما بديت تطبق تلقى وحدك الطريقه نتاعك اللي يشبك انت، من غير تقليد، من غير تاثير، من غير مقارنه. انت تلقى روحك مستمتع بالمهارة متاعك وبالفرصة نتاعك وبالقيمة اللي عندك واللي تخلقت من أجلها.
1: وما تنجم توصل للمرحلة هذية إلا بالتطبيق، أولا بالتطبيق. بالمحاولة بالتطبيق كما بالضبط في الدراسة. وقتاش نوصلوا لل

0: الأعداد المميزة بكثرة التمارين.
1: تمارين وتحفظ وتقرأ وتفهم وتراجع وكل. وهي بطبيعة معناها معروفة الحكاية، معناها أنت ما تنجمش توصل إذا كان قعدت في النظري. ما تنجمش
0: طبعا. كيفاش فرق راه دائما بين النظري وبين التطبيقي؟ التطبيقي هو اللي يخليك تلتمس النتائج.
1: انت ديجا بالتجربه نجم تعرف شنو الاخطاء شنو المهارات، خاطر انت تقول روحك قادر وكتجرب تلقى روحك مش قادر.
0: باهي مدام ذكرى، اعطينا بعض التوصيات اللي تسهل لنا معرفه ذواتنا، وبالتالي انواع. ساعات واحد يقول والله ما في باليش بروحي اللي انا هكا نجم نقد هذايا. ساعات يقول والله ما اكتشفت فجاه لي انا مغروم بك الحاجه، ولا لي انا عندي منقول فك الحاجه. ساعات تلقى حتى في عمر متقدم كل بربي توادي عمره قديش 30 ولا 35 توفتن، كان مش اكبر ساعات توفتن بالامور هذية، باش ما تجيش الامور متاخره، ولو انه حتى كان جيم اخر ما يسالش جيم الفرصه موجوده. اعطينا بعض الاليات والتقنيات اللي تساعدنا لابراز الامكانيات متاعنا ومهاراتنا، وبعد تنجيو المرحلة الثانية اللي هو التثمين وتحويلها إلى فرص حقيقية للنجاح.
1: شوف يعطيك الصحة، هو حاجة بركة نقولها للشباب يسمعوا فينا، أنت راك إنسان إذا كان ما عندكش متعة في بذل المجهود وإنك تعمل جهاد النفس ما توصلش. أنت باش تلقى فك في الزون دو كونفور اللي ما فماش فرص وصعيب.
0: فما مرة واحد كتب، مدام ذكر سامحني قصيت عليك، كتب تعليق ضحكني، قلت والله ما نقوله في أول فرصة، قال بربي علاش يحبوا يخرجونا من الزون دو كونفور.
1: اي هي شوف، هي انت عندك حريه الاختيار انك من الاول تختار الزون دو كونفور، وبعد تتعب بعد وتتحمل مسؤوليه الزون دو كونفور، لان الحياه جهاد النفس وافضل جهاد هو جهاد النفس، والحياه مهجنه تخلقت لانك معناها هي في امتحان، تخلقت عندك مرتبه باش تدخل الجنه. كيفاش تدخل جانا؟ عندك مجهد واستمتاع، معناها متعة في بذل المجهود، وإنك تختار لإنك تعمل متعة بذل المجهود من الأول وباش ترتاح بعد. هي عندك اختيار، تحب تقعد في زون دو كونفور تحمل المسؤولية بعد نتيجة
0: تاع زون دو كونفور. تحب تقعد مرتاح من الأول شيخ، من بعد راك باش تتعب.
1: أكيد
0: إن شاء الله. ليه أما
1: اللي يرتاح ما فماش،
0: وإلا تتعب في بداية حياتك وقت اللي مازلت صغير وقت اللي مازلت
1: جوا وعندك، وراهو مش تعب، راهو متعة في بذل المجهود. يبدا مستمتع خاطر ماشي مع هوايته مع
0: دونك نمرو واحد أنك تتصدى كما نقولوا متى احنا لذاتك الشهوات، خاطر النفس ديما مياله ان الحاجه اللي تحبها اللي ترتاحها اللي تخليها رايده مرتاحه، ما تميلش بطبيعه للامور اللي تشقيها وتتعبها. دونك انت يلزم تجهد نفسك من الاول بالكل وتقاوم اك الرغبه في الراحه هذيك. نمر واحد
1: هي الراحه هذيك طبيعيه من الاول تجيك انك باش تحمي نفسك من الحاجات المخاطر، انك باش تعمل ركول، معناها ترجع لورا باش تتامل هل هذا مفيد ليا او مضر، معناها هذاك طبيعي ربي عامله
0: قيم روحك
1: باش تقيم اللي تعمل فيه. لكن انت من لون مقتنع هو هذا باش يقدم بيك، انت تتحمله باش بعد تلقى نتيجه وتلو خطوه صغيره.
0: نمرو اثنين
1: انت الفرصه ما ماكش باش تلقاها جاهزه، هذيك هي السر.
0: معناها نحيها كلمه انك ما جاتنيش فرصتي، ظهر لي النوعية هذي مش باش تجي فرصته بالكل،
1: مش باش تجي، لان الفرصه انت اللي تبحث عليها وهي موجوده في داخلك،
0: انت اللي تصنعها
1: وانت اللي تستثمرها. منين؟ من خلال مهاراتك وقيمك ورسالتك وشغفك.
0: كيفاش مدام زيد تفسر لنا اكثر؟
1: ها باش نقول لك، انت تو باش تقول باش تقول انا ما مثلا بديت وفشلت، ما هو باش تبدا وفشلت، انت من الفشل هذيك او من اللي ريت الناس فشلوا تقول شنو هو الحاجه اللي غلطت فيها وشو المهاره محتاجه نتعلمها
0: اللي ما خلتنيش نوصل للنتيجه اللي انا نحب عليها.
1: فوالا
0: اللي هو مش فشل زيد مدام،
1: ما تسموش فشل، اما هي خبره. لانك هي الفشل بالعكس، فشل هو علمك شنو انت كي جربت وما وصلتش تحب عليه. احنا نسميه فشل، انا ما يسالش، هو قوه الفشل. الفشل افرح به، لانك انت هذيك علمك شنو الحاجه اللي قصدتك مش حاجه تعلمها. دونك انت هذه هي معنى انت ساعه محتاج شهاده او خبره في حاجه، او انا عندك تقنيات مهاره معناها مهاره
0: تقنيه في تقنية حاجه من الحاجات،
1: شهاده اما هي شهاده ما تكفيش، لانك محتاج مهارات حياتيه. لان مع المهارات حتى خاطر تنجم في عمل او في شركه تكون عندك شهاده، اما ياخذوكش عليه. لأن أنت عندك فكرة ما أثرتش عليهم، ما وضحتهاش، ما قنعتهمش، ما عندكش فن التواصل، ما عندكش فن رد، ما عندكش المهارة متاع
0: اللي تمثل إضافة بالنسبة لهم.
1: فوالا اللي هو محتاجة هي شنية الفكرة، شنية الفكرة اللي عندك اللي تنجم تحل بها مشكلة أخرى. أنت عندك لازم يكون عندك فكرة متاع إبداع متاع تحل، معنى حل مشكلة لحد.
0: معناتها أقعد مع نفسك أنت ولوج أنت شنو الحاجة اللي أنت تحبها، شنو الحاجة اللي مغروم بها، شنو الحاجة اللي خاصة بك أنت تنجم تعملها.
1: في التمرين في الآخر تنقولوا
0: من مادام نحب نخلي وقت للتمرين راه
1: أي التمرين. أما احنا شوف
0: باش ما نبلفتوش.
1: لا لا ما نبلفتوش. التمرين هو هذايا هو بعد، معنى أنت شوف روحك شنو تحب تنقولوه، معنى هما أسئلة. أما أنت توا لازم ساعة تبدل الطريقة متاع التفكير متاعك وتعرف اللي راهو الطريقة اللي تفكر بها حتى لو هي صحيحة راهي ناقصة شوي. معنى اقبل انك تتعلم مهارات جديدة كيفاش تتعامل مع الغضب، مع الخوف، مع الرفض، مع الظروف، مع التحديات، مع النقص، مع
0: وهي كلها راه حاجات نتعلموها.
1: نتعلموها وانك اي حاجة جات راهي فيها حل، اي مشكلة عندك راهي فيها حل. هذيك ما فماش لكل مشكلة فما حل. هذيك هو.
0: وأستاذ الذكرى هذي راه ممكن تلاحظوه حتى مع المشاهير، بعض المشاهير اللي كانت تبعوا فيهم عندهم دي كوتش دو في، تحس لمسة التغيير فيهم، تحس كيفاش الديسكور متاعهم تبدل، تحسهم أرزن أهدى خير في حياتهم، وهذي نتيجة أنهم تبنيوا التوصيات هذه وبدأوا يطبقوا فيها على حياتهم.
1: هو الكوتش راهو يعاونك ريت
0: اللي ما عندوش إمكانيات تاع كوتش دو في كوميم عنده كل شيء موجود.
1: كل شيء موجود. شوف هو راهو الكوتشينج يجي في مرحلة وقت الإنسان يكون مستعد ويحب عنده كما يقولوا يلوج على حل المشكلة وهو فاهم روحه ويلوج على شوف هو يلوج على انه راهو الكوتش ما يعطيكش حلول ما يعطيكش نصايح، هو يبدا يسال فيك يخليك وحدك وحدك تفيق بالطريق بالليزوتي كما يقولوا تلقى
0: عن طريقك الاسئله هذيك يوجهك
1: تلقى انت عندك قيم عندك مهارات في داخلك ماكش فايق بها.
0: ما عادش عندنا وقت تو نحب التمرين مادام
1: التمرين اللي انك تشوف تسال روحك شنو تحب، شنو هو الحاجة اللي تحبها، شنو هو القيمة اللي نجم تقدمها الروح معناها تكتشف نفسك. معناها أنت شنو هو تحب، شنو القيم، شنو القيمة نجم تقدمها للعالم وبالسؤال إنك تقول أنا شنو أجيد، معناها شنو نجم نقدم العالم حاجة جديدة وخدمة جديدة وحل جديد. معناها أنت تتميز قولك صعيب وهذيك الخدمة موجودة والناس كل تعمل فيها، أنت خاطر أنت راك عندك بصمة، أنت راك يونيك، عندك حاجة ما بتشبه لحد، هذيك تلوش فيها وهذيك هي اللي تجد تلقاها. السؤال الثاني يعني تعرف قيمتك، تعرف تسأل تقول شنو في قيمتك، شنو تحب، شنو اللي تحبها، شنو الهواية متاعك، شنو الحاجة اللي أنت مغروم بها وتتحمل التعب ولين تكون فيها متعة في بذل المجهود. السؤال الثالث تسأل لروحك اللي عندك شنو المهارات اللي محتاج تعلمها.
0: ما تقوليش ما نعرفش ما حتى مهارة، اللي بوتا عندك حاجة
1: طور مهاراتك لانك فيش تعرف لانك بالكما قلت لك بالاخطاء اللي غلطتهم تعرف شنو المهارات تحتاج تعلمها، شنو النقص، انا هذه ما مشيتش معايا دونك شنو الحاجه اللي نقصتني. فن التواصل، ذكاء عاطفي، كيفاش نتعامل مع الغضب، كيفاش نتعامل مع الخوف، كيفاش نتعامل مع الرفض، كيفاش نتعامل مع الرفض. نتعامل اليوم حبيت نعمل حاجه، حبيت نمشي البقعه الكار مشات عليا، كيفاش نلقى انا ديما حل يا سيدي، انا ما نقعدش نشكي، كيفاش انت عامل مع التحديات، مع الظروف، مع الصعوبات، ما فماش ديما فما حل، نقول ما فماش ضوء فما حل. لا راهي هي ذيك كلها ريت معناها كلها ايه انبوبه مشاشه، شنو تخدم، شنو انت تخدم في داخلك،
0: معيقات في الظهر، معيقات لكن هي في النهايه تنجم تكون وجه الاخر محفزات لك.
1: شوف نعطيو اكزامبل تاع كورونا،
0: باش تخرج افضل ما فيك.
1: برافو عليك، تعجبني ديما تلقى الكلمات، لانك شوف نعطيو اكزامبل كورونا ولا اكزامبل الكورونا كانت برشا عباد معيقات وخافوا منها، لكن هي في الاخر حلول برشا عباد استغنوا منها قاو برشا
0: مشاريع حياتهم
1: تقابل. وفي نفس الوقت ريت هي الكورونا, هي كورونا اللي هي من الاول انت تظهر لك مشكله,
0: اقل من دقيقه استاذه
1: تظهر لك مشكله الكورونا تظهر لك مشكله. اما هي شوف هي من الاول كي تظهر لك مشكله هي ظهرت حطوها موتة نسبه وقت هي النسبه ذيك اقل من الجريب. معنى شفت انت تفضاها بتظهر هي معنى ما تتهولش المشاكل بالعكس اخرها وعرف فيها حال. دونك احنا قلنا السؤال اطور مهاراتك مهارات اللي هي انك مهارات الحياتيه اهم مهارات, وانك تفهم احتياجات الناس وشنو الناس المشاكل انت تلقى لهم حلول تفهمهم تعرف انت تلحل احتياجات كما اللي قال تاع التاكسي, وانك تبدا بخطوه صغيره من الخطوه تلقى النتيجه وتبدا تطورها.
0: شكرا لك استاذه, اتفقت انا وياها ما نجمش للاسف ديما ما نجمش نقص عليها خاطر نحب نكملوا المسار. شكرا لك استاذه ذكرى.
1: نقول لهم اعرفوا قيمكم راهو معناها في الهاتف فما في الانترنت فما فرص في كل بقعه معرفتك عاده لغه مهاره عندك مهارات.
0: شكرا لك استاذه. شكرا لك.
1: ما تنفرش ابدا.
0: شكرا لك.
1: وانت معناها كل يوم افضل نسخه من نفسك.
0: شكرا لك استاذه ذكرى الشكيلي, استاذه ومدربه دوليه كانت معنا ضيفتنا اليوم المميزه في فقره خذ فرصتك الان. صلوحه تقدم لنا موجز الاخبار ويتواصل لقانا حتى نص النهار في الصيف معنا. صيف معنا صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
7: في دون لو بحذنا.
8: نصايح استيفال
9: دورة في الفستيفال
10: الماكلة الهيلثي
11: بوتي وسبور ديتي
12: بوتي وسبور ديتي.
13: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. 10:44 صباحا موعدنا الان مع فقره في ميزون، الفقره هذه اللي عودناكم بها دائما وتعودنا انه الشيف يكون حاضر معنا في الفقره هذه، يقدم لنا اكله صيفيه سريعه التحضير، ماهيش مكلفه برشا وتتحضر في ساعه وما تتكلفش علينا برشا، ونجموا حتى من المكونات اللي في الدار ما تلزوش حتى باش نخرجوا نشريو. جيتنا خرجه سريعه للبحر ماشيه، ولا جينا حد، ولا حتى اللي نحنا نحضروها فيسا ما نخسروش برشا وقت برشا جهد ولا حتى برشا فلوس. نسمع مع بعضنا سليم شارة في ميزون ونبدأ مباشرة باستقبال ضيفتنا.
1: في ميزون
0: في ميزون في الفقرة اليوم معنا الشيف سوسن راوفي. نرحبوا بك سوسن، مرحبا بك بحذينا.
2: عسليمة،
0: أهلا وسهلا بك. اليوم باش تقترح علينا زوز وصفات مالحة وحلوة. أما الحلوة راهي مش حلوة، حلوة
2: لا مش حلوة،
0: تحلية صحية باهية، حاجات بنين يحضروا فيسا وفيهم تجديد والتفاصيل بطبيعة الحال تقدم هنا الشيف سوسن. عاد رحبوا بك من جديد. اليوم باش تقترح علينا كيك بالذرة وبالدقلة والزعفران زيدا. يدوريك نقولوا كيك ودرع ودقلة، نذكروا الصغر نتاعنا، نذكروا برشا أيامات الطفولة اللي وقتها موش كيك، كانت الخبزة الكبيرة ذيك اللي نعرفوها الناس الكل. طويكا نجموا نعملوا الكيك يكون حتى في المنظر أحسن وأخف وأحلى. اليوم إذا سوسن تقترح علينا كيك بالدرع والدقلة والزعفران والموالح. اليوم تقترح علينا سالي بالبولي والزعفران زيدا، أما في شكل ليمونة، شكل متاعه مزيان وحلو على طريقة شكله ليمونة ولا الكبة السورية ولا كما تحبوا نتوما. أي شايف نخلي لك أنت المجال للتويكة وتفضل، مرحبا بك.
2: عايشك وبيك. دونك اخترنا الرغوسات هذه أول حاجة للناس اللي يحبوا حاجة هيلتي. عملنا فيها الزانغريديون حاجات معناها من الطبيعة، اللي هي أول حاجة الزعفران. هذا مشروع معناها مشروع من إنسان مقرب لي في العائلة. قلت علاش ليه ناخذوا الزعفران هذيك ونعملوا منه حاجة
0: ننفعوا بعضنا وزيدنا في دقيقنا.
2: صحيح، ننفعوا بها بعضنا.
0: وأنا كنت باش نقول لك، شو نقول لك يا سوسن، الزعفران راهو معناتها ساعات يصعب باش بالزعفران، راه ماهوش بالكركم، وفرق كبير بين الزعفران وبين الكركم، مش متاح للناس الكل، لكن فما برشا شباب عاملين المشروع هذا نتاع الزعفران، وعلاش ليه كيما قالت سوسن نجمو نفيدوهم واحنا زيدا نستفيدو.
2: هو حاجه بيو 100% معناها معترف به في وزاره الصحه. دونك عملت منه خبزة الدرع اللي متكونه من الزعفران اللي هو يعطينا يحمينا ساعة من
0: عنده برشا فوائد صحية.
2: صحيح، عنده برشا فوائد صحية.
0: يعني خذ راحتك سوسن وتنفس. وانت بين أحبابك وبين أصحابك. لأول مرة سوسن باش تقدم النوعية هذه من الوصفات مباشرة في الإذاعة. أحسن روحك في الأتولي متاعك.
2: بيه يحمينا اذا الزعفر هذا
0: الزعفران. نتجاوزوا الفوائد نتاعو الصحيه، نمشيو نحكيو على الروسيت. سوسن شنو فيها الروسيت؟ هي بالبولي مالحه، حاجه مالحه بالبولي. وحكينا خاصه كيفاش توصل لك الفورمه هذيك نتاع القارصه. تو فهمنا اللي تبعوا فينا على لايف ستريمينغ سوسن، يشوفوا في الاكله هذي الموالح في شكل قارصه. فهمنا اللي اللون هذاك تاخذوا انت من الزعفران.
2: اي اللون هذاك من الزعفران، يعني حاجه طبيعيه.
0: تاخذوا من الزعفران. نجيو للمكونات نتاعها، شنو فيها بخلاف البولي؟
2: عملنا زعفران كوم كولوران.
0: هذاك كولوران. ايوا بعد الكولوران تمنى عليه اللي هو حاجه صحيه. مع الدجاج شنو فما صوص؟
2: عملنا
0: فيها العظم
2: شويه. لا عملنا شويه جبن وفوحنا البولي نتاعنا شويه. كرك شويه كركم. لي عملنا شويه شويه
0: اللي يحب يبلفط الروسيت هذا يعمل
2: كركم شويه في الاكحل شويه ثوم معني حاجات هكا كل الزنجريديون
0: الفحات نتاعنا العادية
2: الفحات نتاعنا أيوة. العادية
0: وهذه زادة حاجة باهية بالنسبة للناس اللي ما تحبش العظام صوصا حاجة باهية بالنسبة لهم هما خفيفة وكا فيها شوية دجاج نلموه ما نبيش باش نلموه ونتحصلوا على الشكل هذاك
2: بالجبن
0: بجبن
2: نكنجلوه ومن بعد نجي نعجنوا الباط نتاعنا بالزعفرة نعجن الباط نتاعنا معناها اللي حطينا شوية ما حطينا فيه الوحدين تاع الزعفران وعجلنا بهم الباط نتاعنا
0: تحصلنا على اللون ونحطوا الباط هذيك تبرد وبعد نشكلوها على شكل القارصة صوصنا
2: اي نعملوها في شكل قارص
0: باه نمشيو ذي بالنسبة للساليف فيت في نمشيو للكيك. الكيك اذا اهم المكونات نتاعو هو الذرع
2: اللي هو يعطينا يحسسنا بالشبع
0: معناها كيك بالحق تشبع بالقدي
2: بالقدي اكيد كيك هيلثي 100% سون سكر زيد احنا على هنا عوضنا زيد السكر بالدقله عملنا الدقله في بلاصه السكر
0: باهي قداش
2: هي الدقله فيها سكريات طبيعيه
0: قداش نحطوا اعطينا شويه المقادير خلينا نفسروا للناس قداش فيها عظام قداش فيها ذراع دقله قداش
2: لي زانغريديون اللي هما دقله 240 غرام دقله اربع كبات عظام وحطينا ساشي سكر فاني 15 غرام خميره وعملنا 330 ذراع وبالطبيعة ماذا بينك الدروع متاعنا يكون مفوح شوية فيه شوية قشور برتقال شوية جلجلي
0: مش يعطي نكهة أكثر
2: للكيك
0: نبدأ بخفق خفق العظام مع نبدأ مع خفق العظام صوصن ولا شنو البداية بشنو تكون
2: اي خفق العظام مع الدقلة
0: مع الدقلة
2: ونعملوا بطبيعتنا الدقلة متاعنا باش نحطوها مع الحليب السخون ولا نمكسيوها بالبرام تاعنا باش نتحصلوا على تكستور
0: اللي حاشتنا بها
2: اللي حاشتنا بها نزيدوها العظام وتسكي معناها بقيت
0: كان الدروع بركه فيها ما فيهش فرينه بالكل
2: سون سكر سون فارين
0: بالنسبه هذه حتى للناس اللي عنده مشكله مع الفرينه نجموا زيدها هذيا الروسيت ليهم هما قداش تقعد في الفور
2: تبقى في الفور عندنا 180 درجه 40 دقيقة
0: 40 دقيقة يحب له الدروع باش يطيب ياخذ وقت
2: الدروع يحب يحب
0: تحط فيها الخميرة ما قلتليش على الخميرة
2: لا قلت 15 غرام
0: 15 غرام معناتها باكو يذهل 15 غرام
2: باكو ونص
0: باكو باكو ونص خاطر ثقيل الدروع معناها يحب مساعدة باش الكيك تجي منفجة وتجي مزيانة وبعض الإضافات كل واحد يضيف شنو يحب فوق منها هكا اللي يتبعوا فينا على لايف ستريمينغ يشوفوا فما يظهر لي فما زبيب باش انت زينتها بالزبيب
2: زبيب الفيكيا
0: نجم حتى
2: شريحه شيحه
0: وحتى بذور اليقطين معناتها بذور القرادي يعطيو منظر جميل اخضر حلو برشا
2: نجم زاد الزبيب الاكحل تحطه من داخل تحطه معناها في وسط الزنجريد يا ريت من بعد تقص
0: يزيد يبنى يجي في القصه اللي تقصها يزيد يزين اكثر البرج نتاع الكيك اللي باش تقدمه والموالح نتصورها بنينه وحتى منظرها شهي برشا مزيانه تحطها في كوربي يظهر كينهم كعبات قرص وهما راهم سالي مزيانين حاجه صيفيات تحضر في ساعه نتصورها ما تاخذش برشا وقت
2: حاجه هيلثي
0: وتحليه ولا تفطر فطور الصباح بالكيك بالذرع والدقله والزعفران. شكرا لك سوسن على لي روسيت اللي قدمتهم لنا اليوم في ميزون ان شاء الله نتقابلوا في فرص اخرى وتقدم لنا افكار جديده وان شاء الله بالتوفيق لك. شكرا لك. العشرة و53 دقيقه صباحا على موجات اذاعه شباب موصلين اللقاء بعد شويه تحديدا 11:15 موعدنا باش يكون مع الفقره الجديده فقره بدو مش الفقره الجديده موعد متجدد مع فقره بدو بتميم مع الشيمه بقصه. العشرة و53 دقيقه ما تبعدوش بعيد احنا على موجات اذاعه شباب قرب منكم ياسر.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
0: جوكم
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا
2: صيف معنا.

دائما مطلوب بالوضوح مع كل شيء وفي المواضيع الكل. اهلا وسهلا بالجميع، ال 11 و5 دقائق على موجات اذاعه الشباب. لقنا مازال متواصل ومازلتم صايفين معنا، مازال عندنا ضيوف ومواضيع في انتظاركم. مرحبا بكم وين ما كنتوا في الاستماع، شكرا للي بداوا معنا منذ البدايه. مازالوا برشا فيكم مازالوا مصيفين يتمتعوا بالعطله نتاعهم الصيفيه، برشا اللي رجعوا بعد كيفين رجعوا للعمل بعد قسط من الراحة والنسق يتسارع مع اقتراب العودة المدرسية بالضرورة مع انت حلول النصف الثاني من شهر أوت. يبدأ شوية شوية النسق يتجه نحو التجهيزات للعودة المدرسية لموسم دراسي جديد، إن شاء الله يا رب يكون مكلل بالنجاح بالنسبة للجميع. فما برشا فيكم زيدا اللي صيف بالنسبة لي هو يمثل فرصة للمشاركة في عدة مناظرات ولا بشي حضر وراقه ليه فرص للعمل وإلا للدراسة. الكل نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق يا ربي، وكل واحد إن شاء الله يلقى الفرصة يصنع الفرصة ويخلق الفرصة متاعه كما كنت تحكي معنا في بداية المنوعة متاعنا الأستاذة ذكرى الشكيلي. بالنسبة للي فاتوا اللقاء هذايا تلقوه في الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب، فيديو كامل فيه التفاصيل كل وحتى فيه التمرين اللي تتمرنوا عليه باش توصلوا تعرفوا شنو وكيفاش، خاصة تبحثوا على المهارات الذاتية متاعكم وعلى إمكانياتكم تثمنوها وتبرزوها وتخلقوا منها أو تحولوها إلى فرص حقيقية للنجاح. هيت ناخذوا الان فكره مع بعضنا على طقسنا اليوم، ان شاء الله كيفاش باش يكون. سحب عامه قليله تتكثف بعد الظهر بالجنوب الشرقي، الريح اليوم من القطاع الشمالي قويه نسبيا الى محليا قويه خاصه قرب السواحل الشماليه والمرتفعات، وضعيفه تكون فمعتدله ببقيه الجهات كما تتقوى نسبيا باقصى الجنوب اثناء الليل، وتكون مصحوبه بدواوير رمليه محليه. البحر اليوم مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب الى مضطرب ببقيه السواحل. اذا مطلوب بطبيعه الحال بالنسبة للعائلات اللي مازالت تتمتع بالعطلة متاحة على سواحل التونسية، رجاء رجاء بربي الأطفال، مازلنا نشوفوا بالأطفال يعوموا باللي شامبرين، مازلت هذه الظاهرة موجودة. معناتها ماذا بينا كان واحد يتعظ يشوف من الحوادث اللي صارت قبل، أنه فراكسيون سكوند تكون معناتها لحظة غفلة، بعض الثواني تكون كافية لا قدر الله باش تبعد الصغيرة ولا الصغير باش يبعد بالطوق هذاك متاعو المطاطي، ويولي مستحيل وأنك تخلط عليه حتى تكون سباح. إذن رجاء الحذر وقت اللي تهزوا وليداتكم معاكم على حرف الشط، وبدون ما انت من الأفضل بليش هالأطواق المطاطية هذي، على خاطر حقيقة هي مخطرة خاصة وقت اللي يبدأ البحر مضطرب كيما اليوم. حسب النشرة الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي نذكر إذا اليوم البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح الدرجات القصوى منها بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى 43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. وتلقاو كل التفاصيل الخاصة بالأحوال الجوية في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي وعنوانه www.meteo.tn. هذه بعض التفاصيل الخاصة بآخر تحيين للأحوال الجوية بالنسبة لهذا اليوم. 11:09 دقائق صباحا على موجات إذاعة الشباب، مواصلين اللقاء بعد قليل باش نحكيو شوية على زجوجو، على الأسعار متاعو وتطور ارتفاع النسق متاع الأسعار متاع زجوجو. وبطبيعة الحال ما نساوش اللي لابد من أنكم تعرفوا بعض التفاصيل الخاصة بجودة هذه المادة حتى تتمتعوا بالطعم متاعها كما ينبغي بحاجة صحية رغم اللي هي غالية في معظم الأحيان. 11:09 دقائق صباحا معاكم، احنا مواصلين لقاء والأجواء والأنغام مدامكم صايفين معنا.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد فقرة ثالثة من فقرات برنامجنا صيف معنا لحداش وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أجواء الفرح كانت مع كوكتيل مميز الفنانة نجوى كرم. دخلنا في قلب أجواء الأفراح وإن شاء الله أفراحكم كلها بتمام تكون إن شاء الله يا ربي كل حاجة بيها تبدأ بالقدي وتوفى بالقدي. نرحبوا كالعادة بضيفتنا الخبيرة في التجميل اللاجي راحي والعناية بالبشرة شيماء بوقصة. صباح الأنوار شايمة.
1: صباح الورد والحب وصباح الفرحة.
0: صباح الجمال.
1: صباح الورد. صباح التصيفة.
0: صباح التصيفة.
1: الجمال قداش يزيد كي نصيفوا كي نرتاحوا.
0: والله بنسبة كبيرة ياسر، لكن فما نسبة صغيرة من بعض الآثار الجانبية للتصيف يمكن تقلقنا في فصل الصيف، وذيك علاش احنا ديما نقولوا عرايس آخر الصيف والخريف مسكنات معناها يزيدنا شوية حالهم على خاطر يتعدى عليهم الصيف الكل وترسيلهم ماخذين الاحتياطات الكل، ما فماش حتى بوز فيها راحة على خاطر باش يتجنبوا التصبغات. ورغم ذلك نلقاو معناتها برشا لا قدر الله تصير حتى شيء، ما مش مشاكل من الشمس مباشره ولا تعرض للشمس، حتى من بعض انا شفت بعض المشاكل اللي صارت لها من بعض بين ظفرينا خبيرات التجميل اللي بعد ما يخرجوا من لي سنتر نتاعهم تلقى عندهم شيء، تلقى لا قدر الله محروقه بالليزر بعض الاجزاء من وجهها وتصير لها بعض التصبغات. هي مشيت في بالها معناها باش تحسن وتنحي التصبغات وتسمح البشره، تلقى روحها من بعد في مشاكل اخرى. نرجعوا احنا للجزء الاولاني، تصبغات فصل الصيف كيفاش ممكن معناتها نعرفش نقول نتوقعوا منهم نتجنبوهم في الحالات كلها نتخلصوا منهم، ولو انه يعرفوا الناس الكل انه صعيبه ياسر التصبغات هذه.
1: شوف احنا توا باش نحكيوا على التصبغات ما بعد فصل الصيف والا ما بعد الحراره
0: ولا عرايس العرايس بتاع الخريف
1: ولا عرايس بتاع الخريف، خاطر برشا يفرق معناها ما يفرقوش ما بين ليتاش بيغمونتير نتاع الشمس والا ليتاش القدم اللي هما نتاع لي زيرمون نتاع الحبيله نتاع الحاجه هذه.
0: والنساء بصفه عامه ما انت الانثى تشكي برشا من
1: الهرمون. احنا انا توا نحب نفتح قابوس صغير حول كمية الخوف الشديدة من الشمس ومن موجات الشمس ومن يبعدوا على الشمس، لكن بالرغم من هذا الكل انه تلقى عندها تصبغات. نحب نقول لك لهنا اول حاجة تعملها وتتفقدها انك تمشي تعمل بيلان تتفقد فيه الفيتامين دي، لانه بريسك احنا بلاد الشمس لكن مالوريزمون
0: اكثر من شتر نساء تونس ناقصين فيتامين،
1: مش حتى ناقصين يعني تعرف مرة كلمتني يعني باسيونت عندي قالت لي شيء ملي تاش رام زيدولي صفة رهيبة. أنا أول حاجة يعني قلت لها أول حاجة تعملها تمشي تعمل بيلان تتفقد فيه الفيتامين دي
0: والتحاليل الطبية.
1: أكيد أكيد، لأنه نحن رانا مانيش نتفلسفوا، رانا هنا رانا ناس قارين وحسب يعني اللي بيلان احنا نتصرفوا، كسوا أنت تبعثها الجينيكولوج ولا تبعثها الدرماتولوج ولا زادة تكون أنت تنجم أنت تتصرف وتعالج. فأنا لهنا شنو أول حاجة عملتها كوني أنا أعطيتها البيلان وطلعت ناقصة برشا في الفيتامين دي وبرشا في الفير. فانا قلت لها اول حاجه لازم تمشي تراجع الطبيب، والثاني حاجه بعثت لها حاجات تهدي لها تاش هذيك، لانه لتاش هذوما كي تبدا حاجه ناقصه من داخل هي تزيد بطريقه تولي داكنه جدا، يعني تولي اكل مارون
0: فونسي معناها تولي داكنه اكثر
1: تولي مارون فونسي. ولهنا نحب نقول لك راهي ماهيش تاش شمس، خاطر توا برشا يقول لك ليه انا مش شمس ليه انا مش شمس ليه، بالعكس تنجم انت موك بتاع شمس والا تجي تحرق بدنك والا بشرتك بالشمس. زاد خاطر احنا زاد عندنا مشكله كبيره كونا نجيو في غرغور القايله
0: تحلى العومه
1: وتحلى العومه ويحلى البرونزاج من غير ما تعمل اي واقي، من غير ما تعمل مظله،
0: وحتى بالواقي ومخطر هو
1: اكيد

0: لانه في الذروه ديما نوصيه على الذروه ونقولوا ردوا بالكم من العومه اللي هي تجي فك
1: من 11 ل 14 تو حتى للسته تقعد الشمس قويه
0: وحاره. لانه بالحق بالحق هكيك باش تولي شنو يصير بالضبط؟ علاش تولي تاش بيغمونتيغ؟ لانه يصير حرق حرق كريمو، يعني اونديري انت جيت للبشره نتاعك وحرقتها بالنار. احنا بعد ما نتحرقوا البشره نتاعنا شنو تعمل؟ تعمل هيك الواقي هذاك باش تحمي بها،
1: تعمل ردة فعل،
0: تعمل ردة فعل باش تحمي به روحها، هيك الغشاء هذاك باش تحمي به روحها ماك الضربه نتاع الشمس ولا الضربه نتاع الحرقه. سي كيف كيف انا لهنا نقول لك دوبه تتعرض لك الحرقه،
1: انت تعسفت عليها البشره فوالا، هي عملت ردة فعل اكيد خرجتك التصبغات هذيك
0: فوالا. فلهنا العرايسي حبيباتي نحب نقول لكم ما تخافوش. اول حاجه تعملها انك تمشي تاخذ كريم ريباراتريس ابيزونت تهدي بها البشره نتاعك، لانه البشره فيها اومبران، فيها حاجز، الحاجز هذاك كيما حاجز السنه بالضبط، قد ما يتقشر وقد ما تتعسف عليه وقد ما تستعمل مقشرات
1: تتعرى
0: الجلده ما عادش محميه. فهي شنو يصير لها؟ تصيرك اللون الغير محبذ. فما الوان بالوقت نجموا نتخلصوا منهم نحيهم عن طرق العلاج وما تاخذش فتره كبيره، وفما مالوريزمون حاجات تستدعي لسنوات من العلاج ومن المحافظه ومن انك توازن كامل والا روتين كامل والا علاج كامل لك الحاجه هذيك.
1: هذه اذا هكا معناتها خطاب طمأن هذه. طمنتكم شيماء وهي خبيره في العنايه بالبشره والتجميل الجراحي انه حتى كانت تصير المشكل هذه ها ونقترحوا عليكم بعض الخطوات اللي ممكن توصلكم معناتها الحل الاقرب للامثل انتم تحبوه على الاقل. اذا نعاودوا نذكروا بالخطوات شيماء، ياخذوا المرهم اللي ممكن يهدي لهم التهيج هذاك نتاع البشره ساعه قبل كل شيء.
0: لانه اول خطوه نعطيها لك كونك انت تاخذ حاجه معروفه، يعني زاد انك تكاولك زاد تمشي اذا كان انت ما ولا اذا كان انت ما عرفتش نجم تاخذ حتى مراهم تاع بيبيات يعني ولا ميبو ولا حاجه اللي هي المداوله، يعني تكون فيها مثلا الصبار ولا تكون فيها حاجات مهدئه. ثاني حاجه اذا كان هي كانت الحروق بليغه، يعني وجهك حسيته حمار وبعد ولا الفيولي، انا لهنا نقول لك لازم بالوقت بالوقت بالوقت يعني ما عادش تتعرض بالكل للشمس وتشوف لهنا يعني تاخذ يعني بالحق الاحتياطات اللازمه كما قلت لك كونك انت تمشي المختص. المختص هدايا هو ديما يتغشوا منها الكلمه هدايا، كي تقول لهم راهي طرق العلاج راهي تاخذ شويه وقت ولا راهي تاخذ وقت. يعني بالحق لهنا نحب نفتح قوس صغير، راهو البشره نتاعنا وقت تصنع تاش راهي تاش من داخل، يعني ماهيش من برا،
1: عميقه معناها ماهيش سطحيه،
0: ولا
1: الامور من
0: راهي من داخل من الجذور من الجذور من الجذور
1: سطحيه.
0: كيما انسان مثلا شعره صار له شوت فتمشي مثلا تقولها توا توا نحب انا حلل شعري، راهو المشكل هنا راهو من الجذور. علاش قلت لك من الجذور حتى الاطراف؟
1: معناها توسعوا بالكم انتم زاده، وسعوا بالكم معانا ضيفتنا باش نسدوها بحذنا بعد الاخبار حتى تكمل لنا بقيه التفاصيل الخاصه بطرق معناتها طرق التجنب ولا طرق معالجه التصبغات هذيا والحلول الممكنه. خليوا الان صلوحه تقدم لنا موجز الاخبار ويتواصل قناه مصيف معنا. صيف معنا، صيف معنا،
2: صيف معنا،
1: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
1: جوكم
2: تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال،
2: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي،
2: بوتي وسبور ديتي، صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد لحد 34 دقيقة صباحا. صلوحة زميلتنا من قسم اخبار اذاعة الشباب قدمت لنا موجز الاخبار. مازلنا مواصلين معكم اللقاء. سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني للاستوديو، عزيز شلبي في ديجيتال، والسماح معكم من جانب الميكروفون. ضيفتنا مازلت معنا الخبيرة شيماء بوغوسا، خبيرة في العناية بالبشرة والتجميل الجراحي، ومازلنا باش نواصلوا نحكيوا في الجزء الاهم تقريبا من فقرة بدو بتمام، خاصة اللي عندهم برشا مناسبات في بقية ما مازال من الصيف وفي الخريف، العرايس زيدة، التصبغات. مازلنا طويكة باش نقدموا معناتها أهم فترة، وأهم مش فترة، أهم مرحلة اللي هي فيها باش نقدموا الحلول اللي معناتها ممكن تخلينا نتخلصوا من هالتصبغات هذه. ساعة فما حلول شيء ما
1: ليه؟ أكيد
0: خاطر نعرفوا الناس الكل نقولوا صعيب كينتاج حصلت في البشرة، يصعب جدا أنه معناتها المرأة ولا البنت هذيك باش تخلص من التصبغات هذه. ليه يا سيدي شيماء قلت لكم فما حلول، وسعوا بالكم برك هذه الكلمه اللي خليناها قبل موجز الاخبار.
1: اي شيماء هي اول حاجه نحب نحكي فيها، ديما يقولوا لي شيماء شنو هو الحل؟ وكما فسرت لك بكري يسخايلوا اللي الحل هو حل سحري،
0: فما حل كن فيكون مرهم ولا جلسه وحده وكذا.
1: هو فما كن فيكون وقتاش؟ وقت اللي تكون التصبغ نتاعك تصبغ نتاع شمس، يعني تحس انه انت كي تعرضت للشمس وجهك سمار والا ولا هكا بلو فونسي على العاده، فوقت النجم احنا مثلا نعملوا حل سحري، حل بالوقت كوننا نعطيوك اول حاجه روتين يناسب نوعيه البشره ونوعيه المشكل ويفتح لك. ثاني حاجه نزيد النجم ونعملوا تنظيف عميق، نحيو منه هيك الحاجات اللي كيما البوان
0: الشوائب تنظف قدر المستطاع البشره.
1: والنجم زيد نعملوا لوكسيجينو اونتي تاش، هو عباره على حاجه تعمل اكسفوليون، تعمل كيما التقشير الخفيف على الاخر على الاخر à base de vitamine C 100% vitamine C، يعمل على التفتيح الفوري والنضارة. وبعد نجمو احنا على كل حسب يعني على كل نوع بشرة نجمو احنا يعني نختاروا نوعية العلاج، وإلا نختاروا شنو هو العلاج الأمثل اللي يتماشى معها. معناها انت معليك كان يجي تكون متأكدة وتكون متيقنة اللي راهي ترق راهو العلاج راهو يحب له صبر بيحب له وسع بال، ورانا احنا لهنا مانيش قاعدين، احنا لهنا برنامج توعوي نحب نوعيوا العباد ونقولوا لهم اذا كان طلعت لك تاش والا وجهك تصبغ والا فما تصبغات والا الكل، ما تتسرعش وما تمشيش تعمل وصفه جارتك ولا وصفه خالتك ولا وصفه جدتك والا مراهم تلقاه في الشارع، امشي المختص، اصبر شويه، تفقد وذي نقولها 200 مرة، تفقد الحاجات اللي ناقصة في بدنك، لأنه ما فماش حاجة تخرجها البشرة متاعنا ولا رياكسيون يعملها بدنا إلا ما فما حاجة دخلانية من داخل لازمنا نتفقدوها. احنا مرات زاد فما حاجة نحب نحكي عليها اللي هي الأكسدة. فما فرق كبير ما بين الأكسدة، يعني إيش معنيها الأكسدة؟ إنه البشرة متاعك تبدأ فيها معناها تبدأ فيها لون، اوكي، فما الأكسدة انه تكون مارون يعني تقوم نوع وبعد ما تقوم معناها في ساعة ما تتأكسد في ساعة ما تكحال. فلهنا نحب نقول لك راهو فما فرق كبير ما بين الأكسدة وما بين ليتاش هذوما، وراهي بالحق معناها ليتاش يعني احنا نعانيو برشا منها خاطر الشمس، العوامل المناخية، الستريس، الهرمونات والكل. العرايس زادة تاو نحب نقول لكم وسعوا بالكم، امنوا اللي لازم تكون عندكم روتين صحي، ماكلة صحية، امنوا زادة بفكرة انك انت تتلهي بنفسيتك، تتلهي بجسمك، تتلهي بصحتك النفسية والجسدية، وخطر هي فينا الصحة النفسية والجسدية هي اللي باش تعطي اثار كبيرة.
0: وامنوا كما حكينا في فيديوهات سابقة على اهمية الجانب النفسي في العملية هذه.
1: وانا بالنسبة لي انا راني انسانة مختصة، كيف تجيني راني نحلل المشكل بالضبط عن طريق معناها اناليز زاد نجمو نستعملوه في التحليل، هو يكشف لنا اكثر دقه ونحلل شنو الحاجه اللي تمشي معاك بالضبط، شنو الروتين اللي يناسبك، يعني خاطر زاد لهنا تجي هي تعالج المشكل لكن من بعد ما تاخوش الروتين ولا تمشي تستعمل الفاونديشن ولا تمشي
0: تقول لك ما تحصلتش على حتى نتيجه وما صار لي شيء وما تبدل حتى شيء.
1: يعني سؤال انا ديما نحب نقوله، ايش معناها صاحبتك تحسنت وانت ما تحسنتش؟ يعني معناها مانيش ناخذ مورانا بالوجوه، ولا بالعكس رانا خدمتنا نحبوها على الاخر، وديما قبل ما نعمل اي حاجه انا ياسر نركز على الجانب التوعوي، خاطر انا ما يهمنيش اني نخدم مع انسان قدر ما يهمني اني نخدم مع انسان يكون واعي فكريا
0: ويتبع التوصيات نتاعك كخبيره في العنايه بالبشره، باش نجم انت وياه تحققوا النتيجه اللي تحبوا عليها.
1: البروفوني نجم زاد نقول البروفوني كوني انا مشيت بحرت وصيفت، ولا حتى انت زاده واستحفظت وبشرتك بسم الله ما شاء الله وما صارت لك تصبغات وما صار لك حتى حاجه، يعني هاكا الفرق ما بين انسان استحفظ تبع التوصيات يعني عام في وقت معناها مناسب، استعمل المظله نتاعو حتى كي يدخل للبحر يعني يكون يعني واعي، هاكا الفرق انه هذا ما يصير له حتى شيء، واللي خرب البز فاكيد باش يخرجوا له هكا لي تاج بيغمونتير اللي قلقوا
0: ويقعد بين ذفرين معناتها يعاني فيهم ومشاكل كبيره. فما مره مستمع سال الدكتوره ضيفتي قالتها بربي هاو الرجال طول طول معناتها متعرضين لاشعه الشمس ولا يعملوا في اكران ولا حتى شيء وما عندهمش لا تصبغات لا حتى شيء، والاجابه بالدكتوره قالت لها ما هو ما عندهمش مشاكل هرمونات.
1: ما فوالا فوالا ابار ما عندهمش مشاكل هرمونات كانت لاحظ زاد الرجال عمرهم ما يستعملوا اي مواد تجميليه والا اي مواد حتى غسول تلقاه ما يستعملش، ومين با يعني تكون عنده تصبغات، لانه انت شو اذا كان عودت بشرتك على الواقي الشمس فهي تولي معتمده عليك كليا، اذا كان انت عودت بشرتك على الترطيب تولي معتمده على المرطب اللي تستعمله. فلهنا اذا كان انت حصلت صيه واستعملت واقي شمس ولا استعملت روتين راك مجبر مش تقعد مجبر باش تواصل فيه والا مجبر كونك باش تحتفظ.
0: انت مجبر في كل الحالات لهنا شيماء، خاطر يلزمك تعمل واقي شمسي ما مش على كيفك معناها ما كانش باش تصير لك تصبغات.
1: اكيد اكيد
0: هذيك.
1: وحتى زاد مجبر زاد كونك انت باش تتفقد جميع المعادن الناقصه، راه صدقني توا لي تاج بيغمونتيغ
0: ضروره انك تعمل تحليل
1: تحليل
0: الزنك الحديد
1: ما عندكش فكره قداش الفيتامين دي يعمل تاج بيغمونتيغ، راهو دي لازم نكونوا عندنا الوعي الجانبي انك تمشي تعمل بيلون كل عام
0: معناها مش تخمم انك تمشي تعمل جلسه تجميليه كهو، وانما زيدا هذه غلطة
1: برشا ناس انه يكونوا يسخايلوا الى الطبيب والى المختص بيدو هو الحل السحري والفوري. الحل راهو دائما نكونوا نخدموا مع بعضنا، معناها احنا رانا باش نعاونوك للحل فانت لازم تعاوننا للنتيجه.
0: يعطيك الصحه شايبه، شكرا لك على عايشة. كل التفاصيل الثريه والمميزه اعطاتكم من الاخر شايبه، دونك بالضروره لابد تعمل بيلون الطبي نتاعك حتى تثبت شنو عندك من المعادن الناقصه من الفيتامينات الناقصه وتاخذ لها ادويه ومكملات غذائيه، وفي نفس الوقت بعد تتعدى المرحله الثانيه اللي هي الجلسات مثلا مع خبيره التجميل، وهنا اهميه اختيار الخبير مش اي واحد تسمعوا عليه اي واحد تشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي ويشكروا فيه كعيبه ولا كعيبتين اكا هاو، لازم تعرف كيفاش تختار الخبيره في البشره اللي تمشي لها وتهتم بالصحه النفسيه نتاعك، وخاصة تسمع كلام المختصين اللي يقولوا لك بعد تشخيص الحالة نتاعك. شيماء بوغسة الخبيرة في العناية بالبشرة والتجميل اللاجراحي، شكرا لك على حضورك معنا مرة أخرى على كل الجلسات اللي عملتهم معنا اللي باساج الكل في برنامج صيف معنا، شكرا لك على تنقلك بحذينا على الوقت اللي خصصته، نتمنى لك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق.
1: شكرا لكم أنتم على الاستضافة ومحليها قاعدة
0: عايشك أنت هي اللي محليك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مازال بعد شوية جولة في جنينة، اقعدوا معنا بعد قليل موعدنا باش يكون مع جنينة الدرك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: جنين الدارك
4: الآن معدنا في جولتنا المعطية في الجنينة ولا في التراس متاعنا وين احنا موجودين على قدر المساحة اللي عندنا نجم نستغلوها في أن نزرعوا في الأسس معناتها في المحابس متاعنا ولا في الجنينة متاعنا. وكل عادة أمننا الفقرة هذية أسبوعين ريهام تريس مهندسة فلاحية. صباح الأنوار ريهام، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. اليوم قلنا باش نحكيوا على الياسمين وما ندرك من الياسمين. حكينا سابقا على الفل، يغير الياسمين يزمنا لابد نحكيوا عليه. وفي الحقيقة العطريات معناتها النباتات العطرية يسر يحبوها التوانسة، معناتها نحبوا نزرعوها نحبوها تكون موجودة. اليوم نحكيوا على الياسمين، أما الياسمين الشامي الريحة البنينة والمنظر المزيان وعنده زادة فوائد أخرى نختاروه باش يسترنا سترة. التفاصيل عندك أنت ريهام، تفضل.
5: لي مختارت لكم الياسمين الشامي على خاطر فما برشا ناس عندها شرفات وإلا جراد مكشوفين يلوجوا على حاجة تستر الداء. في عود ما يبنيوا حيط يزرعوا شجرة متسلقة ديما خضرة واللي حيط اخضر
4: وتغطي، معناتها تقوم باللازم غطي. المهم نتاعها تستر، معناتها تغطي بينك وبين جارك ولا غيره
5: الشارع
4: وحاجه مزيانه معناتها ولا بينك وبين الشارع بطريقه حلوه وطريقه منظر حلو منظر مزيان.
5: اي منظره مزيان برشا، ريحته بنينه برشا، يجلب الفراشات ديما اخضر اون بلوس ما يتطلبش برشا لهوا، شويه
4: ماء كهو. ماء كهو معناها تسقيه سقيه عاديه نقولوا مره كل نهارين ثلاثه في فصل الصيف. وكهو بي نزرعوه في الجنينه ونجم نزرعوه في المحابس زاده محبس كبير ولا كان في الجنينه كهو يتزرع
5: في الجنينه ولا في محبس؟
4: نجم تزرعوه في محبس، معناها الناس ما عندهمش سباس كبير معناتها ينجموا يتمتعوا بالنبته هذه ما يقلقهمش المشكل.
5: ما يقلقهمش.
4: شنو فما فرق بين معناتها علاش تسمي هكا ياسمين الشامي؟ فرق بينه وبين ياسمين التونسي؟
5: والياسمين الشامي، الياسمين التونسي الورقه نتاعه جيده برشا. والورده نتاعه جيده برشا. الياسمين الشامي الورقه نتاعه خشينه. والوردة نتاعه زيد خشينة والريحة أقوى. ريحة الياسمين تكون أقوى من الريحة نتاعنا نتاع الياسمين التونسي.
4: وموجود منها برشا يزرعوا منها التوانسة، معناتها النوعية هذه من الياسمين موجودة
5: أكثر. ناس تستحق له الياسمين معناها هما الصفاقسية يستعملوه برشا برشا.
4: وعلاش ما تدخلتنا الدخلة هذي؟ علاش ما تحديد
5: دخلتكم الدخلة هذي؟ على خاطر هما يعملوا ديميغ أكثرية جرود نتاعهم معمولين
4: بون. أنت تعرف خاطر عندك كونتاكت كبير بالناس معناتها دونك تعرف حسب التقريب علاش ولو احنا نبعدوا ديما على الأمور هذيا من
5: جهتي
4: خاطر يقول لك علاش قالت الصفاقسية بالذات
5: أو الناس أكثر ناس تطلب.
4: فهمتك ما احنا هنا اليوم اقترحنا في الفقرة نتاعنا كان عندك أنت المشكلة هذيا تنجم تعمل فاصل أخضر معناها هذيا معناتها حائط اخضر
5: معناها
4: يعني في عود ما تبني حيط خلينا حائط اخضر هذي
5: فوالا
4: ومزيان وحلو وريحته حلوه انت تستفيد والناس الكل تستفيد وتوصل معناها للنتيجه اللي انت تحب عليها. محليها بالحق الفكره حلوه برشا وخاصه حاجه الاخرى الجزئيه اللي باهيه ريهام انه تنجم تزرعوا في محبس زيدا معناها مش لازم كان في الجرده معناها تنجم تحزوا تزرعوا في المحبس نتاعك في التيراس ويشد معناها يثبت ومره مرتين في الجمعه نسقيوه في فصل الصيف سينو ما يستحقش لهوا اخر
5: ما يستحقش حتى لهوا
4: حتى لهوا. يعطيك الصحه ريهام، شكرا لك على اقتراحك هذا. يعطيك ألف صحة. وهذا هكا باش نخدموا من السيزون بتاعنا في صيف معنا جمعة جاي إن شاء الله بتكون فما برمجة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. ألف شكر ليك ريهام تريس مهندسة في لحية على مشاركتك معنا في البرنامج تيلة الموسم. شكرا يا ريهام, يعطيك ألف صحة. كانت المشاركة متاع ريهام مميزة, أنا شخصيا تعلمت برشا حاجات منها في العناية بالنباتات, برشا مميزات للنبتة, مش كان منظر مزيانة كهوة, إنما برشا نباتات كما شفنا مع ريهام عندها خصوصيات أخرى اللي معناتها بالحق نجم تفيدنا برشا في المنازل المتاعنا, إضافة إلى المنظر الجميل والحاجة خضرة مزيانة في ديارنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتنا. بعد شوية تونس اليوم مع حميدة الزغدودي وكامل الفريق. سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني, الاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي, عزيز شلبي في الديجيتال, وسماح بن عيسى الفجاني كانت معكم جانب الميكروفون. شهية طيبة للجميع وبقية أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب. نتلقى بكم إن شاء الله نهار الجمعة في عدد جديد من برنامج تيما لباس. إلى اللقاء.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب. Music.

جولد على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

الموسيقى على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: المجنن الجن وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، من أخطر الكلمات التي نقولها في حياتنا: سأفعل ذلك غدا، غدا سأتوب، غدا سأصلي، غدا سأتصدق، غدا سأزور أقاربي، غدا سأعتذر، غدا سأصلح ما بيني وبين فلان. والمشكلة أن غدا قد تكون أكثر كلمة خدعت الإنسان في حياته، لأن الشيطان لا يحتاج دائما أن يقول لك لا تفعل الخير، قد يقول لك ليس الآن. وهنا الخطر، لأن الإنسان يشعر أنه لم يرفض الخير وإنما أجله فقط، ولكن التأجيل المتكرر قد يحول النية إلى عادة والعادة إلى تقصير. ولذلك فإن المسارعة في الخيرات تربي الإنسان على أن يقطع مع التسويف. إذا خطر في بالك أن تتصل بوالدك فاتصل، إذا عرفت أن شخصا محتاج إلى المساعدة وتستطيع أن تساعده فبادر، إذا أخطأت في حق إنسان فلا تنتظر أياما وأسابيع حتى تعتذر، إذا كنت تعلم أنك تحتاج إلى التوبة فلا تقل سأرتب حياتي أولا ثم أتوب، توب الآن. وإذا كنت تقول سأحفظ القرآن فابدأ بآية، وإذا قلت سأتصدق فابدأ بما تستطيع، وإذا قلت سأصل رحمي فارفع الهاتف. فالمسارعة لا تعني أن تفعل أعمالا عظيمة في كل يوم، وإنما أن لا تضيع فرصة الخير التي أمامك. وتذكر أن من أسباب التسويف أن ينتظر الإنسان الظروف المثالية، ولكن الحياة لا تعطينا دائما الظروف المثالية. فافعل الخير بما تستطيع، ولا تنتظر أن تكون كاملا لتبدأ، ابدأ ثم تحسن. نعم، في الحلقة القادمة سنسأل سؤالا مهما: هل المسارعة في الخيرات تعني السرعة فقط أم أن لها معنى أعمق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الماتينال جون.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجدك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب عد الموجدك تسمع صوتك.
6: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي محور جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة. وقد تقرر بالمناسبة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر المؤرخ 17 من أوت الصادر عن رئاسة الجمهورية. انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها بأنه يمكن للطلب المشاركين في مناظرة إعادة توجيه الجامعي دورة 2026 الدخول إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية وإدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع concours.est.tn. أعربت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن ترحيبها بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله. يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكويني كندي دولي في تونس في الأمن السيبرني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عد الموجدك. عد الموجدك تسمع صوتك.
9: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
11: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
12: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
14: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
15: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
16: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
17: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
18: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
19: شعل الحماس وعيش الإحساس.
20: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
21: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
22: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
25: غنايات كواليس متابعات وجونا ترامب.
26: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
28: تسمع التونسي
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
29: عد الموجدك وصيف معانا
30: إذاعة الشباب الموجد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عند المشتك تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الأربعة تسعتاش وتلفين وستة وعشرين. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسارات. مرحبا بكم معنا في رونديفو جديد من ماتينا الجون المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإنما كنتوا. إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه اللي تعيشوا فيه الموجات الإيجابية كما تعودتوا معنا احنا الفقرات الأكتواليتي الموسيقى والبلاي ليست اللي في كل مرة تكون متنوعة مع هذا صوتكم يوصل على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. إن شاء الله طريق استعمال لكل مستعملي الطريق. بعد شوية نعطيكم فكرة أولى عن حالة الطقس أون أتوندو بعد نشرة أخبار السبعة ونص. كل التفاصيل اللي تجينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينا. ما تنساوش السبعة وأربعة الموعد اليومي اللي يكون مع آخر المستجدات الرياضية في توب سبور على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا حتى للعشرة تاع الصباح في المدينة الجنة.

0: الماتينال جون.
1: أصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجورنال، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. وكل عادة فكرة أولى عن حالة الطقس اليوم، باعتبار أنه ثم برشا ناس يحبوا تبحيرة الصباح ولا مصيفين في بلاصة معينة، دونك يقوموا الصباح بكري. نسلم عليكم وين ما كنتوا، الحزو فطور الصباح هكا للبحر. على كل إن شاء الله ديما مرتاحين، إن شاء الله ديما مستمتعين. سيرتو هنا نحكي على راحة البال أهم حاجة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. درجة الحرارة اليوم باش تكون ما بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. البحر باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل. عموما الطقس اليوم يتميز بأجواء قليلة السحب مع استقرار نسبي على مستوى درجات الحرارة. إن شاء الله بعد نشرة أخبار 7:30 كالعادة كل التفاصيل اللي تنخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وبالنسبة للأنشطة البحرية اللي إن شاء الله باش تكون ممكنة في نهار اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. ومحمد رمزي المنصوري كالعادة كما تعودتم به في مثل هذا التوقيت يوميا على موجات إذاعة الشباب، وما هو جولة في تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم نهار 19 أوت في فقرة كما اليوم.
1: كما اليوم كما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1937 النازيين في ألمانيا قروا إدانة ما يعتبروه هما فن منحط، وبداوا فيما سماوه تطهير المشهد الثقافي الألماني، وخذوا الأعمال هذه رسوم ومنحوتات وعرضوها على السكان بوصفها نماذج ما تمثلش الثقافة الألمانية وتمثل عصر الانحطاط. وبعد الجولة وقع حرق الأعمال في الساحة العامة، وفقدت ألمانيا آلاف الأعمال الفنية الحديثة، كما تم منع الفنانين من الرسم والنحت. 1961 يوم تاريخي بالنسبة للإنسانية على صعيد اكتساح الفضاء الخارجي، وين تعبر المركبة أبولو 11 المنطقة الواقعة بين جاذبية الأرض وجاذبية القمر، ودخلت في جاذبية الفضاء لأول مرة في المنطقة الخلفية للقمر اللي هي المنطقة المظلمة، وتبدأ في بث صور للقمر على مدى 34 دقيقة. الإنسان تغلب على الطبيعة وعمل المعجزات وطور التقنيات، أما ما نجمش لليوم يتغلب على أنانيته وعلى جوانب الشر فيه في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
0: الماتينال جورنال.

0: السبعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب وانا لوف، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب اللي ماتينا الجن والمنوعة الصباحية الأولى سبعة الصباح ديركتمو. نهزكم مع رفيق دريدي ومع هو فكرة على حوالي الكياسات والطرقات في فقرة لفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
2: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب انفو ترافيك، جولة على أهم المحاور المرورية في تونس العاصمة والحركية فيها. وحاليا البداية بضاحية الجنوبية، ونحن موجودين توا ونقوم بهذه النقطة الخارجية في مدخل مدينة حمام الأنف. حاليا الحركية كبيرة نحو تونس العاصمة، تحديدا على مستوى ما يعرف في حمام الأنف بالحمام السوري، و كذلك في بقية المحاور هذه في الطريق الوطني رقم واحد نحو تونس العاصمة. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الجنوبية، حاليا حركة كبيرة كذلك في منطقة المروجات، وخاصة على مستوى المسترق المعروف برومبوان ميامي. بالنسبة لمدخل تونس الجنوبي، حاليا في موقع الأشغال كالعادة بداية الاكتظاظ المروري على مستوى لكانيا وجبل جلود نحو تونس العاصمة، حركة كبيرة حاليا كذلك على مستوى بن عروس في الطريق الوطني رقم واحد نحو تونس العاصمة. بالنسبة للضواحي الغربية، حاليا بدأت الحركة تقوى في الروتيك، سواء بداية الاكتظاظ المروري على مستوى خزندار ومركب لادي النيسر في اتجاه تونس العاصمة والمطار، كذلك في النقطة المعتادة بين حي تحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ليك سروا نحو تونس العاصمة. بالنسبة لمنطقة أريانا، حاليا الطريق الوطني رقم 8 بداية الكثافة المرورية والاكتظاظ على مستوى حي النزهة في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لمحاولة شرقية مطار تونس كتاج الدولي، الحركة لا تزال عادية. بالنسبة للوطنية رقم 9 طريق تونس المرسى، حاليا حركة عادية. نفس الشيء بالنسبة لطريق السريعة تونس حلق الواد، وكذلك طريق جمرة المرسى سيدي داود. بالنسبة للطرقات السيارة، السيارة A1 حاليا تونس حمامات سوسة، حركة عادية فقط، فما كثافة مرورية في بياج مورنيك، وكذلك في منطقة عين الرحمة بين نفيرة وبوفيشة في اتجاه سوسة، حركية كبيرة في موقع الأشغال تنب ببداية تشكل اكتظاظ مروري. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت، حاليا الحركة عادية فقط، فما كثافة مرورية في بياج سيدي ثابت نحو تونس العاصمة. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس جبل داود الزرقاء أبو سالم، الحركة عادية فقط، كثافة مرورية في بياج الفجة نحو تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه واللي تخص حتى الكياسات والطرقات. توقيتنا هو 7:04 ديما على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

0: 7:15 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. يارا بيت حبيبي طبعا، وإذاعة الشباب هي ديما داركم وفيها مختلف البرامج والمنوعات والفقرات، ومن بين الفقرات اللي توا سنين وسنين ما بينتنا ثقة، ما بينتنا برشا محبة، توب سبور 7:40 اليوم مع زبير العوني. زبير صباح النور.
1: أهلا وسهلا بك سام،
0: ريت محلية المقدمة اللي عملتها لك. بينتنا ثقة بينتنا محبة، معناها هو بالحق هو ذي توا. شكون اللي ما يعرفش معناها 7:40 وأنه الموعد ديما يكون رياضي على موجات إذاعة الشباب فوالا من 95. شنو اللي عندنا اليوم في توب سبور؟
1: باش نحكيو على آخر انتقالات اللاعبين واستعدادات الأندية التونسية لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد يعني نهاية الأسبوع السبت والأحد الجايين. مش تنطلق البطولة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مش تحكيو شوية باسكيت شوية كرة طائرة وبعض الأخبار الأخرى سامي. هذه تقريبا أهم الأخبار.
0: برشا تفاصيل مع زبير العوني في توب سبورة.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جول.
3: ماتينال جول
2: كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 10.
3: ماتينال جول
1: سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعد الرياضي لهذا اليوم. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لاقل من 21 سنه باش يشارك في العاب البحر الابيض المتوسط بايطاليا. 3 لاعبين باش يكونوا غايبين بسبب الاصابه، اللي هو محمد صادق محمود، الياس الضاوي، وريان الجبالي. وبدايين باش يتم تعويضهم بكل من شمس الدين جريد، ريان شعبان، وفارس وسنين. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ البارح أعلن فيه نفاد كل الاشتراكات اللي تم طرحها المقدرة ب 25,000 اشتراك. النادي الإفريقي باش يعمل ندوة صحفية نهار الخميس 20 أوت 5 متاع العشية بأحد نزل العاصمة لتقديم المنوال الاقتصادي للمدة القادمة من 2026 إلى 2031 وعرض أبرز ما تم إنجازه في الفترة الفارطة. النجم الرياضي المتلاوي انتدب المهاجم وسام النفاتي اللي كان يلعب الموسم الفارط في مستقبل جيبس. النجم الرياضي الساحلي أعلن بصفة رسمية انتداب المدافع فيليب ليكونتان، عقد لمدة 3 مواسم، اللاعب عمره 21 سنة. نصيف البياوي انطلق البارح في أول حصة تدريبية ليه مع فريق الأولمبي البيجي استعدادا لمباراة الجولة الافتتاحية أمام ترجي جرجس. فهد المسماري اتفق بطريقة ودية مع إدارة النادي الإفريقي لتحول فريق أهلي بنغازي الليبي ليلعب فيه فراس شوط. نذكر أن النادي الإفريقي انتدب المدافع مامادو دياتا، عقد لمدة 3 مواسم، اللاعب يلعب في محور الدفاع وكذلك مدافع أيسر، عمره 20 سنة، وكان ينشط في فريق جرافة السنغالي. الملعب التونسي أعلن عن فسخ عقد اللاعب عزيز كنين ليتحول لفريق النجم اللبناني. في المقابل انتدب اللاعب حمزة أو خميس الرفاعي اللي أبرم عقد مع الفريق لمدة 2 مواسم. عادل بالطيب فسخ عقده مع إدارة الترجي الرياضي التونسي بعقد فسخ العقد كان بالطرد. اتحاد بنجردين عمار الجري قدم استقالته من رئاسة الفريق لأسباب شخصية، وشهر الدين عون نائب الرئيس هو اللي باش يتولى رئاسة النادي في المدة القادمة. دائما مع اتحاد بنجردين الهيئة المديرة تواصلت لانتداب حارس الترجي الرياضي التونسي مختار العفاوي في شكل إعارة لمدة موسم واحد. أمل حمام سوسة باش يلعب مبارياته هذا الموسم في ملعب وعلي الحوار بعد الزيارة الميدانية اللي قامت بها لجنة صلاحية الملاعب وتجاوز كل الإشكاليات اللي تم رصدها في وقت سابق. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة تحول اليوم أمس لإيطاليا المشتركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بطورونتو الإيطالية، وهي المرة 15 اللي شارك فيها المنتخب الوطني في هذه الألعاب. بالنسبة للبرنامج منتخبنا في المجموعة الأولى نهار 22 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الإيطالي، اليوم 23 أوت ضد المنتخب الصربي، 25 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الفرنسي، و 28 أوت المباراة الأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب البرتغالي. البطولة الإفريقية لكرة الطائرة الشتوية بالإسكندرية، المنتخب الوطني التونسي للذكور فاز البارح أمام المنتخب السنغالي بشوطين لشوط، وذلك في طار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة اللي فيها تونس، السنغال، بنين، وبوتسوانا. البطولة الإفريقية هذه مؤهلة لبطولة العالم 2027 والألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نختموا بأهم المباريات اللي تلعبوا البارح في أوروبا. مباراة البراج المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، دينامو زغرب كان تعادل مع فايكينغ النرويجي 2-2، وفينرباتشي التركي كان تعادل مع فريق ليون الفرنسي هدف مقابل هدف. هكذا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
4: Top Sport.

0: وانا
1: 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب شيرين. تباعا وتباعا كما تعودته بعد شوية باش يكون موعد نشرة أخبار 7:30 مع زميلتنا يسرى الشيبوب. احنا مكملين معاكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينة الجول. مرحبا بكم إذا كنكم زدتوا كي اخلطوا علينا في الاستماع. اقعدوا معنا ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك. عد الموجتك.

0: نشرة الأخبار.
1: جلسة عمل وزاري تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. انطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. التمديد إلى سبتمبر المقبل في أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة بهدف دعم المؤسسة الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي مثلت محور جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، وقد تقرر بالمناسبة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. رئيسة الحكومة أكدت أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، مشددة على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولا وتكاملا ونجاعة، قادر على الاستجابة لتطور حاجية المضمونين الاجتماعيين وتحسين جودة الخدمات وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية. في الشأن التربوي، انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. عملية التسجيل تتواصل اليوم الجمعة 28 من أوت الجاري عبر الرابط vscolaire.education.tn وفق ما جاء في بلاغ مشترك بين وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها بأنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع كونكور tiret.tn. ووفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الإدارة العامة لدراسات التكنولوجية بالوزارة، فإنه لا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين عن بعد اجتياز الاختبارات الكتابية طباعة تعييناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها. أعلنت شركة النقل بتونس عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجمعية الخاصة بالموسم الدراسي الحالي القسط الأول بداية من يوم الاثنين المقبل، وقد تم تخصيص 141 مكتبة بريد، منها 130 مكتبا بولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية الولايات. أعربت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن ترحيبها بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، وشددت في بيان لها أمس على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشكيك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. في موضوع آخر، بحث وزير الشباب والرياضة صادق المورالي مع ممثلي الشركة الأهلية للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة. كما بحث المشاركون آليات إرساء هذه الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والشركة الأهلية الجهوية، مع التأكيد على ضرورة تسريع واستكمال الإجراءات الإدارية والتشريعية لازمة لبدء نشاطها. أعلنت وكالة الهوذي بالصناعة والتجديد التمديد إلى سبتمبر المقبل في أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة بهدف دعم المؤسسة الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير المؤسسة الصناعية ضمن مشروع وحدة الصناعة للجيل الرابع. منسقة المشروع إنس زجناني أكدت أنه تم اختيار 20 مؤسسة صناعية للمرافقة التقنية والفنية والمالية كتجربة أولى.
0: احنا تونس راهي من الاوائل اللي بدينا نحكي وواكبنا التطور غابيدمون بارابور لوروبا والغرب، ما كناش متاخرين في رسم استراتيجيات على مستوى التنفيذ. مشينا في مبادره نحو الصناعه الذكيه في تونس، خرجنا بالهوب اي 4.0، هذه وحده الصناعه للجيل الرابع. المهام نتاعها التنسيق بين مختلف لي زاكتور اوتور ليكوسيستيم اندستري 4.0 في تونس، واهم هدف هو مرافقه المؤسسه الصناعيه في التحول الرقمي، تقنية مرافقة فنية ومرافقة زادة حتى مالية. تم إطلاق الهوب هذايا في ديسمبر 2025. في جويليا لنصينا أول أبيلا بروجي اللي تجربة هذا المشروع، زدنا عملنا برولونغاسيون حتى 13 سبتمبر، مددنا في الأجيال. الانتربريز الفا اترو أكومباني في تشخيص النضج الرقمي متاحة، من بعد باش نحضروا لها خريطة الطريق للتحول الرقمي، باش نبداو ب 20 مؤسسة باش يكونوا أنا في هذه التجربة.
1: يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكويني كندي دولي في تونس في الأمر السيبرني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. برنامج تكوين يتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة والتقديم على عقود عمل في شركة تونسية ودولية، وفق رئيسة الأكاديمية ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بوعصيدة.
2: الأكاديمية هذه تقدم شهادة مهنية حكومية من الدولة الكندية في تونس، عاملين بارتناريا مع استجابة شيربوك في ميادين مطلوبة برشا التقارير الدولية الكل واللي قاعد يصير في العالم الهوني العام 2030. حسب الورد ايكونوميك فورام هذايا حوالي 170 مليون فرصة عمل جديدة باش تتخلق في العالم الهوني 2030 في المهارات اللي هي الأمن السبراني، في الليا وفي البيك داتا. احنا عندنا الحل موجود هنا، يعني انك تكون في تونس وتاخد دبلوم كندي في الميادين هذوما وتنجم تخدم به في الشركة الدولية التونسية، تنجم تخدم به في أوروبا في فرنسا بالطبيعة بعد ما تعمل تدريبات استاجات وبعد ما تعمل اكسبيريونس الهجرة لكندا تكون سهلة. المشروع هذايا للشباب باش نحبوهم يعملوا هجرة منظمة باش ينجموا يكتسبوا المهارات اللازمة في وسط العالم هذايا اللي قاعد يتبدل.
1: رئيسة أكاديمية شيربروك كندا نجوى بوعصيدة أفادت أن مسار التكوين لا يتوقف عند الحصول على شهادة، بل يمكن للطلب الاستفادة بحسب البرنامج والشروط المتاحة من تجارب وتربصات مهنية واكتساب خبرة في بيئة عمل دولية.
2: الدبلوم هذا يصير على 6 شهور حضوري، والا ينجم يقرا اونلاين. شكون اللي ينجم يقرا فيه؟ يحب يقرا مثلا اي واحد يحب يحول الوجهه نتاعو، يحب يهاجر ويحب مهنه اخرى ينجم يخدمه، والا ايتوديون قاعد يقرا ويحب يزيد يعمل دبلوم اخر، والا لازم هو يكون عنده نيفو باس بالاخص في الدبلوم تاع سيبر سيكوريتي، والا عنده اكسبيريونس ينجم يقرا في اللي من 6 ل 8 نتاع الليل مده 9 شهور. تكوين يكون براتي فيه اساتذه مختصين ويحل الافاق للهجره المنظمه وانك تاخذ مهنه. احنا في في التكوين هذايا اللي باش ينطلق يوم 18 سبتمبر يتكون ياخذ شهاده ياخذ دبلوم. احنا التكوين ساعة هو باش ياخذ المهاره، مع المهاره باش تكون جوستيفيه شهاده كنديه من الحكومه الكنديه، مع الشهاده هذيا باش يعمل مهارات صغيره يزيد علمهم من عند الشركات ومن عند منظمات دوليه يزيد تقويله في السي في نتاعو.
1: انطلق معهد صالح عزيز بتونس في تأمين عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد أن عملية أخذ المواعيد انطلقت أمس، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. إلى أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها قوات الاحتلال الصهيوني أمس على منطقة الميناء بمدينة غزة. وفي أعقاب الهجوم الصهيوني اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة داعية واشنطن والوسطى إلى التزام إسرائيل بتنفيذه. ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاته مع إيران، وأشارت إلى أن ترامب حاول على مدى أسابيع إحداث تطورات إيجابية مع إيران دون أن يحقق نجاحا يذكر. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جلسة عمل وزارية تقر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. انطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية، التمديد إلى سبتمبر المقبل في أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة بهدف دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: اليوم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: السبعة وسبعة واربعين دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب في المتينة الجون ورجعنا لكم بعد نشرة أخبار السبعة ونص. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ البحر يعوم ولا لا؟ وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: طقس اليوم.
4: طقس اليوم مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس ومرحبا بك.
6: صباح الفل والياسمين سامي تحية لي كل أبناء إذا شباب.
4: أهلا وسهلا بك. دونك معك كتير بشيخ فكرة عن حالة الطقس اليوم ويبدو أن هناك استقرار نسبي على مستوى درجات الحرارة.
6: صحيح هذاك هو أبرز عنصر يعني يتواصل اليوم درجات الحرارة تكون عموما بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 37 و 41 درجة في بقية الجهات تصل إلى 43 درجة في توزر مع ظهور الشيلية محليا. ريحة تتقدس الفعالية اليوم متاحة مقارنة بيوم أمس تتواصل شمالية في الشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب ما زالت قوية نسبيا في الحقيقة قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد بالتالي البحر بيش يكون مضطرب في الشمال قليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل سماء أعمى صافية إلى قليلة السحب ليلا الحرارة والحرارة الدنيا خلينا نقوله في ساعات الفجر نسجلها تكون بين 26 و 30 درجة تنخفض إلى حدود 22 أو 30 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد تقريب طقس بنفس الخصائص مع الرياح تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد تكون حتى جنوبية شرقية في جهات الشمال والوسط غدوة باش نلاحظوا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جهات الشمال تكون في استقرار في بقية المناطق فيما عدا ذلك البحر مش يكون قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي يصبح متموج بعد ظهر قرب السواحل الشرقية ثم يومي الجمعة والسبت يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار البحر عموما مش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي الارتفاع هذا باش يكون ملحوظ خاصة يوم السبت مع انتقال يعني التيارات من القطاع الجنوبي اللي في الحقيقة هي يعني باش تكون جنوبية بداية من يوم الجمعة. هذا طقسنا سي سامي شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
4: دونك بداية من نهار الجمعة في العشية فما بعض التغييرات الجوية.
6: بداية من الجمعة بعد الظهر تكون فما أمطار لكن معناها التغير

0: اللي باش يكون ملحوظ الايامات القادمه هو الارتفاع اللي باش يكون ملحوظ في درجه الحراره.
1: باش نرجعوا زعما لك الايامات نتاع جويليا كل
0: لا مش بدرجه جويليا لكن باش يكون معناها ملحوظ ظاهر باش تكون درجه حراره 40 يعني يوم السبت على كامل البلاد توصل حتى تقريبا حتى 43 في بعض المناطق.
1: واضح. شكرا لك انيس.
0: شكرا
1: يعطيك الصحة. بارك الله فيك. انيس ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة. مرحبا بكم ديما معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. لطفي بوشنيق، تونس أنا والحب.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جاز
2: في بلايص ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد مهرجان قرطاج مش مجرد ركح هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 مازالت الحكاية تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn
0: صباح ربح صباح الخير ونجاح
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صباح.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: عند المشتك تسمع صوت
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 8:05 ديما على موجات إذاعة شباب صباح الأنوار ليكم من جديد إن شاء الله. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله. بداية يوم موفق للجميع وين ما كنتم. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصباحية معنا في المتينة الجون على موجات إذاعة شباب. من بعد شوية باش نحكي على حكاية كراء الكراهب والتحيل الإلكتروني اللي يستهدف برشا توينسا اللي يكريوا للكراهب. دونك فما عديد الصفحات الوهمية والعروض المغرية اللي تخفي وراها عمليات احتيال. كيف كيف زادة باش نحكيه عن السوق السوداء, باش نحكيه عن غرفة كراء السيارات قريبا ومنصة رقمية اللي باش تقطع مع الدخلاء لأنه فما مشكل حسب ما أفادونا به غرفة كراء السيارات. دونك مشكل السوق السوداء في كراء الكراهب. دونك بيانتو باش تكون فما منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية إن شاء الله باش تكون في غضون أكتوبر لأنها باش تكون مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية. دونك المنصة هي حاليا في المرحلة التجريبية. دونك سي الحبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات من بعد شوية باش يكون معانا ومع هو باش ناخذوا أكثر تفاصيل لأنه في مثل هالوضعيات هذه معناها بدرجة أولى الأطر إذا ما تكون قانونيا معناها وقت اللي تمشي تكري كهربا بقطع النظر عن الصفحات الوهمية لكن حتى كي تمشي تكري كهربا دونك ماذا بيك تكريها هو إجباري وأنه باش تكريها معناها يعني بالطرق القانونية. دونك باش تفهم شنو اللي ليك وشنو اللي عليك. دونك في الوضعيات هذه دونك ماذا بينا نعرفوا الأطر القانونية الخاصة بكراء السيارات. كل حال إن شاء الله من بعد شوية كما قلت أنه سي الحبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات دونك باش يكون حاضر معنا وناخذوا أكثر تفاصيل سينو لحظات ورفيق دريدي كالعادة يكون حاضر معنا في فقرة غوفو الماتينال.
0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. ريفيو الماتينال
3: ريفيو الماتينال مع رفيق دريدي. رفيق صباح النور.
4: صباح الورد سامي ليك ولكل المتابعين على إذاعة الشباب. ريفيو الماتينال والبداية بأهم العناوين الصادرة في صحفنا الورقية لنهار اليوم الأربعاء 19/2026 والبداية بالشأن التربوي. عودة على أهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في إطار الاحتفال بيوم العلم وأصبح تكتب في صفحتها الأولى رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي. كل التفاصيل سامحوني في الصفحة الثانية لجريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك جريدة الصحافة اليوم تكتب رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم في قصر قرطاج ويكرم المتفوقين ويدعو إلى إرساء تعليم وطني ديمقراطي. كل التفاصيل في الصفحة الثالثة لجريدة الصحافة اليوم الصادرة اليوم. كذلك لابريس تكتب في صفحتها الأولى عنوان Le Président de la République sans ambiguïté رئيس الدولة بكل وضوح ودون أي ضبابية Non à toute réforme éducative imposée de l'extérieur لأي إصلاح لنظام التعليم يكون يعني من الخارج ويكون مسقط وإلا يكون يعني من الخارج. وهني يأكد رئيس الدولة على أهمية إصلاح منظومة التعليم بكفاءات وبخيارات وطنية تونسية ويجدد التأكيد كونه الإصلاح التربوي هذايا ما لازمش يكون بتأثير من الخارج. وكذلك جريدة لوتون تكتب pour un système éducatif national démocratique et universel كل التفاصيل في الصفحة الثالثة
3: في الصفحة الثالثة
4: صفحة الثالثة لجريدة لو تون الصادرة اليوم اليوم برشا عناوين تخص لشان التربوي في الصحف الورقية مثلا صباح تكتب غرفة مصنعي الكراس المدرسي الشروع في توزيع الكراس المدعم والأسعار دون تغيير نلقاو التفاصيل في صفحة ثالثة صحافة اليوم تكتب وزارة التربية انطلاق عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 صفحة الثانية فيها كل التفاصيل افتتاحية صحافة اليوم تونس منارة للعلم تلقاوها في الافتتاحية ليديتوريال في جريدة الصحافة اليوم كذلك من بين أهم المواضيع اللي تم الحديث عليها اليوم إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اللي كان محور جلسة عمل الوزارية تعقدت البارح في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وتكتب جريدة الصباح توجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي محور جلسة عمل وزارية وكذلك تكتب لابريس الناطقة بالفرنسية سيكوريتي سوسيال لو غوفرنمون لانس سا ريفورم ستركتوريل الحكومة تطلق برنامجها الإصلاحي وإصلاحها الهيكلي والشامل لمنظومة الضمان الاجتماعي نكمل مع مختلف الأخبار الواردة اليوم في صحفنا الورقية نقرأ في موضوع آخر في جريدة الصباح منظومة رقمية جديدة لوزارة التربية تفاصيل انطلاق الترسيم عبر تطبيقة الحياة المدرسية أبليكاسيون جديدة من وزارة التربية viscolaire.education.tn هي منظومة رقمية شاملة ومعتمدة للترسيم والتسجيل عن بعد في مختلف المستويات التعليمية كذلك تقدم خدمات تربوية وموارد بيداغوجية ودعم مدرسي مجاني كل التفاصيل تلقاها في الصفحة الثالثة لجريدة الصباح الصادرة اليوم كذلك تكتب دعوة إلى توحيد قائمات المستلزمات المدرسية للضغط على التكلفة المرتفعة للأدوات المدرسية وكذلك منظمة الشهد المستهلك نذكره كونه حدد سنة كلفة الرونتري للتلميذ الواحد ما بين 600 و800 دينار هذا خلال العودة المدرسية اللي فاتت أما بالنسبة للسنة فأنه فما ارتفاع منتظر في هذه الكلفة يعني ممكن تفوت ما بين 600 و800 دينار للتلميذ الواحد نكملوا مع العناوين اللي عنا اليوم في صحفنا كذلك الصباح تكتب تسهيل عودة الجالية التونسية وحركية مكثفة عبر المعابر الحدودية بداية العادة التنازلي للعطلة الصيفية كنا بدنا نحكيوا على رونتري نعرفوا راو العطلة الصيفية قريب توفى وكذلك تكتب الصباح في موضوع آخر لإنجاز مشروع الخط الحديدي شمال جنوب تونس شركة السكك الحديدية تصدر إعلان ترشح لاختيار مكتب دراسات دونك مشروع الخط الحديدي شمال جنوب في تونس وإطلاق إذن ترشح لاختيار مكتب دراسات لدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية لهذا المشروع نكملوا مع عناوين في الشأن الثقافي نقرأ في جريدة لابريس سامحوني نقرأ في جريدة الصباح أمينة فاخت على ركح مهرجان قرطاج الدولي سهرة عكست شوق الجمهور للديفا بين ظفرين بعد غياب سنوات تلقاو كل التفاصيل في الصفحة التاسعة لجريدة الصباح الصادرة اليوم كذلك الشروق ترجع على حفل الفنانة أمينة فاخت في حفلها بمهرجان قرطاج أمينة فاخت تنشر الحب وترش السكر كل تفاصيل في الصفحة 13 من جريدة الشروق الصادرة اليوم هذا تقريبا سامي شنو عنا في ريفيو الماتينال
3: شكرا رفيق يعطيك الصحة 8:15 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة
5: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. برشا ناس وخاصة أبناء الجالية التونسية بالخارج وقت اللي كيجيو لتونس ديما يحبوا يلوجوا على كرهبة للكراء، لكن قديش من مرة اللي نتفاجئوا الكلنا بأسعار اللي تكون خيالية، أسعار رهيبة جدا، وإلا مع الأسعار الرهيبة تكون فما عروض وهمية أصلا على الفيسبوك ولا على الانستغرام. مع هذية قديش من صاحب شركة قانونية اللي أصبح مهدد بالإفلاس، علاش؟ لأنه كانت فما منافسة غير عادلة من قطاع موازي اللي تقريبا اليوم بالأرقام عنده ضعف أسطول الدولة المنظم. اليوم دوك حبينا نحكيه عن الوضعية هذية ونحكيه عن حقيقة المنصة الرقمية اللي باش تغير وجه القطاع وبش تكون الأمور مقننة أكثر. حبينا نأخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على تدخل معنا سي الحبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات. صباح النور سي الحبيب، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور سي سامي، تحية ليك وتحية كافة متابعي راديو الشباب.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا سي الحبيب. دونك حبينا ناخذ أكثر تفاصيل، هات خلينا نبدأ ديريكتمون ساعة بالمنصة، المنصة اللي ربما باش تكون هي بينتو معناها الانطلاق متاعها ربما آخر سبتمبر وإلا في أكتوبر. دونك كنتوا أعلنتوا قبل عن إطلاق منصة رقمية وطنية رسمية اللي هي باش تكون بالتعاون مع وزارات الداخلية والمالية والنقل. دونك المنصة هذية كيفاش باش تكون تقنيا، وكيفاش تمنع ربما معناها لأنه انتم مشاكلكم تقريبا ديما تقولوا أنكم الدخلاء والسوق السوداء، كيفاش تنجم تمنع وتمنع في الوضعية هذية؟ تفضل.
1: يعطيك الصحة سي سامي، بارك الله فيك. المنصة بالفعل هي مشكون ثورة رقمية في عالم كراء السيارات، وللأمانة كانت معناها تذكر سي سامي كانت الغرفة الوطنية شركات كراء السيارات سباقة منذ 2021 في أن أسست ولا قامت بالملتقى الوطني للرقمنة في مجال كراء السيارات. وفي الملتقى هذا كان بإشراف سيد الوزير السابق ساعتها اللي أعلننا فيه على عديد المنصات من ضمن المنصات اللي مش تقوم معناها بنقوم بها في هذا المشروع، هو المشروع اللي يتعلق بكيفية متابعة وكيفية إرساء الشفافية والمعاملات النزيهة بين الخرفاء وبين شركات كراء السيارات من ناحية، وبين كل المتدخلين في قطاع كراء السيارات، ونقصد بها وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة التجهيز كذلك. نقصد في سامي اليوم وموضوع معنا قديم جديد هو موضوع المخالفات المرورية والجبائية والديوانية، وموضوع الرادار الآلي كان معناها هو في معنا رأس القائمة متاع النشاط بتاع الغرفة واللي كنا نتفاعلوا فيه معناها بعمل كبير مع كل المتدخلين. اليوم المنصة هذه أول حاجة مش تحدنا من هذه المخالفات في طريقة خلاصها. تعرف يسمي احنا في المعمودية توقيت الطريقة الكلاسيكية اذا كان الشركة في تونس والمخالفة صارت في جربة معناها الحريفة تكب مخالفة معناها ب70 دينار تقريبا يلزم يتوقع يتحول وكيل الشركة الى جربة باش يقوم بخلاص المحضر هذا اللي يقوم بقيمته 70 دينار ويتكلف عليه في قيمة 450 دينار. دونك المنصة هذه اليوم مش تمكننا بان المخالفة تكون حينية تثقل على اللي يسوق في السيارة في اللحظة ذيك على الحريف.
0: لا دونك بالنسبة لي هو تكون خاصة به. انا سي الحبيب، المنصة هذه هل باش تكون اجبارية لكل عمليات الكراء في تونس؟
1: اكيد اذا كان بتبيع بناء على كل المتدخلين في المنظومه.
0: اي
1: المنصه هذه مش تكون معناها ملزمه لكل شركات كراء السيارات لتلفزيون، هو خاطر احنا في الفصل 13 من كره الشروط بتاعنا يفرض علينا باعلام معناها الجهه الامنيه بكل عمليه الكراء معناها معمول بها موجود النص هذا. دونك اليوم الاعلام معناها ولا تبليغ على عمليه الكراء مش يكون عن طريق منصه رقميه، والمنصه هذه مش تاخذ معناها المجال نتاعها فيها حماية للشركة فيها حماية للحريف وفيها حماية كذلك للجهة الأمنية اللي تقوم بالدور نتاعها في المراقبة والتثبت من عمليات الكرام، سواء كانت تخص السائق ولا تخص السيارة ولا تخص الشركة.
0: فوالا به اليوم برشا التوانسه وخاصه بالنسبه للتونسيين بالخارج ولا السياح اللي قاعدين يتعرضوا لعمليات تحيل كبيره عبر صفحات الفيسبوك والانستغرام معناها بشركات وهميه. وين وصل الموضوع هذايا؟ هل قامت الغرفه برفع قضايا عدليه تجميد الصفحات هذيا ولا فقط الغرفه من مهامها وانه تكتفي بالتحذير؟
1: هو احنا تقريبا كذلك 4 سنوات في سنة نخدموا عليه المشروع هذا ونخدموا على الوضعية هذه بالذات فني في الجانب التحفيزي الجانب التوعوي الجانب ما تتعاملوا معناها خاصة تعرف 92% من رقم معاملاتنا مربوطة بمعناها ضيوف تونس ومواطنين بالخارج في وقت الذروة في وقت الصيف خاصة في العطلة. بالتالي احنا في بداية كل موسم سياحي انه يقوموا بالحملات هذه بناء على التشكيات اللي توصلنا من الحرفاء والمواطنين اللي خاصة في وقت الذروة في وقت معناها الصيف الناس تجي مش تتعدي 10 أيام ولا أسبوع في معناها مش تطلع على عائلاتها ومش تقول احنا استفرعت يلقى روحها في وضعية متاع مأزق من نوع هذا معناها ما يلقاش السيارة ما يلقاش
0: المعاملات برشا صارت لهم سناء
1: وبرشا التشكيات وصلتنا. يبقى الجانب هنا الجانب التدخل بتاع الغرفة هو توجيه تحسيس وإرشاد وخطر العملية هي عملية حتى على المستوى القانوني القضية هي قضية شخصية دونك يقوم بها في الحريض ويتبع حقه في اتجاه معناه مع الناس هذوما. والحقيقة أن الجهات الأمنية والجهات القضائية واخذ الموضوع مأخذ جد وفما إيقافات صارت في الموضوع هذا وإحنا مواصلين في الحملة مواصلين في التحسيس مواصلين في التوعية للناس هذوما ونأكدوا عليهم ما يتعاملوا فقط كان مع الشركات المهيكلة والشركات المنظمة وما تصبوش فلوس كما قلناها برشا مرات في حسابات خاصة فقط في
0: كيفاش نجم نثبت السي الحبيب أنا هنا نحب نكري كرهبة معناها مثلا كيفاش نجم نثبت معناها اسكو فما موقع ويب فما منصة كيفاش نجم نثبت اللي الشركة هذه أمورها قانونية معناها ما هيش شركة وهمية؟
1: سهلة برشا سي سامي ان اليوم انك بتتعامل مع شركة ولا مع طلبته وتعاملت معاه كله كان مترشمانة تعطيني الماتريكول فيسكال
0: معناه نطلبوا الماتريكول فيسكال
1: بالضبط ندخل للرانو ندخل للسيت بتاع الرانو نعرف الشركة هذيك التاريخ متاعها كل وقتاش تأسست وقتاش والكابيتال متاعها وشكون المسؤول عليها الأول والوكيل متاعها كل المعطيات متوفرة أوليني ما عندناش فيها حتى مشكلة.
0: دونك نطلبوا الماتريكول فيسكال وندخلوا للرانو ونثبتوا
1: أسهل منها فماش
0: داكوغ.
1: وحاجة أخرى بالنسبة للحساب الجاري تطلب الهوية البنكية بيدونتي بنكير بطبيعة مش تجيك مش تجيك باسم شخص
0: باسم الشركة تجيك
1: تجيك باسم بيرسون مورال باسم الشركة دونك العملية سهلة وبسيطة ما تطلبش معناها مجهود كبير وعلى وسائل معناها على الواتساب تنجم تجيك كل المعطيات تشوفه متثبت وتتعامل معاه بكل شفافية وبكل وضوح.
0: فوالا
1: هذا اللي قاعدين نحسوا به في مواطنينا في حرفانا وهذا كما قلت لك في سامي موضوع احنا بالنسبة لنا احنا نحسوه برشا لأنه معناها وضعيات هي شاذة ما نحبوش تمس صورة القطاع من ناحية ومن ناحية أخرى يا أخي هذه صورة بلادنا صورة الاقتصاد متاعنا ومعاملاتنا مع الحرفاء سواء كان أجانب ولا توانسة احنا بالمرصاد لهذه الظواهر.
0: فوالا السي الحبيب مازلت عندي دقيقة فقط عندي سؤال معناه وأنه حسب تصريحات الغرفة وأنه القطاع القطاع الموازي معناها اللي في نواري يحتوي على 62 ألف سيارة غير قانونية في حين وأنه القطاع المنظم فيه كان 712 شركة قانونية يعني تقريبا سوى 34 ألف سيارة. هذه حسب تصريحات الغرفة الوضعية هذه معناها كيف يعقل وأنه يتفوق معناها أسطول النوار على القطاع المهيكل معناها وين نقاط الضعف التشريعية بالضبط في الوضعية هذه؟
1: هي النقاط الضعف كما قلت السامي أساسا تتعلق بالقوانين المنظمة لقطاع كير السيارات. احنا بالفعل عنا معناها الالتزامات خاصة المالية في تتعلق بتمويل السيارات تعرف شركات الإيجار المالي توصل للتو حتى كش 14-15% ضمن التو ديزانتيري السيارة ملزمين إنها السيارة ما يفوتش عمرها 90 يوم باش تدخل في مجال كرا السيارات معناها يلزم 3 شهور عمر السيارة على أقصى حد باش تدخل للمجال كرا السيارات وتحصل على بطاقة استقلال للنشاط هذا إلزام آخر. الإلزام الثاني الشارج فيكس على الشركات بتبيع عليها السيناسيس عليها معنا اللي صالير نتاع برسونال دونك الشارج هنا مرتفع اللي يخلي التكلفة نتاع السيارة تعرف 82 دينار آخر إحصائية معناها دراسة عملناها في الغرفة معناها التكلفة تكلفة السيارة من فئة 70,000 دينار.
0: واضح.
1: يعني هذا يشرح لي.
0: واضح.
1: دونك بالعكس بالمقابل اشترط سي سيدي
0: اشترط
1: الوالد اللي قدر يمشي خذها من السوق ب 10 و12 مليون فهمتني.
0: خذها
1: مع ما عنده حتى الزام حتى حتى حتى, حتى جانب معناها ياخذ سيارة عادية يأجرها شارج ما عنده حتى لو حتى شارج ما تكلف له حتى شيء فهمني. واكثر من هكا في سامي ان الناس هذوليه تقوم لك بتامين السياره على جميع المخاطر اللي احنا ما عندناش.
0: اي فوالا دونك هذه فما مشاكل
1: ربما اخر من الاخر في التامين
0: ملف اخر اكزاكتومون في التامين وملف اخر ان شاء الله تو نحكيوا عليه مره اخرى باكثر تفاصيل. سي الحبيب يعطيك الف صحه. الحبيب معاوية رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب شركات كراء السيارات شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك سوجي داكتواليتي فيما يخص كراء الكراب ردوا بالكم معناها من الصفحات الفيسبوكيه والشركات الوهميه. دونك اذا كان باش تكريو كهرباء اول حاجه تطلبوا الماتريكول فيسكال متاع الشركة هذية وتدخلوا على لغنو وتثبتوا إذا كان الشركة هذية شركة كراء السيارات تكون وضعيتها القانونية وإلا لا. 8:29 بعد شوية موجز 8:30 وإحنا معكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينا الجنة.
2: انتم تسمعوا في الماتينا الجنة كل يوم من 2 للجمعة من 6 للـ10
3: عد المشتك تسمع صوتك
4: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
5: إذاعة الشباب من تونس
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: عد الموجتك تسمع صوتك
4: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار.
7: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جلسة عمل وزارية أقرت الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. اليوم آخر أجل لتقديم مطالب إعادة التوجيه الجامعي. انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية الحالية لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. انطلق معهد صالح عزيز بتونس في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع على التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية لراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد أن عملية أخذ المواعيد انطلقت أمس مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. في أخبار العالم شن الاحتلال الصهيوني غارتين جنوبي لبنان في وقت شدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات. ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران وأشارت إلى أن ترامب حاول على مدى أسابيع إحداث تطورة إيجابية مع إيران دون أن يحقق نجاحا يذكر. انتهى الموجز القاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عد الموجتك
8: عد الموجتك تسمع صوتك.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: ملحم بركات، كل اللي بيشوفك بيحبك. يوصلنا ل 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. المولد النبوي الشريف على الأبواب، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية. وأجمل ما ثم في مثل هالمناسبات الدينية هو لمة العائلة، وإذا كنت تتوفر الإمكانية في كل مرة وأنه كي نلقاو فرصة باش نتلموا فيها، علاش ليه؟ خاصة انك اللقاء المباشر وكيكون ما بين افراد العائلة مهم، وانه ولاد العم ولاد الخال معناها يقربوا لبعضهم اكثر ويعرفوا بعضهم اكثر، مهم تواصل صلة الرحم، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. في الاطار هذايا ونعرفوا تكون فما حركية، معناها حتى كان غليه ولا الزقوق وما تابع الزقوق معناها يعني غالي، لكن التونسي نعرفوه في كل مرة يكون حريص معناها على لما هذه، وفي نفس الوقت معناه اقتناء كل ما يخص زجوجو. لكن في الإطار هذه ديما أهم حاجة اللي نأكد عليها هو الصحة ومدى مطابقة المواد طبعا المعروضة والمواد اللي نشريها مدى مطابقتها للمواصفات الصحية. ذلك علاش استضفنا الدكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اللي فرحانين برشا وأنه موجود معنا في استوديو إذاعة الشباب. دكتور صباح نور، نورتنا في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شرف واعتزاز، كل اعتزاز ديما معاكم ان شاء الله.
0: مرحبا بك، نورتنا في استوديو اذاعه الشباب. سي محمد، دونك نحكيو قبل، هو في الحقيقه فما مجموعه من المواضيع، لكن خلينا ساعه نحكيو في اطار زجوجو وفي اطار المواد المعروضه ومدى مطابقتها للمواصفات الصحيه.
1: شكرا سي سامي على الاستضافة. هو في الواقع متعرف أنت العمل متاع الهيئة ما عادش مناسباتي، هو برنامج، البرنامج هو سنوي، ولكن في هالمناسبة هذه يتم أخذ بعين الاعتبار التوجه متاع المستهلك نحو استهلاك مادة دون أخرى، معناها وتولي على الأقل ذات استهلاك واسع، وبالتالي بالنسبة لنا احنا تولي عندها أولوية في الرقاب. وهك علاش من بين المناسبات اللي نفرضوها ببرنامج خاص. البرنامج الخاص هذايا تم اعداده من طرف الهيئه، وتم تكوين الفرق على مستوى مركزي على مستوى محلي يعني على مستوى جهوي، وبدينا في تطبيق البرنامج منذ بدايه جويليا، يعني مده قبل المولد، لانه بالنسبه لنا احنا العمليه ماهيش مرهونه في عرض منتجات في اخر الايامات، ولكن هي فما تحضير فما اعداد. بالطبيعه احنا البرنامج نتاعنا يستهدف أساسك المؤسسات متاع التحويل، التخزين، الإنتاج إلى غير ذلك، المحلات الكبرى، لأنه إذا كان أنت تأمن المنتوج على مستوى المصدر بطبيعة على مستوى التوزيع باش تكون عندك نسبة كبيرة من الأمان في علاقة بنوعية المنتوج. صحيح احنا الفرق هذه اللي تجوب كامل تراب الجمهورية يعني كامل الولايات قامت بأكثر من 2300 زيارة رسمية في المدة هذه، والحقيقة التمشي هو أنه

0: مراقبي الهيئة هذه نأكد أنه المنتجات اللي هي فيها شك وإلا المنتجات اللي هي غير صالحة راهي بنسبة كبيرة وكبيرة جدا تم حجزها وإتلافها، يبقى أنه المستهلك هو المراقب الأساسي. وهك علاش احنا نستغل الفرصة هذه من خلالكم، لأنه الحقيقة الأسرة العالمية هي شريك فاعل للهيئة، نوصل المعلومة في علاقة بالتثقيف والتحسيس
1: بالنسبة
0: إلى غير ذلك. والمواطن بطبيعة المستهلك إذا كان يلاحظ حاجة عن الرقم الأخضر، والحقيقة فما تجاوب كبير تفاعل كبير، الرقم الأخضر اللي هو 80106977 بقينا نتلقاو عليه المكالمات الشكاوي إلى غير ذلك، ويتم يعني متابعتها في الحين.
1: يبقى نعود ذكر بالرقم
0: 80106977
1: 80106977
0: يبقى أنه مرات معناها ما يتمكنش من الإجابة الفورية. راهو النوامر كل أي نمر يطلب أي رقم يطلب يتسجل ومن بعد نرجعوا له إلى غير ذلك ونتبعه.
1: أنا حبيت أكمل معك دكتور، أنتم تقريبا معناها قمتوا بتوجيه أكثر من 170 تنبيه كتابي وغلق عدد من المحلات بالأرقام مصالحكم اللي حجزت وأتلفت حوالي 66 طن من المنتجات الغير صالحة. اليوم أنتم ديما تطالبوا معنا المواطن التونسي بالاقتناء من المسالك المنظمة على أساس أنها اللي هي تكون مراقبة معناها صحيا، لكن ربما ثم بعض العائلات ومع الارتفاع الجنوني لأسعار الفواكه الجافة، خلينا نحكيه معناها يعني بالنسبة لزقوقو، ساعات التونسي يلتجأ مكرها لباعة الرصيف والأسواق اللاموازية. هنا كيفاش نجم نحميه والمستهلك ربما اللي قدراته المادية معناها يعني صعيبة خارج نقاط المنظمة؟
0: شوف سي سامي، لهنا ماذا بينا نتكلموا من الجانب العلمي صح؟ لأنه إحنا بالنسبة للمحلات المفتوحة للعموم راهو أي منتج يلزم نشوف وقت الاسترسال هي منين جاء ووقتاش وإنتاج أنا سنه وإلى غير ذلك، وبالتالي نجم نتبعه المسار متاعه كامل. حتى في التخزين متاعه والحفظ راهو احنا هي ذي مادة مواد حساسة بمفعول المحيط. يعني إذا كان أنت باش تحط زقوق ولا أي منتوج حبوب إلى غير ذلك تحطها في محل ماهوش مهوى، محل فيه رطوبة طبيعي جدا، وقت اللي نتكلموا على الرطوبة نتكلموا على نمو الفطريات، والفطريات هذه وقت اللي تنمو على مستوى المنتوجات بالطبيعة باش تسيب هاك الفضلات نتاعها في شكل سموم، والسموم هذه كنسميوها الأفلاطوكسين، وهذه عندها الصبغة التراكمية. وهك علاش احنا نخافوا من المنتجات اللي تم عرضها بصفة عشوائية، لأنه أنت ما عندكش فكرة وين كانت، لأنها تنجم تكون قديمة، تنجم تكون كانت في سوسول معناها فيه رطوبة عالية، تنجم تكون في معناها ما تعرفش شنية الحيثيات وما تنجمش تفيق به، لأنه الأفلاطوكسين هي مواد معناها تفيق بها وقت اللي تحلل. فما صحيح وقت اللي تبدأ رطوبة عالية تشم ريحة الغفة،
1: هذه مؤشرات وعلامات حسية ربما بالعين المجردة ولا بالريحة معناها
0: ينجم وقت اللي تبدأ هي في تلوث معناها متقدم، ينجم يحس الريحة الأكل اللون فما أكل العاطي شوية على الأخضر إلى غير ذلك نسميه احنا أكل يبدأ مصوفة شوية كما الواحد. دونك هذا هذه علاش احنا ديما نخافوا من الاكل الباعة اللي
1: على الرصيف يبداو معناها
0: ما ينتصبوش في المحلات المفتوحه للعموم.
1: فوالا هو برنامجكم الرقابي كما قلت انت انطلق تقريبا معناها من شهر جويليا معناها اللي فات.
0: هو مش انطلق، هو لما حاله هو
1: متواصل
0: ولكن فما نقله نوعيه باش تولي هالمواد اللي عندها علاقة بالمولد تولي عندها أولوية في الرقابة. هك علاش
1: اليوم كيفاش الهيئة تضمن وأنه ما يتمش تهريبه إلا خلط مخزونات قديمة مزقوقو اللي ترجع للسنوات الماضية ربما في الأسواق الحالية؟
0: لا هذين نفيقوا به احنا، لا احنا بالنسبة لي نراو المتفقدين معنا المراقبين هي ناس راهو سلوبلون أكاديميك، ناس قارية، ناس
1: خاطر كذبتوا الشائعات بوجود سموم فطرية في الفزقوقو.
0: لا مش كذبت أي. هو في سمو الفطريات في المنتوجات اللي تباع في المحلات
1: المنتوجات اللي تباع في المحلات
0: طيب أما تنجم تكون طبقة ديما نسبيا واردة إذا كانت تكون في الأماكن الموازية اللي هي مخزنة في ظروف غير

0: صحيه الى غير ذلك. احنا تو انت كنت تذكر سي سامي اللي احنا حتى في المحلات المفتوحه للعموم يتم حجز كميات فما بالك
1: اللي محلولة بطريقة قانونية معناها
0: هي فما بالك من محل معناها بائع ما تعرفش عليه منين يجيب في السلعة وكيفاش يخزن. تو انت ديجا سألت سؤال هام مهم جدا كيف يخلط حاجة قديمة هذا تو انت تتصور زعم الرخص علاش يا اخي زعم يبيع بالخسارة هو تي ما هو لابد يشري فك الحاجات اللي هي تعدات الصلاحية متاعها الحاجات اللي ويخلط بطبيعة المستهلك وقت اللي يشوف رخيصة شوية زاد عينه ميزانه تتذكر في رأس العام البراوط اللي تبيع في خمسة القطو بعشر الاف وخمساش الاف معناه اللي سأل أن يسأل
1: لماذا فولا. أنا نعمل كونتيتي صغيرة ونبدأ واثق اللي هي معناها صحيح 100% ولا نعمل كونتيتي كبيرة. نكمل معك دكتور في سؤال تعرف اللي معناها أزمة المياه في الفترة دي، هل المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%؟
0: هذا يكون واثق سي سامي اللي المياه المعلبة اللي تتباع في السوق التونسية هي مطابقة للمواصفات 100% لأنها تخضع الرقابة ثنائية، رقابة من طرف أصحاب الوحدات في إطار المراقبة الذاتية وأيضا في إطار المراقبة الرسمية. المراقبة الرسمية راهي تراقب على مستوى المصدر، تراقب نوعية الماء وتراقب أكل الدبابز هذوك، ولكن كان تلاحظ احنا في كل الفتره وين الدنيا سخونه نهبطوا البلاغات على اساس كونه راهو ما يلزمش نعرضوا الماء تحت اشعه الشمس. والدايور فما محجوزات كبيره راهو في علاقه بالموضوع هذا. ما ينجم يكون يتم نقله تحت اشعه الشمس مباشره من غير حمايه. كيف احنا وجدنا دبوات في الهواء الطلق يبدا من برا عامل حيوط ومن داخل عالم آخر، معناها راهو الحاجات اللي انفقوا بها راهي حاجات كبيرة. ولكن نأكد وأنه الدبوزة وقت اللي تخرج من وحدة التعليب راهي مطابقة للمواصفات، يبقى أنه من بعد فما إشكاليات نجم تصير في علاقة بالتخزين وفي ظروف الحفظ إلى غير ذلك، وقتها تنجم تتأثر.
1: فوالا دونك هنا نقطة مهمة خاطر ماك تعرف في الفترة هذه معناها سيغتو بالنسبة لأزمة المياه. فقط أنا حبيت نكمل معك أنا دكتور فيما يخص معناها التنبيهات هذه معناها والحجز، هل تقتصر العقوبات اليوم على الغلق المؤقت أم هناك تتبعات عدلية ضد من يتلاعبون بصحة المواطن في إطار الإرهاب الغذائي هذا؟
0: صحيح شوفتي سامي القانون واضح وصريح، فما عقوبات إدارية معناها تمشي من تنبيه شفاهي كتابي حتى لوين توصل للغلق الوقتي، ولكن ثم عقوبات جزائية اللي هي تحرير محاضر عدلية، ومحاضر عدلية فيها عقوبات نجم تكون سلب الحرية، فما عقوبات خطايا مئات الالاف الدنانير. يعني معناه ما هيش امور سهلة، راو كل من يثبت التورط ولا كل من يثبت اللي هو يغش الى غير ذلك راي فما تتبعات صارمة جدا، واحنا رنا ما نعطيوش العقوبات لأنه احنا بالنسبة لنا الهدف هو أنه المواطن ياخذ مادة غذائية صالحة. ماناش لهنا باش نحكي وكان على العقوبات، لأن العقوبات راهي عقوبات كبيرة في مستوى كبير برشا، واللي جرب واللي حصل مرة راهو
1: ما عادش يعاود. إن شاء الله يخافوا ربي فينا
0: وإن شاء الله.
1: هذا معناها مؤكد، وأنه دونك ميساج نوجهه للمستهلك التونسي قبل ما نكمل اللقاء معك دكتور.
0: انت تعرف اللي السلامه الصحيه الاغذيه ماهيش مسؤوليه كان المراقب ولا مزد الخدمات، راهو حتى المستهلك عنده دور، وبالتالي هي سلسله متكونه من ثلاث حلقات رئيسيه: مزد الخدمات، المراقب، والمستهلك. لازم كل واحد يلعب دوره باش السلامه الصحيه المنتجات الغذائيه تكون امنه.
1: ان شاء الله صحه دائما للجميع. دكتور محمد الربحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، شكرا لك على حضورك معنا في الاستوديو. ان شاء الله صحه دائما للجميع. 8:55 دقيقه، هذه اذاعه شباب المدينه الجون حتى للعشره تاع الصباح.

0: في الماتينال جن. ماتينال جن. كل يوم من اثنين للجمعة من 6 للعشرة. ماتينال جن. في بلايص ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
1: يصبح الخير، يصبح النور،
2: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.

0: التسعة وعشر دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم مازلتو كي خلطوا علينا في الاستماع راديو جون تونسي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. اليوم 19 أوت 2026 تقريبا أقل من شهر على موعد العودة المدرسية. إن شاء الله سنة دراسية موافقة الجميع وبرشا اللي قاعدين يسمعوا فينا يقول لك تشنو من أوت ذكر فينا معناها بالغونتخي سكولير، لكن فما استعدادات معناها جارية طبعا لعودة المدرسية اللي إن شاء الله تكون موافقة للجميع. لكن قبل ذي حبيت اليوم نخص تلاميذ البكالوريا. تلاميذ البكالوريا في الفترة الأخرى وخاصة السنين الأخرى وسنة حسب ما شفت معناها وأنه الدروس الخصوصية بدأت من شهر جويلية. معناها اللي شفته واللي سمعت وأنه وكأنه هناك حرب نفسية لتلاميذ البكالوريا. ماراثون الدروس الخصوصية معناها بدأ بكري برشا وسط حالة من الهلع الجماعي ما بين الأولياء وما بين التلاميذ. هل الباك اليوم يتحول من رهان علمي إلى ربما هوس مرضي يستنزف ساعات طاقة التلميذ قبل بداية السباق قبل بداية العام؟ دونك شنية الحكاية بالضبط؟ حبينا ناخذ أكثر تفاصيل وربما نفسروا معناها الظاهرة هذه. معناها لأنه حتى كتجي تحكي مع التلميذ يقول لك ليه الأستاذ ذكر أني ملقاش من بعد أنا ديسبونيبل نقاه مثلا سي معناها عمل لي جروب متاعه. دونك حضرة معنا بالتليفون مدام كريمة الدبابي اللي هي أستاذة تعليم ثانوي متحصلة على الماجستير في علم الوراثة والبيولوجيا الجزئية وأيضا أخصائية، والجانب هذا اللي يهمنا أكثر أخصائية في تعديل السلوك ومدربة حياة معتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشينج وممارسة متقدمة في البرمجة اللغوية العصبية. صباح النور مدام كريمة ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: وشكرا لك على الاستضافة.
0: مرحبا بك معنا. دونك أنت كمدربة حياة وتعديل السلوك اليوم كيفاش تفسر سلوكيا معناها هذا الانطلاق المبكر جدا للدروس الخصوصية اليوم؟ هل احنا معناها قدام رغبة حقيقية في التفوق ام هي خلينا نقول ما بين قوسين حالة عدوى نفسية وهلع جماعي اللي قاعد يصيب العائلات؟ اليوم الدروس الخصوصية بدأت من بداية جويلية بالنسبة لتلاميذ البكالوريا.
1: شكرا لك على اختيار الموضوع سينا، خط الموضوع هام مهم جدا ويفرز روحه بحكم انه قاعدين نراو في برشا معناتها صغيرات مش صغيرات هما قادمين دي كونديدا معناتها بوغ لو باكالوريا يمشيو يوميا ومعناتها يقراو دروس خصوصية. نبداو بالدوافع قبل ما نحكيو على الظاهرة شنو الدافع وراء الدروس الخصوصية. الدافع وراء الدروس الخصوصية لتلاميذ البكالوريا هو أول حاجة إنه الباك في كونكور مصيري بالنسبة ليهم هما، معناه يعني يحدد مستقبل التلميذ وهذا راهو من منظور الأولياء كيما من منظور التلاميذ. كيف رأى اللي الأغلبية تو ومشى في عاداتنا تو لمدة تقريبا معناها 6 سنوات التالي ليزيتيود معناتها هذوما الدروس الخصوصية في العطلة الصيفية ولات تاني عادة، يعني تلقى الناس الكل يقراو في الدروس الخصوصية في الصيف العطلة متاع الصيف. دونك حكيت انه ولات عادة الناس الكل ولات تتبع في بعض ولات ظاهرة، وهذا علاش خاطر مثلا واحد يقرا واحد ما يقراش يرى روحه كأنه نقصته حاجه كأنه مش يخلط هذوكم باش يفوتوا يولي كأنه مشكل تسابق باش كأنه نجاح معناها بهك الدروس الخصوصيه اللي باش يقراوها في معناتها فتره عطله الصيف. ثم هاجس من قبل الاولياء كاننا معناتها نحرم الصغير وما نقريش في الصيف شنو باش يصير، زعما هذيك يوخر زعما ما ينجحش.
0: برشا اولياء يعتبروه انه نوع من تامين المستقبل وراحه البال بالنسبه لاولادهم. ربما هنا معناها يعني مساج اللي نوصلوه وانه راهو المبالغه في الضغط ربما تعطي مفعول عكسي تماما على سلوك التلميذ ونتائجه.
1: ايفيكتيفمون وهذا هو السبب اللي خليته في الاخر انه القلق نتاع الولي. أكيد أي ولي معناتها يحب صغير يكون ناجح ويحب يوصل ويحب مستقبله معناتها مأمن وكل شيء، دوك القلق نتاع الولي يتحول لضغط لك الابن هذيك يخليه معناها حتى لو كان هو ما عينوش باش يقرأ دروس خصوصية يمشي ويقرأ. لكن السؤال مش إنه نقرأ دروس خصوصية وإلا لا، وانما السؤال الصحيح هو شنو الجرعه المناسبه، كان نقولوا معناتها الجرعه، شنو الهدف من هالدروس الخصوصيه هذه؟ اسكو تخلي له انت في مساحه انه يرتاح ومعناتها ويجدد نشاطه في العطله هذه ويمارس حياته الاجتماعيه ويمارس هواياته ولا لا كوالي؟ علاش؟ على خاطر راهو في البرنامج نتاع التعليم معناها العطله الصيفيه صحيح هي اطول عطله في العام، اما راهوش عبث نحطوها اطول عطله في العام، شين معناتها سون دي فاكونس بور ريكوبيري باش يسترجع التلميذ ذاك طاقته باش يرجع العام الجديد وهو في اون بون فورم معناها، دونك
0: باش ينتقل من مستوى الى مستوى
1: تحيط باش يحس هو اللي فما عملية انتقال باش مثلا فما حاجات أخرى نجمو نتعلموها بار دراسة هذي بون يشمل جميع المستويات مش كان تلاميذ البكالوريا كاو أون فيت العطلة الصيفية راهي عمرها ما كانت فترة توقف كامل عن التعلم وهذا راه مفهوم مغلوط عند برشا أولياء. أنت نجم صغيرك يتعلم حاجات تنفعو لاني بروشين لاني سكولير بروشين اكثر من الدروس الخصوصيه اللي تحطوا فيها. نعطيك اكزامبل شنو مثلا يتعلم كيفاش ينظم الوقت نتاعو، يتعلم جيستيون معناتها دو تان، انه يتعلم كيفاش يقوي ثقته في روحه، انه يتعلم كيفاش معناتها ياخذ معناها اللازم في اللازم، يفهم شنو الاحتياج نتاعو. توا مالوغوزمون شنو يعملوا الاولياء؟ يحطوا صغيراتهم في بريسك المواد البرانسيبال الكل معناها اللي تعدي عليها الكونكور نتاع الباك سولون لا سيكسيون اللي تعدي لها. هذيك مغلوطه زاده. علاش؟ على خاطر اخضر فما راهو احنا بون في النظام التعليم كل تلميذ سي ان كاس سبيسيال. كل تلميذ عنده النواقص نتاعو، عنده الاحتياجات الخاصه نتاعو. دونك انت معناتها ولي لازمك تعرف شنو الحاجه اللي باش تخدم عليها مع صغيرك، معناه شنو الحاجه اللي نقصته، شنو الحاجه اللي هي اسمها دروس خصوصيه، هو باش يتلقى راهو كل ماده هذيك او كور دو لاني. دونك انت في الدرس الخصوصي اللي باش تحطه فيه نورمالمون باش تخدم له على لي لاكون الفجوات اللي عنده، باش تحاول انك تقويهم، مش اعطيني بركه يمشي
0: اعطيني البراتيك فوالا. هو مدام كريمه انت كمدرب حياه اليوم التلميذ كيفاش ينجم يوازن ما بين ضغط البكالوريا ويعيش حياته الطبيعيه كمراهق؟ هل الباك يعني اعلان حاله الطوارئ والغاء الحياه الاجتماعيه تماما؟ لانه فما برشا من منظورهم ومن تصورهم وانه الباك سي ساكري معناها يلزم حاله الطوارئ السنه الحياه الاجتماعيه تكون ملغاه معناها يعني تماما. دونك هنا المراهق كيفاش ينجم يوازن ما بين الستريس نتاع الباك، وكي نقول الستريس نتاع الباك نقول حتى ستريس لي بارون معناها اللي يعيشهم له، ويعيش حياته الطبيعيه كمراهق معناها يمارس هواياته.
1: اكيد جدا. شوف الانسان سي تانتو كلكو سوا طفل ولا مراهق ولا ادولت سي تانتو، وباش يكون انسان سوي ومتوازن يلزمو يخدم الجوانب الكل، مش كان الجانب التعليمي فقط، معناها الجوانب الاجتماعيه، الجوانب النفسيه، الجوانب العلاقي. دونك المراهق شوف اول حاجه لازمنا احنا قبل ما نحكيوا على المراهق شنو يعمل الولي، راه خاطر الشيء المنطلق له هو من الاسره، وراه تاثير الاسره على الاولاد كبير برشا، على خاطر يخذ روحه انطلاقا من بوه وامه. اذا كان بوه وامه نهار كامل يرعشوا والباك وما بيه وكذا، وهذا راه يبدا من المرحله الابتدائيه.
0: حتى ساعات نبداو قاعدين في قاعده مثلا على ولده الى عم جاي باك عاد يزمو يكبس روحه عم جاي راه باك، معناها الغول معناها اللي مصورينه معناها الباك.
1: هو سي تان اكزامان سامبل عادي كيفو كيف معناتها اي امتحان يعدي صغير. ديجا حكيت لك على ما هي شنيا سي تون كوفايونس من اول ما بداك الصغير هذيك القرايه من اول عام معناها حتى من التحضيري شنو هو نظرته للامتحان، والمنظور هذا ياخذه من البيئه نتاعو كيما ياخذه من المفهوم معناتها المتداول. دونك انت اذا كان تغرس في صغيرك اللي الامتحان راه مجرد اختبار، وفما حاجه زاد اسمها ثقافه الفشل، احنا رانا نربيو اولادنا على انهم يخافوا من الفشل مش انهم يواجهوه، هذه لو فري بروبليم معناها. اذا كان انت تربي صغيرك انه يواجه الفشل وانه الفشل هذاك سي ما سي كيلك شوز دو نورمال في الباركور نتاعنا معناها نتاع الحياه، دونك اكيد جدا مش باش يخاف من الاكزامان. دونك نحطوا في بال صغيراتنا اللي البكالوريا راهي مجرد امتحان هذاك صحيح هو امتحان مصيري باش نتعديو به للفاكولتي باش نتعديو به باش نشوفوا معناتها الدومين اللي باش نشتغلوا فيه يوما ما ولو انه توا في الوقت الحالي ما عادش معناه عطينا ناخذوا سيرتيفيكا معناتها نتاع وبعد تلقاه يمشي معناه دومين اخر ولا يبدل ديريكتومون معناتها الميدان اخر يشتغل فيه لكن ما نكبروش وما نهولوش هكا
0: الهول تاع الباك فوالا. باهي مدام كريمه نحب نمشي معاك قبل ما نكمل معناها يعني عمليا اليوم أول خطوة عملية اللي تنصح بها التلميذ والولي لإعادة ترتيب ربما الوقت أو ترتيب الغرفة النفسية وتنظيم الوقت قبل الانطلاق الفعلي للمدارس، معناها هنا شنو هي الرسالة، شنو الميساج اللي تقوله للتلميذ وللولي معناها لحماية الهدوء النفسي وسط هذا الجنون الخارجي ما بين قوسين؟ تفضل.
1: يعيشك، شكرا لك. بالنسبة للأولياء، أول حاجة كما قلنا ما نربيوش صغارنا على الخوف من الفشل وإنما على القدرة على المواجهة نتاعو، ما نخلوش القلق نتاعنا احنا كأولياء يتحول للضغط على صغيراتنا. وقبل ما نمشي معناتها نسأل صغيري شنو قريت مثلا سورتو في البريود هذه نتاع الدروس الخصوصية اللي يبعثوا صغيراتهم اللي يقراوا ويتيود والكل، شنو الحاجة اللي لقيت فيها صعوبة، شنو هو الحاجة اللي يستحق نعاونك فيها، اسكو انت حاس روحك مرتاح ولا لا؟ على خاطر الاهم راه وظيفة الولي هي وظيفة الدعم للصغير مش وظيفة انه يزيد معناتها يضغط عليه. هذا كيف كيف ما نقارنوش صغيراتنا بغيرهم، علاش؟ على خاطر كل صغير عنده معناتها سبيسياليتي نتاعو، ونخليو لهم بربي مساحة للراحة وممارسة الهوايات والعلاقات الاجتماعية نتاعو، على خاطر هذه ما هيش اشياء ثانوية وانما راهي جزء من التوازن اللي يخليه هو يساعدوا على التعلم، يساعدوا على معناتها يكون مرتاح او كور دو لاني. بالنسبة للتلاميذ بالنسبة للعطلة، العطلة راهي ما هيش سباق مع معناتها التلاميذ اللي كيفكم يعني انديتكم، وانما خليوها تكون فرصة انك تستعيد الطاقة نتاعك، تكتشف نقاط القوة. رانا ما قلناش لهنا ما يقراوش دروس خصوصية، لا، وانما الاستعداد يكون تدريجي سيزاني. كيفاش؟ انه نكون واعي باللي لاكون نتاعي والفجوات ونخدم عليهم بالباهي، ونحاول اني معناتها نكون نتعلم باش نتعلم مش على خاطر نسابق غيري، واني نوازن ما بين الطموح نتاعي وما بين الطاقة. على خاطر شوف العودة الناجحة، وكي اذا كان بدينا راهو اون رونتري سكولير معناتها غيوسي اكيد العام باش يتعدى ويكلل بالنجاح، راهي تكون بذهن هادئ. اش معناه بذهن هادئ؟ يعني تلميذ يكون ارتاح بالباهي في العطله، على خاطر كيما تعرف انت تعلم يحتاج لفترات انتباه، تثبيت للمعلومه، نوم باهي، استرجاع، هذه كل الضغط النفسي راه ينجم يقلق فيه. دونك ينجم ياثر على الانتباه.
0: هو يسمى علمين بالاحتراق النفسي المبكر، هذاك علاش يقول لك خليه يفرهد معناها في العطله.
1: اي فاكونس هذيك سي اون بول. دونك اول نقطه انه يرجع بذهن هادئ باش تنجح العوده. كيف كيف انه يكون نفسيا مستعد انه يتعلم، مش على خاطر بابا قال لي ولا امي ولا اصحابي، لا، نكون انا نفسيا مستعد اني ندخل البكالوريا وين ننجح من البدايه معناها نفسانيا قبل ما يكون فعليا معناها. كيف كيف نحاولوا انه توا ديجا مازال اقل من شهر نستعيد الايقاع نتاع القرايه تدريجيا، على خاطر المخ نتاعنا ما يقبلش ديريكتومون معناتها القوه، لا، نمشيو با معناها تدريجيا ونحدوا الاهداف. انا شنو الهدف نتاعي العام هذا ابار النجاح؟ اني مثلا نوصل نعمل موين كذا، اني نوصل مثلا نحقق معناتها امتياز في الماده الفلانيه، اني نوصل نحقق نجاح في الحاجه الفلانيه. دونك ما فيها باس نحدوا الاهداف نتاعنا من الاول وننطلقوا، وان شاء الله يا ربي العام يكون مكلل بالنجاح
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك مدام كريمه، يعطيك صحه. كريمه الدبابي استاذه تعليم ثانوي ومتحصله على الماجستير في علم الوراثه والبيولوجيا الجزئيه واخصائيه في تعديل السلوك ومدربة حياة. شكرا ليك، إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. 9:23 دقيقة، دي مع موجات إذاعة الشباب حتى 10 أصباح في المدينة الجنة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. عملية التسجيل تتواصل اليوم الجمعة 28 أوت الجاري عبر رابط viscolaire.education.tn وفق ما جاء في بلاغ مشترك اليوم بين وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعداد التوجيه الجامعية دورة 2026 للدخول إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع التالي concours.ez.tn. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة دورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم يوم الخميس 27 أوت الجارية، ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الثقافي في إطار رسالتها الرامية إلى نشر الثقافة العلمية والتعريف بالتراث الفلكي وتقريب العلوم من المواطن. برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي تطلق بداية سبتمبر المقبل الأكاديمي شيربوك كندا، ويتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة والتقديم على عقود عمل بكندا. إطلاق فيلم سعفون وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية ويستهدف الأطفال بداية من سن الخامسة في مشروع يهدف إلى تبسيط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئة. في أخبار العالم، إيران تحذر اليوم دول الخليج من مغبة توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي تعد دعما للعملية العسكرية التي تشنها واشنطن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الله اللهي قوله أن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي يعتبر مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية في عملياتها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
20: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
21: نعيش معاك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
23: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
24: السبت لحد كل البرامج سيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
22: تسمعوا التونسي
23: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
23: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 9:44 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، نكملوا معكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. باش نحكي في الحقيقة على الفرص اللي الحقيقية ما تنجمش تكون وعود زائفة، لأنه فرص تخص الشباب الرغب في الهجرة خارج حدود الوطن. دونك هنا باش نحكي عن اليوم المفتوح حول التدريب والتوظيف في قطر. حاضر معنا ومشكور على تدخله معنا السي كمال أحمد الهنشيري المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر، ومع هو باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. السي كمال صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور، تحية طيبة لكم ولكل
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك سي كمال، خليني نبدأ معك في بداية اللقاء، وأنه فما تعرف اللي فما برشا شباب اليوم يحلموا بسوق العمل الخليجي وخاصة قطر. شي الحكاية بالضبط وراء هذا اليوم المفتوح؟ شنو اللي يخلي التظاهرة هذه تختلف عن بقية الملتقيات؟ اي اي اي اي اي اي اي انا نعرف لي برشا شباب اللي المؤكد انه اللي قاعدين يسمعوا فينا، دونك نحاولوا هنا باش نجدوا الاتصال به سي كمال، لانه كما قلت وانه باش نحكيوا عن هذا اليوم المفتوح. اليوم المفتوح طبعا اللي باش يكون الموعد نتاعو الخميس 20 أوت 2026، بداية من 9 الصباح حتى الماضي ساعة ونص، وين بالضبط؟ بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الموجود في حي الخضراء. دونك حابين نفهموا، لأنه الموضوع يهم شريحة كبيرة من الشباب وخاصة الباحثين عن شغل فيما يخص التدريب والتوظيف في قطر، في انتظار وأنه إن شاء الله نجدوا الاتصال بسي كمال، لأنه باش نحكيوا الحقيقة نلقاو فما برشا وكالات اللي تعطي وعود، وكالات وهمية، لكن احنا نحبوا نشوفوا وفي كل مرة نقدموا لكم المعلومة من مصدرها، لانه ثم برشا اللي يحبوا عقود عمل والتأشيرات اللي تكون واقعية اذا كان فما شروط، اذا كان ثم ضمانات متاحة بالنسبة للشباب اللي يحبوا والراغبين طبعا في الهجرة خارج حدود الوطن. هو البرنامج أو الجدول الزمني المعروض معناه يعني بور لو مومون، وأنه باش يكون فما جلسة افتتاحية ومن بعد فما نظرة عامة على سوق العمل في قطر، ثم فما جلسة خدمات التوظيف والهجرة إلى قطر، في حين وأنه فما لقاءات فردية بداية من نص النهار وأسئلة ونقاش مفتوح طبعا بالنسبة للشباب الراغب في الحضور. كما قلت أنه بداية من غدوة الخميس 20 أوت 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، غدوة بداية من 9 الصباح حتى الماضي ساعة ونص. دونك بالنسبة للناس اللي تبحث عن الهجرة إلى قطر في بعض الاختصاصات تنجم تكون حاضرة، في انتظار إن شاء الله إذا كان فما الإمكانية وأنه نعودوا نتصلوا به سي كمال حتى نوضحوا معاه معناها أكثر الصورة بالمستمعين. هات ناخذ لحظات موسيقية وإن شاء الله نجدوا الاتصال طبعا بضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا إن شاء الله وباش يعطينا أكثر تفاصيل عن محتوى الفعاليات اليوم المفتوح. سي كمال أحمد هنشيري المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر.

0: نكمل معكم على موجات إذاعة الشباب. سي كمال أحمد الهنشيري المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر حضر معنا بالتليفون. صباح النور مجديد سي كمال ومرحبا بك.
1: مرحبا
0: أهلا وسهلا بك.
1: تحية طيبة لكم ولكل مستمعي إذاعة الشباب. مرحبا بك.
0: قبل ما نحكيه عن محتوى التظاهرة اليوم برشا شباب اللي قاعدين يحلموا بسوق العمل الخليجي وخاصة في قطر. شين الحكاية بالضبط وراء هذا اليوم المفتوح وشنو اللي يخلي التظاهرة هذه تختلف عن بقية الملتقيات؟
1: اليوم المفتوح هو تظاهرة مهنية هدفها تعريف بفرص التكوين والتدريب والتوظيف والتطور المهني في دولة قطر. الفكرة متاعنا هي أن نقرب المعلومة للتونسي، نخليه يعرف مباشرة على البرامج الموجودة وعلى متطلبات سوق الشغل في قطر. الفرصة اللي تتوفر لكل شاب تونسي وكل يعني مش مجرد يعني هو لقاء إعلامي، إنما فضاء للتعريف والتوجيه والتسجيل والتواصل المباشر مع الناس المهتمة طبعا بالمسار المهني في قطر.
0: نعم هذه الموعد متاعه إن شاء الله بش يكون غدوة بداية من 9 الصباح حتى الماضي ساعة ونص في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في حي الخضراء. تقريبا بالنسبة لهذا اليوم المفتوح، هل هناك اختصاصات معينة سيتم التطرق لها، وهل الدعوة مفتوحة بش تكون معناها لكل الشباب الرغب في الحضور؟
1: نعم، هو بالنسبة للأهداف اليوم المفتوح هو الهدف الرئيسي للتظاهرة، يعني الفكرة متاعنا هي أن نقرب المعلومة للتونسي، نخليه يتعرف مباشرة على البرامج الموجودة وعلى متطلبات سوق الشغل في قطر. الفرصة اللي تنجم تتوفر يعني يعني لكل شاب تونسي، خاصة احنا الدورة احنا باش ننظموا دورة تدريبية في الوساطة والتجارة الدولية.
0: نعم دونك الوساطة والتجارة الدولية اهي، دونك هذوما اكثر الاختصاصات المطلوبة معناها بالنسبة ليكم انتوما، واللي عنده اختصاص معين ينجم يكون حاضر غدوة. اي
1: عديد الاختصاصات في السايبر سيكيورتي، الامن السبراني، في الذكاء الاصطناعي، في ميكانيك السيارات، يعني في عديد الاختصاصات. لكن احنا بالنسبة لليوم المفتوح باش ناخذوا 60 شخص ندربوهم في الوساطة والتجارة الدولية اوكي، ويتم بعدها يعني توظيفهم في شركات قطريه في الوساطه والتجاره الدوليه.
0: نعم، هل الشباب مطالب غدو انه يجيب معاه السي في نتاعو معناها على عين المكان؟ ربما اذا كان باش يتم معناها يعني غادي عمليه الفرز المباشر سي كمال.
1: نعم اي، يجيب السي في نتاعه يقدمه في اليوم المفتوح، يتعرف كذلك على اهداف الاوبن داي، اهداف اليوم المفتوح اللي هو نعرفه للكفاءات التونسيه، نعرفوهم بفرص التدريب والتوظيف الموجوده في قطر، نساعدوهم يعني باش يفهموا شنو متطلبات سوق الشغل القطريه هو المهارات اللي لازم يعني يطورها، نوفروا له التوجيه المهني، نساعدوه في اختيار المسار والمسار المناسب حسب الاختصاصات المتوقع والخبرة متاعه. عندنا كذلك كما حكيت لك البرنامج التكويني في الوساطة، هو يمتد 6 أشهر، والهدف متاعه تأهيل المشتركين وتطوير مهاراتهم وفتح المجال قدامهم يعني لفرص مهنية. نحب نخلق احنا حلقة توصل بين الكفاءات التونسية والفرص المهنية الموجودة في السوق القطرية.
0: ولا هل القطاعات معنا غدوة تقريبا مش تكون محصورة في قطاع التجارة والوساطة والأمن السبرني، وإلا فما اختصاصات معناها يعني أخرى بالنسبة لهذا اليوم المفتوح؟
1: بالنسبة لليوم المفتوح هذا هو يعني احنا باش نركزوا على الوساطة والتجارة الدولية وكذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني.
0: فوالا دونك هذوما الاختصاصات المطلوبة واللي تتوفر فيه معناها الاختصاصات هذه، ينجم غدوة يلتحق بناء على المعطيات اللي قلت تقريبا انتم باش تاخذوا 60 شاب وشابة معناها للعمل في قطر.
1: نعم التدريب اولا وبعدين التوظيف ان شاء الله.
0: ان شاء الله دونك نعاود نذكروا انه غدوه الخميس 20 أوت 2026 بدايه من 9 الصباح هكا ولا لا؟
1: نعم احنا نؤمن اللي يعني قبل ما الشخص يخدم لازم يكون مؤهل ويعرف السوق، يعرف متطلباته، يعرف يعني عنده المهارات المناسبة أو لا. لذلك المنظومة تجمع بين التكوين والتدريب والتوجيه والتعريف بالفرص التوظيف اللي نحبه نوصله له احنا. أي. اللي التونسي هو ما نحبوش نبيعه له مجرد حلم بالسفر، نحبوها يكون نحبوه يكون عنده مسار مهني واضح ومبني على التكوين والكفاءة والمعلومة الصحيحة.
0: فوالا هذه دونك غدوه بدايه من من 9 نتاع الصباح
1: حتى بمقر الاتحاد الصناعه والتجاره.
0: فوالا بمقر الاتيكا دونك تنجم تمشي غدوه. هل فما انسكريبسيون اون ليني ولا اللقاءات مباشره؟ معناها ينجم يجي معناها في
1: ينجم يجي بالسي في نتاعه ويحضر ويقدم السي في نتاعه، او ثم رابط عندنا رابط تسجيل يدخل يسجل يحط الايميل يحط كل التفاصيل الموجوده عنده في السيره الذاتيه نتاعه.
0: اي
1: نعم
0: فوالا. رابط التسجيل انا هو معناها يدخل على الموقع كيفاش بالضبط معناها تكون
1: رابط التسجيل؟ احنا في يعني نزلنا في عديد الصفحات وفي عديد نعم وفي حتى السيت نتاع الاتحاد الصناعه والتجاره لازم هو يدخل ياخذ الرابط ويسجل او يعني يتواصل مباشره يعني يكون حاضر في اليوم المفتوح ويقدم يعني يدويا يقدم السي في نتاعو.
0: فوالا فما شروط للعمر؟ فقط نكمل معك سي كمال، فما شروط للعمر للعمر؟
1: طبعا العمر من 20 سنه الى 45 سنه.
0: من 20 حتى ل 45 سنه، واضح. شكرا لك سي كمال، يعطيك الصحه على كل المعلومات هذه وان شاء الله بالتوفيق لكم في هذا اليوم المفتوح. سي كمال احمد هنشيري المفوض العام للمعهد الامريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر، دونك غدوه 20 اوت 2026 بدايه من 9 متاع الصباح في اليوتيكا الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه في احي الخضره، تنجموا تمشيوا لهذا اليوم المفتوح حول التدريب والتوظيف في قطر، دونك تنجموا تهزوا السي في نتاعكم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الراغبين. احنا هكا نكون وصلنا الى نهايه لقنا في الماتينا الجون على موجات اذاعه الشباب. سهيل المجري بعد شويه تكون حاضره معكم في صيف معنا من 10 حتى النص نهار. شكرا لسليم القصيبي وبعد هو وليد الريفي في الاخراج التقني، محمد عزيز شلبي في الاخراج الرقمي، زبير العوني كان حاضر معنا في السبور، يسرى شبوب في أخبار، رفيق دريدي، سامي فرتون يقولكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
2: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في صيف معنا مرحبا بكم على موجة إذاعة الشباب نتلقاو في صيف معنا كيما كل نهار أربعة بمجموعة الفقرات اللي أكيد تعودتوا بها عدينا بهم الصيف ومعاهم مع ضيوفنا اللي كل مرة يقدمونا جملة من النصائح وصفات كيفاش نتلهيو بجنينة دارنا ووداد الوالي تكون حاضرة معنا في آخر فقرة كبدينا بآخر فقرة احنا وقلنا منذ الأسبوع الفارط اللي اليوم شارب باش نحكيو على الأنواع متاع التربة أنا هي اللي الطينية الجافة جنينة دارك شنو اللي فيها تراب نوعية معناها وكيفاش نتعاملوا معاها باش نجموا نزرعوا فيها سينا الشيف متاعنا اليوم باش نحكيو على الباتيسري باش نحكيو على الحلو واللي عنده هكا مزيلت الفروحات مزيلت المناسبات واللمات الصغيرة نحكيو على اللمات الصغيرة اللي تنجم تعمل فيهم حلو في الدار إذا كانك أول مرة باش تتعلم باش نختاروا رسات سهلة تنجم تود بها ضيوفك ريم زواوي تكون معنا في بدو بتمام فاشن ديزاينر ريم زواوي اللي تعديت معنا قبل حكينا على روب العرايس روب الحضارة اللي تندانس وكل اليوم باش نجاوبو على واحد من أكثر الأسئلة اللي تطرح إذا كان جيتني مناسبة على غرادة منيش قاري حسابي وإلا ما عنديش فلوس وقتها باش نشري ولا باش نكري وعندي حوايج في الدار شنو هو اللي نجم ننسق معاهم أو كيفاش ننسقهم حوايج هذوكم باش يوليو سواري ونجم نحضر بيهم في عرس سينا الفقرة الأولانية اللي نبدأ بها إن شاء الله بعد شوية هي خذ فرصتك وشاب باش يكون معنا اليوم صاحب مشروع متخرج من مركز تكوين وتدريب مهني تو نحكيو على المشروع متاعو شنو اللي عمل بعد ما تخرج شنو الاختصاص متاعو وكيفاش اختار انه شق طريقه ويتبع الحلم متاعو نبداو مع الموسيقى ورجعين باول فقره

0: مرحبا بكم، مازلت الايقاعات على موجتنا في صيف معنا. ان شاء الله صيفكم كله ايقاعات، اجواء، حفلات، سهرات، عروسات، علاش ليه؟ ما العروسات العروسات باهين، كاين شكل اللي الحنا هذوكم كي لازمك تمشي تقوم فيهم بالواجب هذوكم يقلقوا شويه. بقيها الاجواء جميله وطيبه ومحلياهم عادتنا وتقاليدنا، ان شاء الله فرحين ديما. نبداو ديما مع فقره خذ فرصتك، الفقره اللي نتعرفوا من خلالها على قصه نجاح، سواء لشاب او شابه يزاولوا في تكوينهم في أحد المعاهد أو المراكز القطاعية لتكوين المهني والتدريب، وإلا تخرجوا وبدأوا يشقوا في طريقهم. نبدأوا مع خذ فرصتك. خذ فرصتك اليوم نتعرفوا على كريم الحمروني. كريم اللي هو باش يحكي لنا على اختصاصه اللي قراه وين قراه، شنو اللي خليه يمشي للمركز هذاك، هل هي حلمة تبعها من اللي هو صغير، والا كومباس كيما نقولوا احنا، خمم فيها مليح ولقى اللي يمشي الغادي يلقى روحه خير ويعمل مشروع اللي كان يحلم به، والا مشروع يعرف اللي هو باش يمشي مليح. هذوما الكل اللي جاوبنا عليهم. كريم الحمروني مرحبا بيك.
1: مرحبا بكم، صباح النور الناس الكل،
0: نهارك اسعد واحلى ان شاء الله. كريم، اختصاصك شنيا؟
1: تقني سامي في البرت، انا قريت في المعهد الفلاحي في زراعه القوارض والعنب ببوشريك، موجود في نابل غرومباليا.
0: اي
1: انا صاحب مشروع في تكميل النباتات الطبيه والعطريه.
0: جميل، هذوما الحاجات اللي احنا نحبوهم وياسر قاعدين نتبعوا فيهم وقاعدين نبعدوا على الحاجات اللي مش طبيعيه، ماشيين البيو اكثر، للحاجات اللي تنجم تفيدنا ونجموا حتى كان نزرعوهم في الدار، نقولوا في محبس ولا في جنينه، جنين دارنا الصغيره نجموا نستنفعوا بيهم. كريم، شنو اللي خليك تمشي الاختصاص هذاك؟
1: انا مشيت الاختصاص هذايا نظرا للتغير المناخ، وعندنا مشكله اللي المناخ نتاعنا والطقس نتاعنا ماشي تسخن برشا، وعندنا ندره المياه، معناها ندره المياه ان الامطار كتصب تصب في فتره معينه وفيضانات، وبقيه العام معناها فما نقص نتاع ماء. نباتات هذوما معناها نجم نخدموهم في النظام البيولوجي، معناها ما نستعملو لهمش لا اسمده لا ادويه، ما يضروش البيئه ما يضروش الكائنات. وحبيت معناها نثمنهم ونظرا للثوره اللي طايره في العالم، معناها البرودكسيون دي برودوي كوزميتيك 100% ناتوريل، ونستعملوهم في التداوي بالاعشاب، ونستعملوهم في ليزانفيزيون، ويستعملوهم مجموعه لي باتيسيري معناها يصنعوهم في الحلويات.
0: بالضبط.
1: ومشروع ايكولوجي، معناها ما يتحقوش برشا له وما يتحقوش ما كميه كبيره نتاع ماء، وحتى كان الماء مالح، خاطر احنا عندنا مشكلتنا خاصه لهنا في الكابون الكميه نتاع الماء شويه اللي عندنا وماشية والملوحة تطلع. معناها أنا حبيت على مشروع أنه معناها نظرا للشانجمون كليماتيك، معناها مش نعمل مشروع أنا، معناها أول حاجة أنا غرامي ومعروفة بها الريجيون تاعنا، معناها نابل تقطير الزهر والعطرشية ونباتات الظمة، وهم نباتات معناها النجم وفهم حتى طلب معناها للتصدير نتاعهم.
0: فأنت قلت علاش ما نلمهمش الكل، معناها يعني منه بيئة ومنه نواكبوا تغيرات المناخية ونعرف كيفاش نتعاملوا معاها، منه نقرأ حاجة ونجم من خلالها نعمل مشروع يمشي والبيئة اللي نعيش فيها وحاجة ماشية في السوق.
1: أكيد.
0: معناتها مش تولدت في عائله فلاحيه وعندكم ارض وقلت نواصل؟
1: لا، نحن عائله فلاحيه وكل العائله راهم ما شجعونيش على الفلاحه، خاطر برشا صعوبات وبرشا فما برشا صعوبات راهو دومين الفلاحه.
0: اي
1: المناخ ويلزمك عندك معناها دي مويان باش تخدم وكل، وكي تبدا في مساحه صغيره ما تنجمش معناها تنتج وتكون عائلة وكل، فهمت؟ أنا خذيت معناها المعلومات هذيك الكل ودرست المشروع أنه معناها اللي يمشي في مساحة صغيرة في ظروف بسيطة، معناها نجم ننتج ونجم معناها نعمل بروجي ومعناها في مساحة صغيرة وفي شوية ماء وفي شوية وقت منذ
0: فكرة ياسر حلوة، وسورتو اللي انت حتى كان ما لقيتش تشجيع خذيت بعين الاعتبار النصايح اللي قدمتها العائلة، وعملتك الملائمة مع المناخ ومع ندرة المياه وغيره، وعملت كمان المشروع متاعك. أتو نرجع بعد شوية نحكي على المشروع، أما أعطيني إلى أي مدى فادك أنك قريت الاختصاص هذاك؟
1: والله العظيم فادني، معناها باش الواحد يعمل بروجي وحده ويكون مستقل، معناها وهي القرايه هي نوتيون دو باز، معناها باش تاخو
0: اي مو. سامحني كريم يقول قايل انت من عائله في الحيه، معناها عندك فكره على الارض، عندك فكره على الماء، عندك فكره كيفاش تزرع وكيفاش تتلهي. شنو اللي اضاف لك المركز وقت اللي قريت
1: الامور العلميه لي كونتاكت، معناها نتاع معناها الفلاحه العصريه، معناها الشيء اللي زادت هولي، معناها الفورماسيون اللي عملتها اني ندخل في كنا في الفلاحه التقليديه، معناها وليت في الفلاحه العصريه، نستعمل الذكاء الاصطناعي، نستعمل ندخل كيفاش لوج على معلومه، معناها مش كيما قبل هكاك ندخل ماني فاهم حتى شيء. عندي معناها دي دانجينيور نسألهم كي نوح معناها اللي قريت عندهم يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، نعرف منين ناخذ المعلومة، فهمت؟ وهم وضحت الرؤية معناها كقرينا، خاطر نحنا معناها الاختصاص البستنة نتاعنا فما الخضرة، فما الأزهر المثمرة هو القوارص والعنب اللي موجودين في الكابون، فما نباتات الزينة، وكل أنا وضحت الصورة عندي، معناها أنا شو نحب، معناها نظرا للظروف اللي عندي والتغير المناخ.
0: باش ما مشيتش للقوارص على خاطر حب لهم برشا ماء،
1: برشا ماء وفيهم مشكلة، معناها نستعمل برشا أسمدة وبرشا أدوية وفما منافسة كبيرة، وفما مشكلة عنا فيروس اللي يضرب في القوارص فجأة، معناها ثانية نتاعك تكون لابس عليها يضرب فيروس هكا تراسي اللي كتقلع ويلزم مساحات كبيرة باش تنطش.
0: معناها المشروع متاعك حتى في مساحة صغيرة ينجم
1: أنا المشروع متاعي في هكتار، معناها
0: اي ما شاء الله
1: في دارنا خاطر انا هكتار وكان جيت نزرع وما عنديش ماء كبير، انا كمية نتاع ماء صغيرة، معناها كان جيت باش نزرع قوارص
0: اي
1: ما عايشنيش انا، معناها كشاب وحدي معناها ما نجمش ننتج، معناها بالكمية الماء كمية الماء شوية اللي عندي هذيك باش ننتج قوارص.
0: باش في الهكتار اللي عندك ربي يبارك لك فيه ان شاء الله ويولي هكتارات، العطر شيء شفناها في تصاورك، وشنو فما اخر نباتات عطرية وطبية قلت لي؟
1: انا معناها هي الكولتير برانسيبالي اللي معروفه بها الريجون تاعنا هي العطشيه، هي نشير قرط طيوب هي البلاصه تاعنا، نزرع الورد الدمشقي اذا كان تاع التقطير، عندي خزامه، عندي كليل، عندي طرنجيه، ونخدم منهم حتى مشاتل معناها، ونزرع للفلاحه معناها اللي تحب تستثمر في النبات الطبيه والعطريه، زرع حتى مشاريع معناها كبار عند
0: فلاحه
1: عندهم لي مويا ويحبوا يستثمروا في معناها في النباتات الطبية والعصرية، أنا معناها نزرع لهم ونتولها لهم ونوصل لهم البروجي، معناها لين يكملوا معناها يحبوا يبيعوا للمعامل وإلا يقطروا على رواحهم ويصدروا، معناها يقطروا ويخرجوا الزيت الأساسي والماء المقطر، وإلا يجففوهم معناها يخرجوهم يعملوا ديزان فيزيون، معناها نخدم لهم معناها فهمت، نخدم بروجي معناها نخدم تشتيل زراعة في الحقول، عندي قطار ومقطر حتى أنا معناها قطار عصري أما نقطروا بالطريقة التقليدية، عندي باش فيس اللي سوشيال ميديا معناها باش فيسبوك وتيك توك وانستغرام وكل
0: عندك الماركتينغ
1: ونبيع على الانترنت.
0: ممتاز، قديش عندك من اللي بدا المشروع؟
1: الماركة نتاعنا اسمها الفلور دو كابون.
0: ممتاز، وقديش عنده المشروع من اللي بدا؟
1: والله المشروع بدا وانا نقرا حتى ونتيح ونقوم ونجرب وبريسك من 2021 هكاك 5 سنين.
0: محلاه هذيك نطيح ونقوم ما نسلمش وما نأيسش ومواصل ان شاء الله وبالنجاح والتوفيق، وان شاء الله نشوفوك كما انت تتمنى، والمساحه اللي حكيت عليها ان شاء الله تتضاعف، ومحلاها وقت اللي واحد يلقى روحه في وسط الخضار اللي هو عرق عليه تعب عليه وقرا على خاطره، يشوفه من بعد مقطر ولا تاخذوا شركات وكل هذاك هو الثمار المجهود متاعك. نتمنى لك برشا برشا حظ وبرشا خير ونجاح وتألق. وكريم الحمروني واحد من الشباب اللي يقتدى بفكرته وتجربته أكيد، والطموح متاعه وحلمته اللي مشى معاها وبيها، وإن شاء الله بشي يكمل القدام. شكرا لك كريم الحمروني، إن شاء الله نعاودوا نتلقاو على موجات إذاعة الشباب في حديث آخر عن هذا المشروع وهو مازال يتطور ويكبر. شكرا لك انك كنت معنا وكنت مثال برشا شباب يسمعوا فينا، ديما نسمعوا على عزوف الشباب على الفلاحة على خاطر وعلى خاطر الآخر، وكالأسباب كل سميهم لكم كريم وقالكم رغم صعوبات هذيك إلا أني تجاوزتهم، وبين سور عمل دراسة باهية للمشروع متاعو والحمد لله هاوكا يخدم ولباس. هذا يا كريم الحمروني اللي عنده مشروع فلاحي يزرع في النباتات العطرية والطبية، وحكينا حتى على الاستعمالات متاعهم. وصلنا مع كريم وقصة نجاحه لموعد موجز الأخبار متاع 10:30، وراجعين مازلنا موصلين معاكم في صيف معنا.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يتواصل خلال الأسبوع الجاري تنظيم سلسلة من الورش التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب خلال الأسبوع الجاري بمركز أليف تكنولوجي بسيدي بوزيد في إطار المساهمة في جهود الدولة للحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز الوعي النفسي والرقمي لدى الناشئة. استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 مسرح أوبرا تونس يعلن فتح باب ترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح التي ستقام من 25-30 سبتمبر 2026 بمدينة الثقافة بالعاصمة. ويشترط على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم، وقد حدد آخر أجل يوم 7 سبتمبر المقبل، ويشترط أن تكون المشاركة بإنتاج مسرحي جماعي محترف موجه للكهول. وبخصوص الملف التقني يرجح أن تكون من تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية. إطلاق فيلم سعفون فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية ويستهدف الأطفال بداية من السن الخامسة في مشروع يهدف إلى تبسيط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئة بأسلوب يجمع بين التعلم والمتعة وفق ما كشفت عنه اليوم رئيسة الجمعية هدى البدوي. من أخبار العالم، قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. هذا وأفادت وكالة رويترز عن بيانات تتبع حركة الملح البحرية عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: شباب من تونس.
3: صيف معنا.
4: صيف معنا.
5: صيف معنا.
6: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
4: جوكم.
5: تصيفكم وتبحيركم.
4: بيدون لو بحذنا.
6: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي.
4: بوتي وسبور ديتي.
5: صيف معنا.

إذاعة شباب من تونس.

لا حداش غربة. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تلتقطوا موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في صيف معانا، ما زلنا مصيفين حتى وإحنا في 19 وتعليش نقول فيك لما ذي للناس اللي استنوا في صيف وقت يشوف. فما ناس يحبوا ما يحبوش السخانة، فما ناس كون جيتهم وفات وقلوبهم توجعهم وقت اللي يشوفوا غيرهم يشي البحر. وفما سمعت حتى اللي قال آي خرجت الميدوز، خرجت الميدوز في حريقة في البحر، معناها أي ما عادش تعوموا. نحب نعلمكم اللي الحريقة اللي قاعدة تدور هريمات، حريقة مسالمة.

0: في الفقرة هذه تعودنا يكون معنا أخصائيات في الـ في الاكسسوار في الموضة في كل ما له علاقة بسهريتنا كما كنا نحكي. واليوم حبيت نخرج وحكينا احنا قبل مع الفاشن ديزاينر ريم زواوي على لبسة العروسة روب العرايس والكسيوي واللوتية وحتى الحذارة، حكينا على لي توندونس. اليوم قلنا مش نحكيوا على اللي جيتهم حفلة ولا سهرية ولا عرس على غرادة وفي الدار ما عنديش سواري، ما نحبش نكسب انا قطعة نحطها وهي بيدة نقعد مشي بها ديما، هاكا نمشي نكري وقت اللي يبدأ عندي فرح حد قريب وما نقعدش نشري. باغ كونتر فما ناس عندهم نفس القطعة ينجموا يخرجوا بها كل يوم، وتنجم القطعة هذيك يخرجوا بها السهرية. كيفاش تولي سواري القطعة هذيك؟ فمشينا لأخصائيتنا في هذا المجال ريم زواوي باش تنصحنا. مرحبا بك ريم.
1: بونجور
0: عزيزتي، نهارك اسعد الايام وشكرا لك على حضورك معنا. ديما تاخو بخطرنا خاطر المستمعين، اي عايشك اللي يحبوا ياخذوا من خبرتك وتجربتك. اكيد باش شكون ما عندهاش روبا كحله يوني في الدار عن
1: اكزاكتومون
0: لا بيت روب نوار. اي لا بيت روب هذيك كيفاش تولي سواري؟
1: هذيك كيفاش تولي سواري؟ هذيك باللي زاكسسوار تولي اعز روبه واحلى روبه تخدم على زاكسسوار.
0: باش لي زاكسسوار معناها هل لي بوكل دوغي نلبسوا حاجه هكا شعشوعي كبار كوليي سانتور كلي طالعين موضه توا كلهم واحد ببوش ويلمعوا كل
1: اي تبدا حاجه مزيانه وتولي هي بانفور في اللوك الكل.
0: داكور
1: قد شعرها بالقديه تعالوا مزيان فهمت ديما لابتيت روب نوار هذيك اللي تمشي لك مع كل شيء
0: هيك بيدها معناها
1: اللي تحب حاجه سواغي انت تبدلها بلي زاكسسوار شدت الشعر مع التالون.
0: معناها مع شعر بوكلي وسبيدري ابيض نجم نخرج بها كل يوم
1: اكزاكتومون
0: مع لما
1: على روحك
0: مع مشطه باهيه وتالون
1: شينيون مزيان دي زاكسسوار هكا ظاهرين حاجه مزيانه وتالون في الساقين تمشي تظهر بها.
0: بيه تري بيان. شفنا حاجه توندونس سنه هي الفولار الساتان اللي يعملوها على كانها سانتور كما الحزام.
1: صحي بوريت انا بيرسونيلمون ما حبيتش برشا ليدي اما هكا فاز حلوه كي اوز شكون مثلا بنيه كي اوز لازم تعملها
0: بيان سور ما تمشيش على مورفولوجي الكل
1: صحيتك اي خاطر مثلا وحده تبدا ما شاء الله عريضه باش تتعرضها.
0: اكزاكتومون وما تجيش سواري زيدا ولا تجي إذا كانها مثلا تبدأ كروشي فيها عدس حاجة
1: أنا ما نحبذهاش برشا الحق كيكة تولي باش تفتحها باش تعبد تفتحها دونك ما نحبذهاش برشا الحق
0: باش
1: هذيا الرقبة حاجة مزيانة في الرقبة هكا ضخم برشا اللوك أي أما هكا في التايمة أنا ما حبيتهاش بيرسونيلمون راه إذا لازم زي أنا
0: بي اسكو لي بوليرو ريم رجعوا موضه لي بوليرو اللي ما يعرفهمش لا بتيت جيلي تبدا تكون كروشي ولا جين ولا فيها دي بيرل ولا حاجه اللي تجي مع روبا بروتيل بور ايفيتي البروتيل تعمل
1: مثلا تحب تستر هكا يعني تنجم بون هما راجعين موضه انا زاده ما نحبهمش برشا ربي ما نعرفش يطيحوا هكا من قيمه القطعه.
0: بيه إذا كانها تكون موسلين مثلا تجي تولي سواري مع الروبة اللي نحكيو عليها
1: محب اللي زاكسسوار تخدم على زاكسسوار بجي حاجة مزيانة برشا تلبس كلية هكا كبيرة مزيانة حلوة تولي هي تنفوق في اللوك الكل.
0: بيه فما سؤال زيدا جينا على الجي فما الجينات قاعدين نشوفوا فيهم معبين باللي بيرل والستراس وكل لي فيست هذوكم اللي بداو ياسر شارجي يتلبسوا في مناسبه
1: والله كي تخدم على الفوق يبدا حاجه مزيانه ينجم يشيلها مع تالون وصدي بونت في مناسبه
0: معناها نفس الروبه اللي نحكيو عليها
1: هكا في بلاصه اي حاجه حلوه مزيانه ماشي العرس ما يجيش في عرس
0: فوالا هذه النقطه اللي حبيتك توضحها انه اذا كان عندك
1: جين في العرس ما تجيش مش حلوه وجمله ماشي تظهر ماشي حاجه سهريه حكايه حاجه حلوه مع تالون مع توك يبدا مزيان حلو فهمت
0: دونك هذوك نمشيو بهم السهريه

0: عندك عشية، عندك خارجة خارجة تحوس ميشيل بلاصه وكي
1: حاجة. مش سهرية نتاع عرس،
0: اي مش
1: معرفة مثلا ما عنديش وما نجمش وما نقدرش. لا بتيت فوق نوار اللي موجودة في الدريسينج تاع بنات الكل
0: بي
1: يجيك ايما ما تقمعها لي زاكسسوار نسمع تالون مزيين، نعمل شعري حاجة مزيينة ويدي ولا نعمل شينيون، يبدأ لك محليهم مزيين ومضخم.
0: بي احنا حكينا على لابتيت غوب نواخ، اسكو كي نعوضها بلون اخر تبدا عندي روبه اوني حمراء ولا بيضه ولا ولا زرقاء، كيف كيف نجم تمشي سواري ولا ديما يقعد لك حل هو سيد الالوان؟
1: هو سيد الالوان لو دي كولور ما نحكيوش فيها الموضوع هذا. اما زادت نجم عندها روبه بيضه تنجم تنسق معها دي زاكسسوار مزيانين، طالون مزيان، فم بوشيت تبدا حلوه في اليد.
0: بي عندك الارجون والدوري مع شنو يجيو؟ معناها النوار يجي معاها الارجون خير ولا الدوري خير ولا الكويفر؟
1: هما الزوز يجيو، اما الاكثريه النوار الدوري. الدوري يمشي حلو برشا مع النوار. عندك البلوغوا يمشي مع الارجون،
0: اي البلون
1: البلون البلون يمشي مع الدوري.
0: بي الالوان، نسالك على الالوان لي زاكسيسوار اللي فيهم الوان كيما اللي شفناهم برشا، معناها لي بكل دوغي اللي فيهم الروز والفير والبلو وفيهم دي بيرل وكل هذوكم يجيو في سهريه والا زاده نتاع كل يوم؟
1: فدي بون انت والقطعه راهو انت والاكسسوار. فما اللي يجي وتبدا حاجه اوني، تبدا حاجه اوني ما فيها حتى لون اخر، يعني ينجموا يمشيوا. وديما نحبذ يبدا حتى الاكسسوار يبدا اوني، فيه بيرل، في حاجه مش برشا الوان تخبل للعينين، فهمت؟ يعني برشا ديتاي كي تخزر للوك فاينل دي لوك تحس روحك برشا ديتاي تقلق العين. ديما نخدموا على البوان فور، مثلا الاكسسوار هو البوان فور، الروبه بوان فور، فهمت شنو هي؟ يعني حاجه هي اللي تاتيري لاتونسيون وتقعد تخزر لها، مش برشا حاجات برشا ديتاي انت تتخبل عينيك.
0: باش سؤال اخير ريم، كثرت عليك بالاسئله دار لي يعيشك. على باش نرجع للمورفولوجي، فما اللي يقول لك نلبس لارج وامبل وكل باش نغطي عندي ديفويت في بني باش نغطيهم، وفما اللي يقول لك لا العكس نلبس سيري باش تختفي الكرش مثلا تتكبس تختفي.
1: احنا عندنا كلمه نقولوها
0: ليه
1: يبدا حاجه اونبل على الاخر ولا تبدا سيغان على الاخر. سيغان مش تخرج لك العور الكل، واونبل زادك اللي تزيد تعرف
0: بيه مالا لهنا نخدموا على نمشيو لوجو على خامه القماش اذا كان كل الرزين اللي ما يفيش اذا كان بصحتها اللي باش تلبس
1: الحاجه بالتيول باكسا اللي كي تبدا هي ما شاء الله، فهمت؟ الحاجه هذيك اللي تحط هي كي تاخذ من الريت تحس حاجه عرضتها، حاجه مش نورمال، الكوت نتاع القطعه زاده.
0: معناها فينا الماء ريم، مش لازمنا نتبعوا الموضة في كل شيء ولا نتبعوا معناتها انت فاشن ديزاينر بتاع روحك كي تقف قدام المرايه تعرف سكيتو
1: صحيتك شنو اللي ويتيك اللي ويتي بدني انا نلبسه حاجه طالعه يعني طندونس العباد كلها تلبس فيها كل شيء، اما ما تويتينيش ما نلبسيش.
0: فوالا
1: يعني انت فاشن ديزاينر روحك صحيتك تاخذ قدام المرايه انا القطعه هذه طالعه العباد كلها لبستها وشوفها حلوة على الناس الاخرى، علي انا ما ويتتنيش دونك ما نلبسيش.
0: معناها اذا كان مانس بنوته تكون مانس تحب تعمل الفازه ديك نتاع الفولار ساتان وكل مويتيتك صحه وفرحه، اما تكون عندك وزن زائد وتعملها وقيد على الموضه
1: صحيتك ما تعمليش، ما صحه ما تعمليش.
0: اي بالضبط،
1: ينو تنزل الفازه ديك تعملها في رقبتها، تعملها في السكامه نتاعها
0: في شعارها،
1: عرفت؟ على فاز اما ما نعورش برشا
0: باهي. اوكي جي زادة في الشعر هي اذا كان عامله دي بلون كليز ولا ويفي شعرك وكل
1: اي دي حلوه برشا زادة في الشعر، اما في التاي انا ما حبيتهاش ما حنحبهاش الحق.
0: باهي هاكا نصائح للناس اللي يحبوا يتبعوا الموضه، اللي توندونس نعملها توندونس نلبسها
1: بس راهو بتي تاي راهو تمشي معاها راهو مزيانه وحلوه هاكي كيفاش نطقها.
0: باهي الكروشي مازال مازال دارج
1: مازال الكروشي في الديتاك، مازال الكروشي مازال
0: في
1: البوليرو زاد عاملينهم بالكروشي مازال
0: البوليرو مع انا مورفولوجي يمشي ريم.
1: كيفاش
0: البوليرو مع انا مورفولوجي يمشي؟
1: ديما باهي مع التيتا زاده راهو مع تبدا هكيات بكالا ما شاء الله باش تجي تعرضها من الفوق.
0: هذا اللي لاحظته بالضبط. تزيد تعرض من الفوق
1: يا تاي تنجم تلبسها مزيانه هكا تعمل لها لوك مزيانه يجي حلو وكروشيه زيد محليها برشا نشوف فيهم انا مزيانين. اما تبدا كي ما شاء الله بصحتها باش تلبسها باش تزيد تعرضها.
0: هنا نلاحظوا اللي ضعاف معناها عندهم شواء اكثر في اللبسه وينجموا يمشوا مع الموضه قد ما يحبوا.
1: احنا محلينا راه اوكي مليانين ومحلينا وتمشي معنا الموضه.
0: اي معناتها احنا لازمنا نتبعوا الموضه ولا نتبعوا كان اللي يمشي مع بدنا، مش لازم نحطها كوتي الموضه. حاجه مزيانه انا عجبتني ويزي
1: يعني قلت لك انت بدنك هو اللي يحكم فيك. انا حاجه هذه تريتيني نلبسها ما تريتينيش مش على خاطرها هي موضه انا نلبسها. فهمت بسوالي حتى على العين تبدا مش حلوه.
0: وبالنسبه يعني للالوان
1: مريتي هي اللي تحكم فيا
0: ديما. كل مره نقول لك اخر سؤال ومن بعد يجيني سؤال اخر بالنسبه للالوان. لازم اللي بصحتهم لازم ديما يلبسوا الغامق؟
1: لا مش فورسيمون. أنا قلت لك فما دي ديكوب اللي ما تشلقش هكايا اللي تغطي لك الحاجه اللي ما تحبهاش تبين مش فورسيمون يمشيو كان الغامق. لا عليه
0: معناها انا نجم نلبس الابيض
1: كولور محليهم وتعرفي تلبس الالوان فما بلايز ما يلبسوا فيها الوان قويه اللي بتطيري العينين تمشي لها ديريكت تشوف اللي هي حاجه فهم كيفاش.
0: العين هي اللي تبعي دونك نمشي وما تبعش الالوان. مش ديما اكحل اكحل اكحل اكحل بلو مارين مارون على خاطر يضعف.
1: لا تلبس الوان وتشيخ بالالوان اما جست تعرف كيفاش نسقهم بتاعهم.
0: تعرف كيفاش نسقهم وتعرف كيفاش تختار
1: اللوك. تعرف حاجه غامقه تقول لها اشارب صغير هكا في ديكولور مزيانين يحيي لك اللوك.
0: مي هذه من ليزاستوس اللي نجموا نعتمدوهم. شكرا على جملة النصائح بالجملة النصائح اليوم. ريم زواوي مسممة الأزياء اللي ديما تقدم لنا نصائح باش نكونوا ديما مزيانين في عينين رواحنا وفي عينين الناس. وديما نقولوا كل واحدة فينا مزيانة مهما لبست مهما بدلت لونت ديما تطلع مزيانه. جوست تختار اللي يوتيك باش يطلعك مزيانه اكثر سينو كلنا مزيانين. شكرا لك ريم زواوي يعطيك الصحه وان شاء الله نتلقاو في عدد اخر ونصائح اخرى جماليه.

0: 11. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بالجميع. ديما على موجات إذاعة الشباب، ديما تسمعوا موزيكا. هذه أجواءنا الصيفية، وحتى فقراتنا هي صيفية بالأساس. ذيك علاش باش نمشيو مع الشيف سلوى داعي، نحكيو على حاجة مش جديدة، كليتوها قبل أما مش ديما نعملوها في الدار، خاطر مش ناس كل عندها رسالة صحيحة.
1: في ميزون
0: ارحبوا بسلوى. مرحبا بك سلوى داعي.
2: عسلامة، صباح النور.
0: نهارك زين، نهارك اسعد الايام ان شاء الله. سلوى، نحكي ونتعرف عليك قبل. سلوى مغرومة بالباتيسري ومهنة بعد الغرام، ولت مهنة هكا ولا؟
2: وي هكا بالضبط، بعد ما كنت مهنة ولت غرام، نحط فيها جهدي الكل بقدرة ربي.
0: جهدك والتوش متاعك، ديما عندك التوش اللي تميزك. اي الغرام هذايا يبدا ديما من الدار، ديما من الام، ديما نحب نعمل حاجه في الدار، مره تصيب مره تخيب، حتى اللي وليت تحب تعرف لي زاستوس والحاجات الصحيحه اللي تتبعهم باش تخدم بالقدا تطلع لك ناجحه.
2: اي من الاول هكاك معناها بديت غرام، من الاول نحب نعمل حاجه حلوه في الدار مغرومه هكا بشوي بشوي، وبديت بعد نقرا هكا دي فورماسيون اونليني، وقريت عامين في السنتر لهنا في تبرقة. الحمد لله معناها في وصلت مرحله باهيه ان شاء الله. مازال
0: تنجم تتعلم حاجات جديده، واحنا منفتحين ولينا على على مطابخ العالم، ولو حتى الناس يطلبوا ماكلات من برا.
2: أيه.
0: في الباتيسري ديما يقولوا باتيسري مش سهله، على خاطر لي زانغريديون معناتها الميزان مهم برشا.
2: اي لازم يكونوا مضبوطين،
0: الميزان لازم يكون مضبوط، ف
2: الريسيت لازم يكونوا معنى مضبوطين بالبيت.
0: اكلي روسيت سلوى نتاع كيس معناتها نفس الكيس تعمل منه كل شيء، ولا تنجح ديما، والا لازم يكون عندك ميزان خاطر تم 40 جرام؟
2: لا مش ديما تنجح، لا كل رسيت ولي زانغريديون تاعها والفوا والميزان وكل كل حاجه عندها حاجتها.
0: ما ندخلوش فيها عينك ميزانك؟
2: لا لا مش كيك نتاعنا العربي
0: هذا. اي كاللي ظهرت لي كاينها شي حشويه، خلينا نزيدها طرف حليب.
2: صحيح، لا توا معناها الباستريم مودرن كل شيء بالميزان.
0: الميزان ماهوش غالي، اي واحده ربت بيت ولا حتى شباب مغرومين بالتطيب ينجم ياخذ ميزان وياخدم على روحه ويتبع لي غوسيت صحاح.
2: وي
0: مش
2: غالي الميزان.
0: لي غوسيت الزمنيين المعروفين بهم التوينسا، قاعده تدخل عليهم حاجات جديده والا لا؟ كيما اليوم انت اخترت انك تقدم لنا ليدات فارسي، هي معروفة معناتها حاجة تونسية من قبل، اللي دخل فيها جديد هل هو إبداع من الشيفية من لي باتيسيي، وإلا جست في الجمالية هكا ولينا نزينه أكثر وكهو؟
2: لا تسمى مثلا توليدات فارسي ريفيزيتي جديدها، حاجات باش تبننها نخلو القاعدة ونزيدوا حاجات باش تولي أبن.
0: انا ديما يمشي في بالي اللي دات فارسي، ناخذ كعبه الدقله ننظفها هذيك بالزبده تمشي لرمضان، وسينو باش يعملوا فيها البات نتاع اللوز كيما نعملوا كعبر اللوز كهو.
2: لا تطور تطور تطور بالباهي.
0: هاي باهي، هاي نبدا
2: باهي. عندك دات فارسي ريفيزيتي اللي فيها الكروكون. الكروكون هو حاجه معناها كروكون كروسيون، كي تاكلها تحس فما حاجه تتقرمش.
0: تقرميش اي
2: صحيح، تزيدك بنا
0: باه.
2: الحصير تاخذ كيلو نص دقله.
0: اي
2: نظفهم بالباهي، ما تخليهاش هكاك بيان سير، دقله فيها غبره فيها حاجات تمسها اي حكايه.
0: اي
2: نظفها ببابي سيرفييت بمنديله هكايا، معناها المهم حاجه نظيفه.
0: اي
2: نحيلها النويو
0: باه،
2: تاخذ معاها 200 غرام كروكون فرامبواز سيترون، كل واحد والقول اللي يحب عليها.
0: باه
2: ما عندكش الكروكون هذا وما بحذكش شكون يبيع، لازم تاخذ باكو في ذاك سيجار وتعمل معاه شوكولاتة ذايبة. حطوا من اللول في كعبة تمر.
0: اه بي
2: دو كوتي. اي هذي باش تعطيك هذا تحب تنحيها راه وتنحيها مش مشكل. هذي دو كوتي. دو كوتي الاخرى تاخو اللون الابيض وتعمل معاه شحور سبيسيال اللي هو
0: اي
2: قد الماء قد الجليكوز قد الفوندو نطيبوه على 107 درجة بالترمومتر.
0: باهي عاود هالي هذه ظاهرة صعيبة شوي. جلوكوز
2: مش الكروكون الشحور سبيسيال
0: اي شو
2: هو يخلي لك كعبة تتمر كعبة تدخل فيه تدوم معاك حتىك في 6 شهور بيان سور كي تبدا في بواس مسكرة في الكونجيلاتور تجبد تاكل.
0: باهي ولا يبدا عندي كلمة ولا مناسبة ونجم نحضرهم على قبل.
2: صحيح صحيح موجود عندك تجبد تخليها تاخذ وقتها تذوب وتقدمها كيف ما هي مدة 6 شهور هذايا بشهور سبيسيال
0: اللي هو
2: اللي هو معناها الجليكوز الفوندون والماء.
0: وشنو الفوندون؟
2: يتباع عند
0: اللي يبيعوا الماء باهي داكور
2: المواد نتاع لي باتسري
0: باهي تفهم.
2: تاخذ باغ اكزومبل 200 غرام جليكوز 200 غرام فوندون 200 غرام ماء طيبهم على نار 107 درجة بيان سور يبدا عندك ترمومتر
0: باهي ترمومتر سبيسيال مش وش تجبدو نتاع البيبي
2: تاع الحلو
0: اي تاع الحلو
2: لا مش تاع الحلو
0: باهي
2: حطيلو تخليه يبرد من بعد تالي تشد الكونتيتي نتاع اللوز نتاعك 700 غرام اللي هما باش يكملوا لك كيلو ونص تخدمهم بالباهي ما تعجنهمش تحلهم تلمهم بيديك وبعد تحلها بكف يديك مش تعجن مش ما يسيبش الزيت.
0: اه باهي استوس مهمة
2: ما تعجنش تلم بصوابعك وبعد تالي بالكف هكي تعجنها شوي باش تنحى تولي ليس الباس
0: باهي.
2: من بعد نجو نشدو نعملو ديبودا على كوب كعبة تمر
0: اي
2: بكل كعبة تمر نحطو فيها ما يلزمها مزير متاع البودان يلزمها
0: تبقى محلولة معناها نحط كونتيتي نتاع لوز كبيرة باش تبقى محلولة نجم نزينها ولا تتسكر
2: من اللون نحن حاطين الكروكون
0: اي
2: من بعد نكملوا نعملوا الباك نتاع اللوز نعملوا بودا على كبر على كبر كعبة التمر نعملوا طويل
0: ونجون
2: نقلبوا كعبة التمر على البودا ونقصوا بالسكينة نحن هكاك ماشيين
0: باهي
2: في الاخر حصيلوا بنفس الشحور السبيسيال هذاك ندهنوا كعبة التمر ونزينوا كيف ما نحبوا
0: نزينوا
2: سوابو فريوة
0: معناها مهروشين والا كعبيتها كان نزين بيهم معناتها
2: اي صحيح
0: باه
2: معناها تقسم معناها بيستاش في اثنين وتزين تعملها كيف النخلة تقسم البوفريوة وتعمل ثلاثة مثلا أشتار تد كعبة الزوزة كلها تحطها وإلا تحب تعملها أوروبي بالشوكولا شوكولا كوفرتير وتزينها من فوق زادة بالبيستاش مهروش
0: باه الشوكولاتة تنجم تمشي مع أي كروكون وإلا لازم اللي يبدأ فيها
2: حق بيان سور نحن ماذا بينا نتجنبوا الباتا جلاسي ونتجنبوا لازمنا حاجة صحية ماذا بينا الشوكولا هكايا أورجاو 70% الكاكاو ماذا بينا شوكولا كوفرتير صحيا وأبدا
0: اي هذوما اللي عشاق الشوكولاته اللي ما يحب الشوكولاته يحب فيكيا كهو ينجم يزين بالفيكيا
2: صح دوري نقولي ما عندوش ما هي ايفي في الكروكون مش لازم يحط
0: مش لازم
2: يحط كاس في وحاجه اخرى اذا تحب انت مثلا تمر تستعملوا في نهارين هذوما نجم تلم اللوز نتاعك بال
0: عطر شيء
2: الحليب النسلي
0: بالعطر شيء
2: ولا بالعطر شيء
0: هاي
2: باهي باش تستعملوا دون دو تروا جور اما انت الون تير معناها 6 شهور او موان تنجم معناها تخدم بشهور سبيسيال وعينيك مغمضين
0: باهي
2: كأنه مخدوم اليوم
0: باهي هذه الشحور سبيسيال اذا كان نحبها تدوم لي باش نحطها في حكه وقت اللي يجي نضيف ولا حاجه ولا عندي مناسبه
2: الغلق تحطها في الكونجيلاتور، عندك شكون جايك اليوم، في رمضان انت ماكش متفاضية، تجبد كعبات في السهرية معك الشاي خذت وتاكل بالصحة.
0: واللي باش نزيدها الحليب المكثف محلى ما نزيدش سكر، اذا كان باش نعملها بالعطر شيا ولا نزيد السكر؟
2: اي زيد السكر اذا كان بالعطر شيا بيصير نزيد السكر، اذا كان بالزهر باش نزيد السكر، اذا كان بالحليب المكثف ما تزيدش السكر.
0: باش
2: واذا كان بالشحور سبيسيال زاد ما تزيدش السكر.
0: اي لا ذاك حلو خيرة رب مبهي برشا. اللي عندهم ريجيم سبيسيال اللي ما يكلوش حلو، النجم نعوض بالسكر السبيسيال هذاك، النجم نحطه مع اللوز؟
2: تنجم اكيد السكر الخاص بيهم
0: سكر خاص بيهم هما، ولا اللي يحب يعمل ريجيم مثلا.
2: هي سمحني هي كعبة تمر بجوا ما شاء الله فيها قديش من حريرة، معناها حلوة بطبيعتها، معناها عادي يعمل
0: الكليبر تمر، ما مش لازم يكون اللوز من داخل فيه حلو.
2: مش لازم يكون اللوز فيه حلو جملة، خاطر بجوا كعبة تمر هي ما شاء الله
0: باهي
2: خيرات من حريرات.
0: باهي اللي دات فارسي يتقدموا حدهم ولا معاهم تي، والا اذا كان فرح يقدموا في صديق ولا حاجه يقدموا معاهم الروزات؟
2: اكيد اذا كان عشويه هكا لما سهريه في رمضان معها كويس تي اخضر، اذا كان في مناسبه اكيد كاس الروزات نتاعنا الزمني ما نستغلوش عليه.
0: هاي بي بدينا بحويجة سهلة اليوم سلوى، إن شاء الله المرة الجاية تعطينا روسيت متاع خبزة جاتو للي عندهم عيد ميلادات، خاطر هكا نشوفوها الخبزة تبدا مزيانة من برا كل تقول لك صعيبة عليا كيفاش نعملها، كيفاش باش نعمل البات نتاعها بكشي صعيبة، إذا كان تبعوا خطواتنا تولي تسهل علينا ومش لازم نمشي ناخذوا باتيسري هكا ولا؟
2: وتحب توكل صغيرات حويجه نظيفه من يدياتك
0: باهي برشا نسهلها تسهيل. يعطيك الصحة سلوى، داعي عطتنا الروسيت اليوم اللي بالحق انا ما كنتش نعرفها، دي ما يمشي في بالي اللي تمر وهكا فخسيب شوية لوز تخلطه كيما انت تحب شوية سكر ولا عطرشية طلعت نجم تخليه في الفريجيدير وتعمله شحور متاعو سبيسيال، وعطتنا زيادة دي زاسيوس كيفاش نجمو ننجحوها كيفاش نجمو نزينوها. شكرا ليك على مرورك وعلى اللي قدمتونا اليوم، وان شاء الله في اعداد مقبله نزيدو نحكيو على دي روسيت اخرين ديما نقولوا اللي نجمو نعملوهم في الدار.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في من قسم الأخبار. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ لها اليوم أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للنقل الخاصة بالموسم الدراسي الحالي في قسطها الأول ستنطلق يوم الاثنين 24 أوت الجاري، وستتم عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى عبر 151 مكتب بريد. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يطلق الجائزة الكبرى للصيانة 2026 بمناسبة انعقاد الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية سابري 2026 الذي ينتظم في دورته العاشرة من 17 إلى 20 من نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالكرم. وحدد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية آخر أجل ترشح إلى هذه الجائزة يوم 21 سبتمبر 2026. تحتضن ولاية بن عروس فعالية المؤتمر الطبي 13 بين ببن عروس ومؤتمر ADMC 2026 في تظاهرة علمية وفنية ومهنية تستهدف مختلف العاملين في القطاع الصحي يومي 26 و27 سبتمبر 2026 بمركز الثقافي والرياضي للشباب بالجهة. ويشارك في هذه الدورة ثلة من الأطباء ومختلف الفئات المهنية الناشطة في المجال الصحي، ويهدف المؤتمر لتوفير فضاء علمي ومهني يجمع مختلف الاختصاصات الصحية بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المستجدات ذات الصلة بالممارسة اليومية. استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 أعلن مسرح أوبرا تونس عن فتح باب ترشح أمام راغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح التي ستقام من 25 إلى 30 سبتمبر 2026 بمدينة الثقافة بالعاصمة، وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم، وقد حدد آخر أجل يوم 7 سبتمبر المقبل. من أخبار العالم، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف لتعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: رحبوا بكم من جديد ورحبوا بكم ديما على موجات إذاعة الشباب، سواء في صيف معنا أو في بقية البرامج والمنوعات على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل مستمعينا. آخر فقرة في صيف معنا هي جنينة دارك.
1: جنينة دارك،
0: واليوم مانيش باش نحكيو على نوع من انواع النباتات، اليوم باش نحكيو على اللي ينبت فيه كل عرف ولا كل عود اخضر، اللي هي التربه اللي نختارها ولا نبدلها ولا ما نجمش، معناها باش ناخو دار ولا هذيك داري شنو مبيحة على خاطر التربة متاعها ما تنبتش بالقدي، لا لازم نتصرف باش نشوف شنو اللي نجم ندخل عليها باش تولي تنبت لي اللي حاجتي بيه، مع العلم انه اذا كانها تربة طينية راهو فما حاجات نجم تنبت فيها. شنو هما الحاجات هذوما وشنو الإصلاحات اللي تنجم تصير على التربة باش تولي تنبت؟ هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم كيما وعدتنا ويداد ويلي الأسبوع الفارط. مرحبا بك ويداد، أهلا وسهلا.
2: بخير.
0: مرحبا ويداد. في الاختصاص متاعكم تقراو على النباتات كل ما تقراو زيادة على التربة؟
2: نقراو لكيف ديستور وكيف شكوليكتيون وكل شيء.
0: شنو ما هما انواع التربه؟ فما الطينيه اللي حكينا عليها المره الاخرى، شنو الاخر؟
2: فما الصعب الزياده
0: الرمليه
2: وعندنا الليمون.
0: هذه كيفاش تولي؟ كيفاش ترجموها؟ كيفاش نترجموها؟
2: محجره.
0: اي باهي، فيها الحجر. اوكي. وفما اللي التربه اللي يبدا ترابها احمر، فما التربه اللي يبدا ترابها اكحل.
2: اي
0: هذوما كل نوع متاع نباتات ينبت في تربه معينه ولا فما اللي ينجم نزرعوا فيه كل شيء؟
2: فما نباتات في كل شيء وفما نباتات انت ما فيش نباتات كثر الكل.
0: باهي، نحكيو اليوم على التربه الطينيه اللي ما يمشيش فيها كل شيء زادا، قلت لي المره الاخرى، وشنو نجمو نزرعو فيها والا كيفاش نجمو نصلحوها؟
2: نبداو بالحاجات اللي نجمو نزرعوها فيها.
0: اي
2: اما كيفاش نصرف معاها ما كانش في التربه هذيك
0: بالضبط.
2: عندنا مثلا الخضار الورقيه كما العدنوس والسلق.
0: اي
2: الكلاسس نجمو نزرعوهم، وعندنا الشوفلير
0: الكرنب والبروكلو. هذو ما يتزرعوا في الطين؟
2: اي يتزرعوا، اما انا قلت لك كيفاش نحن نتصرف معاهم باش نجمو نشفوهم
0: اي كيفاش نتصرف؟
2: لازمنا نعطيو الماء متقطع، ما نعطيوش معناتها ما نسقيش الصباح حتى هو ولا نسقي وقت قصر،
0: معناها فما كونتيتي معينه، كميه معينه نتاع ماء نقسموها على طول النهار
2: بالضبط. علاش؟ على خطر السول أرجيلو بتلوع عليه تشد الماء، يعني تبلها ماء تعطي مثلا 25% للبلانت وتاخذ هي الباقي.
0: اي فهمتك، معناها هي تشرب مع النبتة.
2: كيف؟
0: الأرض تشرب مع النبتة
2: بالضبط، تشد الماء ما تعطيهوليش الكل. نحن كنقسم الكونتيتي نتاعنا على برشا مرات في النهار باش النبتة تنجم تستنقع أكثر ماء أكثر من اللي تشدوا الأرض.
0: باش معلومة مهمة ما كنتش نعرفها، إذا كان أرضك طينية راك تنجم تزرع فيها اللي سمتهم لنا وداد، أما السقيين لازم يكون على مراحل، كل مرة تسقي شوية على طول النهار. باش ممتع.

0: وتزيد الرمال باش الارض تتصلح.
1: بي الارض الرمليه شنو ينبت فيها وديد؟
0: صابله.
1: اي
0: شي تاع الموز، شي تاع الزيتون.
1: بي الزيتون نجم نعمل زيتونه في الجنينه اكثر. لا الحق زيتونه واحده. زيتونه واحده يزي اللي عنده جنينه صغيره شي يزرع زيتون. ما يتزرعش فيها ورد.
0: هي صابلة.
1: اي
0: ريت هو راهو حتى الصابل تنجم زاد يعني قلت لك تزرع مثلا حاجات، اما انت تتحكم لازم في الماء بس تنجم تنجح البلونت نتاعك.
1: البطاطا تتزرع في الصابل؟
0: هاي تزرع في الصابل.
1: باهي. هاكا اللي مغروم بطريف خضرة في الدار يبدا عامل عليهم كيف، ينجم يزرع زادا البطاطا. اي الرمل الارض الرملية معناها صابل كيما تقول انت، تدخل عليها تحسينات، نجم ندخلوا عليها تحسينات باش نجم تقبل لنا اكثر نوع متاع نباتات.
0: اي بالطبيعة تنجم تردها ايكيليبري، اي سول راهو عندك تنجم تعمل كوليكسيون بس تردها ايكيليبري.
1: باهي يظهر لي الا الارض الصخرية اللي فيها الحجر، ما كيفاش تردها ايكيليبري؟ كانش انك تقلب التراب كله وتنحي الحجر.
0: لا لا لا مش حجر، وبيك دقيقة تعلموه مش حجر.
1: نسخايلك الارض اللي يبدا فيها برشا حجر.
0: صخرة يعني فهمتني، مش حجر لا صخرة. عارف كيفاش
1: نفسر هيك، اما تبدا مقسمه
0: الارض.
1: باهي فهمت. هذه تنبت
0: كيفاش؟
1: تنبت معناها نجم نزرعوا فيها؟
0: اي
1: شنو نزرع؟ شنو نزرع؟
0: هي احسن طول تكون عندك طول الكليبري اللي تبدا فيها معناتها نفس الارض فيها صابل وليمون ارضي.
1: هذه احسن واحده نجم نزرع فيها اللي نحب.
0: كيفاش
1: نزرع فيها اللي نحب؟ باهي برشا. اذا كان مش كيلبري من عند ربي ردها كيلبري يعني. اذا كان عطينيا نزيدها رمال نزيدها سمين. ما يسالش، ما جنين نحكيو على جنينه صغيره احنا. جنينة صغيرة واحد يبدا عامل عليها كيف كي يحب يزرع فيها شوية خضرة، يعمل بارتي فيها شوية ورد وكها وفيت. هذا يا ميسيلش النجم نهونو عليها. إذا كان جينا كبيرة نوعية صوت مش بها برشا ويدد ذك عليش أنت تتكلم ونحاول نسمعك ونعاود. إذا كان جنينة كبيرة شوية شنو نعملو؟ بش اي
0: قلت لك العبيد اللي عندها جنينه كبيره
1: اي
0: وعامله سيستم ديريجاسيون اللي تقول لازم تعدي اسيد اللي تقول باش تحل لي راسيل نتاع البلون. تربي اكثر ماء في الارض الصينيه.
1: باهي باش يولي الطين ما عادش يسرق منها الماء. باهي هي كيما الطين نتاعها
0: باش يتحلوا باش تولي تربي اكثر. باهي تسكر على اللي راسين
1: الارجيل. اي برشا الناس ماهمش دي كونيسور معناها في المجال، يقول لك هذيك ارضي كيفاش ويزرع وبعد يقول لك هاي شاحت هاي يبست، يمشي في بالو النبته هذيك تستحق مره كل ثلاثة ايام ما مثلا ما يسقيها كان كل ثلاثة ايام ومن بعد تموت وما يعرفش لي الارض الطينيه تاخو ماء اكثر حتى من النبته. وهذو ما دي زاستيوس عطيتهمنا باش نجمو نتعاملوا مع مختلف انواع التربه اللي تنجم تكون عندنا في الدار. عرفنا اليوم اللي فما الارض الطينيه والرمليه وفما اللي مخلطه فما زاده الصخريه، كل الحاجه كل نوع متاع تراب ينجم يزرع لك، اما لازمك تدخل بعض التحسينات. نحكيو على الاسمده، اذا كان مش باش تشري اسمده دي مقشور الخضره كما تقول لنا وداد، نجمو نحطوهم في الارض نتاعنا يتحلوا يوليو سماد. لازم نقسموا كميه الماء نتاع السقيين. برشا نصائح سمعناهم اليوم يعاونوا برشا الناس اللي مغرومين بالتراب وبالخضار والنوار والزراعة وهكا. وصلنا لختام فقرة تجنين الدارك، شكرا ليك وداد ويلي.

وشكرا لكل المدخلين معنا في الحصة، وأيضا مستمعينا الكرام شكرا لكم على المتابعة. نكملوا احنا مع الموسيقى، من بعد يكون موعدكم مع تونس اليوم. شكرا وإلى اللقاء.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: تونس اليوم.
4: اكتواليتي موسيقى. خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس.
0: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعة ونص نحكي وارتفاع أسعار زقوقو. هل أنه الأسعار هذيك هي وإلا ربما زادت تكلفة الإنتاج زاد عندها دور؟ نحكيه بأكثر تفاصيل مع سيلوتفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. أيضا مع سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. نحكيه معه على حول نوعية الزقوق وطريقة التخزين متاعه. نعرف خطر اللي موجود طوى في السوق هو صابت العام الماضي. وأيضا بشي دخل معنا عضو مكتب التنفيذي الاتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالموارد الطبيعية سي طارق المخزومي باش نحكي أيضا على ظاهرة الحقيقة انتشرت برشا في تونس ولا تتقلق برشا المتراجلين وخاصة أصحاب السيارات هي الليفرير. نحكي على الموتورات اللي يوصلوا الماكلة واللي تابعين للشركات. الحقيقة أرقام بدأت ترتفع فيما يتعلق بالحوادث الطرقات. نلقاه الحقيقة يراوغ شوية الموتورات هذوما في الكياسات ويقلقوا ساعات الكرهب باش نحكيه على أكثر تفاصيل فيما يتعلق بالموضوع هذايا. وأيضا نحكيه زاد على التوعية. التوعية مهمة برشا كي نحكيه لهنا على الشركة اللي تخدم الناس هذوما. وأيضا ربما زاد الوعي من المواطنين هذوما في ارتداء الخوذة باش تحضر معنا ضيفتنا بعد شوية مدام سامية مسعودي رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية. الدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية من 20-26 أوت الجاري. سي وليد بن حسن المدير المؤسس للمهرجان الدولي باش يحكين على الدورة هذه وأبرز المشاركين والمحاور متاحة. كيف كيف زاد اليوم باش نحكيه مع الأستاذ سي عبد المجيد الجمني مختص في الهندسة الطاقية بجامعة المنستير واللي تحصل على الجائزة الوطنية الأفضل باحث أو خلينا نقول مخترع تونسي سنة 2026 بعد ما صار تكريم البارح من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة يوم العلم. فريق كامل يأمن هذا اللقاء أحمد بدران العرفاوي وليد الريفي في الإخراج التقني ويرافقني في التحليل والتعليق سي الحبيب السماوي. سي الحبيب مرحبا بك.
7: تحياتي فيصل وتحياتي للفريق العمل معنا ولكل متابعات ومتابعي إذاعة الشباب. إن شاء الله نحقق الإضافة.
6: أكيد.
7: رمزي المحمدي الله يرحمه وينعمه شهيد الوطن كان في تدخل في قفصة من معناها رجال الأمن الأشاوس اللي معناها في أي عملية تدخل الناس يقدموا في روحهم يعني في إطار عملية للقبض على عصابة لترويج المخدرات والأوكار هذه معناها يعني هو يدخل يا مفقود يا مولود جديد معناها ما فيش حتى يعني الناس هذين مقدمين روحهم. استشهد بعد معناها يعني واجه أحد المروجين وضربوا على رأسه واستشهد. هذا معنا البارح زاد الرئيس الدولة في نفس الإطار جبد على المخدرات يعني هذه في إطار معركة التحرر الوطني. هذوما يعني العصابات جايين
6: المافيا خليص.
7: المافيا باش يحاولوا يأثروا على المشروع المجتمعي والمشروع الوطني. نحن نتوا في حركة التحرر الوطني ورئيس الدولة جبد البارح في يوم العلم جبد على المخدرات وجبد أنه هذا يحاولوا باش يعني يفسدوا الشباب والأجيال الجديدة ويعني يستهدفوا معناها المجتمع التونسي ويستهدفوا الشباب متاعنا. وأكد على أنه يعني يلزم على مستوى البرامج البيداغوجية في السنة القادمة يكون حصص توعوية على موضوع المخدرات. وانا حتى على مستوى الجلسة عمل وزارية الأسبوع الفارط اللي تناولت العودة المدرسية حضر وزير الداخلية، لذا أنه إن شاء الله احنا نوجه نداء، لأنه رئيس الدولة قال على حتى على وسائل الإعلام العمومي يلزم تعمل ومضات. احنا من موقعنا هذا نحاول ديما كإذاعة الشباب يعني نوحيوا الشباب ونوحيوا حتى الأولياء والأسر، رد بالكم على وليداتكم، رد بالكم وين يمشيوا، رد بالكم على المصروف متاعهم اليومي، مصروف متاعهم اليومي. راهو هذه آفة قضت على مستقبل العديد من الشبان.
6: قبل المصروف زاد راهو والله سي الحبيب راهو سامحني باش قاطعك، راهو بالحق ينجم المصروف نقولوا حاجه ثانويه، اما تبع صغيرك معناتها، لانه مصروف من بعد يولي فيه بركاجات وسرقه باش يتلز يجيب الفلوس، اما تبعه وتبع له وقته وين يضيع وقته وراقبه حتى من بعيد، ما تخليش يفيق به وقتها من غادي تحاول تشد وتحمي ولدك معناتها من ربما من انه يدخل في المنزلقات هذيه ويمشي مع الناس هذوما المافيات هذوما. واليوم يخليوني كما قلت انت ربما بطل، خليني نقول رمزي المحمدي شهيد هذا الوطن وشهيد الواجب، ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله يصبر عائلته والتوانسه الكل. هذه الحقيقه ظاهره خايبه برشا، وبدات كما قلت انت سي الحبيب ترتفع وتنتشر في عديد حتى الولايات، ما تقتصرش فقط على الولايات الكبرى فقط الحقيقة، وهذا يلزمنا ذاك علاش يلزمنا ديما تكون فما متابعة ومراقبة. احنا بدران يقول لي تليفون حاضر باش نمشيو معاه باش نحكيو على الدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية كما قلنا، اللي ينطلق غدوة من 20 حتى 26 أوت الجاري. المهرجان هذا كما قلنا فيه عديد الحقيقة عديد المراجع وعديد المسابقات، ويحضر فيه تقريبا 50-60 دولة عفوا و1000 مشارك في المهرجان هذايا. باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع ضيفنا اليوم اللي حاضر معنا بالهاتف سي وليد بن حسن. سي وليد مرحبا بك.
8: وبيك عايشك، تحية ليك
6: سي وليد. اسمع فيك سي وليد. مرحبا بك. شكرا ليك سي وليد على قبول الدعوة. نحكي على الدورة السادسة من مهرجان الدولي للفيديوهات، نحكي اليوم على المشاركين كيفاش، ربما لهنا نحكي على سادس دورة، كيفاش كانت الدورات السابقة وجديد في الدورة هذه.
8: كما تعرفوا انه المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه بدا سنه 2021، واليوم احنا في الدوره السادسه اللي هي دوره مميزه على عديد عده الاصعده، وخاصه من حيث المشاركات الدوليه اللي هي معناتها وصلت سجلت معنا في المشاركه 60 دوله. اليوم احنا ان شاء الله غدوه الندوه الصحفيه في مقر اتحاد اذاعات الدول العربيه بالتعاون مع اتحاد اذاعات الدول العربيه، مش كل 10 صباحا الاعلان على نتائج لجنه الفرز. ان شاء الله معناتها هو المهرجان مش يكون يوم 28 29 و30 اوت بمدينه سوسه جوهر الساحل. المسابقات عندنا زوز مسابقات اللي هما مسابقه الذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات توعويه بالذكاء الاصطناعي، ومسابقه الابداع البشري. في المسابقه هي المواطنه والتنميه المستدامه، كيفاش الفرد يكون معناتها عنده تأثير على المجموعة في التغيير الإيجابي. كما تعرف أنه المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة في التربية والتوعية. وهذا هو
6: بما أنك أنت فقط باش نقطع سي وليد، بما أنك حكيت على الصوت والصورة والفيديو، فقط نسمع شوية من السبوت اللي تم المهرجان هذايا ونرجع نواصلوا الحديث معك.
9: Welcome to Fevers.

0: تونس تونس في العلالي، هذه الجزء من الومضة الإشهارية لهذه الدورة السادسة من مهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. تفضل سي وليد.
1: كانت هذه الأغنية معناتها وعدت خصيصة المهرجان الدولي.
0: الصوت قاعد ربما الصوت سي وليد تغير شوية المكان خاطر باش نحاولوا نسمعوك، الصوت قاعد مش واضح.
1: كانت هذيك الأغنية كانت أغنية المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، والهدف منها أنه نرتقى بتونس الأحسن، تونس نحبوها عمرنا ما نخلوها، رايتنا نعلوها والعالم يحكي علينا بحب وصدق النية وبعزيمة قوية. هاتيدك في دي وإن شاء الله غدوة خير،
0: إن شاء الله غدوة خير، إن شاء
1: الله مبادرة في ليلة سوسة ومع بعضنا تونس بنا خير
0: إن شاء الله،
1: لأنه كذا يجب الناس كل مع بعضها، وهذا هو لو بلوز امبورطون. كيما نشوفوا دانييرمون في الساحل، معناتها النجم الرياضي الساحلي صارت مشاكل مادية، لكن بالجماهير التفت وخلصت الديون. اليوم رأي هي فقط الإرادة والثقة في الإدارة باش الناس كل تحط ليد في الليد ونلتقيوا ببلادنا الأحسن. واليوم ما عادش عندنا خيارات، كان الناس كلنا في ركبة ونخدموا، وهذا الكل
2: مشرع بالمصحة لنا. سي وليد
0: تفضل معك. سي الحبيب
2: تحياتي. سي وليد، الحقيقة المهرجان هذا يزيد ينضاف في العديد المهرجانات السينمائية، سواء قرطاج السينمائية وإلا سينما الهواة وغيرها، وخاصة توا ولات الصوت والصورة معنا موجودة على مستوى مختلف المحامل الرقمية والمواقع الإلكترونية، وخاصة من ناحية شبابنا. السؤال هو أنه ثم مسابقة وإلا لا، وثم لجنة حاجة الأولى. حاجة ثانية المواضيع، احنا كنا سبق وانه توا في بدايه الحصه حكينا على المخدرات سي وليد، وهل الفيديوهات التوعويه اللي ماذا بينا تتناول مواضيع حارقه اللي تهم الشباب ومواضيع معنا اللي
0: وحوادث المرور
2: والبيئه وغيرها وتقلبات المناخيه، لانه معناها اكيد كي نحكيوا على التنميه المستدامه نحكيوا على الاهداف 17، يعني نحكيوا على كل شيء معناها تقريبا. هذا هو السؤال الثاني، موضوع الحقوق المؤلف بالنسبة للفيديوهات هذه.
1: ما نعرفش شو تقصد بها حقوق المؤلف. نبدأ بالسؤال الأولاني بالنسبة للمهرجان. هو عنده زوز مسابقات، مسابقة بالذكاء الاصطناعي ومسابقة بالإبداع البشري.
2: واضح.
1: الهدف من المسابقات هذوما وحيد، هو التوعية للأحسن في 17 بند اللي هما نتاع التنمية المستدامة. ولا نقول 17 بند، أنه 100 بند للتنمية المستدامة ممكن هما نساوى بعض البنود مثلا، لا احنا نقول كل حاجة أنها تغير للأحسن وتغير للخير وتغير للأفضل. احنا الهدف نتاعنا هذا هو الأوبجكتيف نتاعنا. المسابقة هي المواطنة والتنمية المستدامة، وهذا هي من خلالها المخدرات، النظافة، البيئة،
0: القيم الإنسانية والمجتمعية،
1: القيم الإنسانية، كل شيء. كما قلت لك هدف المهرجان ترسيخ القيم الإنسانية وحفر الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة. نجي للحقوق المؤلف. احنا ما نستعملوش أغنية متاع مغني، واللي يعمل فيديو من يكون ملول، احنا فيديو مشارك في أي مهرجان آخر ما نقبلوش. يجب أن تكون مسجل خصيصا، مصور فيديو خصيصا المهرجان هذايا، ويجب أن تعطي الحقوق باش المهرجان هذايا ينشر الفيديو، وينشر الفيديو على على صفحات التواصل الاجتماعي، لأنه الهدف متاع المهرجان يوعي الناس، مش الهدف متاع المهرجان أنه نعمله فيديو. لا، احنا مش مهرجان سينما، احنا مهرجان توعوي يستعمل في الفيديوهات لتوعية الناس. مش معناتها اليوم عنده الحق إنسان يقول أني عندي حقوقي من حقه. احنا اللي عنده حقوق يلزم احنا الفيديو اللي مش نعملوه يلزم يتبارتاجا اكثر من 1000 مرة واكثر، وعندنا مسابقة الجمهور ضمن المهرجان. شو الهدف من الفيديو الواحد يعمله ويحطه في الخزانة في جرة انه حقوق؟ احنا فيديو من دقيقة الى 6 دقائق لا يكلف
0: قيمة،
1: يتكلف العباد وما يتكلفش العباد، لكن احنا الهدف نتاعنا انه الترويج للفكرة،
0: هذا الوعي.
1: الزاوية اللي ننظر منها اني ما ينظرش منها غير
0: صحيح، عنده قيمة كبيرة برشا. الفيديوهات لازم تكون قيمة معنوية وأيضا قيمة مادية. الجوائز توصل قيمة الجائزة الأولى 5000 دينار، الجائزة الثانية 3000 دينار، والجائزة الثالثة 2000 دينار. هكا سي وليدة
1: صحيح. هو ديما تقعد جوائز هذه رمزية
0: المبالغ، احنا ديما على الآية.
1: احنا راو من أهم الأهداف نتاعنا أنه اليوم احنا شاركوا معنا مئات المشاركين، لكن انا ومتاكد انه اكثر من 5000 عبد حبوا يشاركوا ما شاركوش، واكثر من 10000 حبوا يشاركوا ما شاركوش، ولكن العباد هذوما خموا في الفكره وخموا في السيناريو وخموا في الاخراج، وتشاوروا 4-5 من الناس مع بعضهم، والاربع خمسه من الناس هذوما حكاوا لامهم والبوهم والاختهم والكوهم على الفكره وعاونوهم في الفكره، وهذوكم قعدوا يعيشوا بك الفكره اللي حلموا بها مش عملوها بالفيديو، سواء في الاقتصاد في الطاقه، سواء في النظافه، سواء في الكذا. الواحد يشوف حاجه ويحب يعمل حاجه ويحب يعمل سيناريو، تتلم مجموعه مع بعضها، حتى كي تتحاور في الاخراج وفي الانتاج وفي التصوير وفي كل واحد تمس لك الحاجه هذيك، وغدوه احتمال كبير كان ما نقولوش 100% نقولوا 70 او 80% الناس تقعد تخدم الفكره هذيك. وحتى كان مثلا وتاته مره ما عملش بها، غدوه يرجع له شاهد العقل يعمل بها، وهذا من اهم اهداف المهرجان.
0: يعطيك
1: الصحه. المهرجان هذا يكون في ساحه عامه،
0: ايه
1: من خصوصيات المهرجان انه يكون في ساحه عامه، ويحضروا عشرات الالاف، يحضروا الاف العباد، عملوا معناتها ممكن 10000 حاضرين،
0: يصير بروجيكسيون للافلام الكبيره،
1: يصير بروجيكسيون للافلام مباشره. وكيف كيف الافلام نعطيهم الاتحاد اذاعات الدول العربيه تنشرهم على التلفزيون الكل، نعطيهم للتلفزيون الشريكه اللي هي معانا والمساندة للمهرجان، ينشروهم في كل وقت يحبوا عليه، لأنه الهدف من هذا المهرجان هو التوعية. نعطيهم الجوهرة فان زي كيف كيف، نعطيهم النسمة والقنوات اللي معانا الكل. شو الهدف هو؟ أنه ماكسيموم توعية. وهذه كانت فرحة كبيرة للشباب اللي شارك معنا اليوم. فما شباب شارك معنا من الأول كما نصر الدين القمر اليوم هو في لجنة التحكيم. شو الهدف هو؟ هذا هو الهدف. اليوم فما ناس شاركت معنا وربحت، كيما لطفي الفرحي قال يعني يا اخويا مش نشارك المره دي نربح، لا خلينا نخلي الفرصه لغيري. بالحق اي مدى الزرعي قال لنا نخلي الفرصه لغيري،
0: معناتها
1: حتى مع جواب كي من هكا الوعي
0: وعي.
1: لانه هو لانه شارك مثلا ثلاثه سنوات، العام الاول ما ربحش، العام الثاني ربح كيما نقولوا جي ثالث، العام الثالث جي الثاني، يقول لك نخلي الفرصه لغيري. يعني فهمت واني تقدمت واني تكونت في المهرجان هذا وحضرت اليوم بالحق، وهدايا القمة نتاع المواطن
0: هذا
1: يوصل يقول لك
2: هو الحقيقة. احنا
1: ممكن نربح ونخلي الفرصة لغيري للشباب الجديد، والشباب يلتف بي ويعاون فيهم في التصوير ويعاون فيهم في الإخراج ويعاون فيهم في الأفكار ويعاون فيهم في التمثيل المثل معهم. هذا
0: هو اللي نحبوه
1: احنا. معناتها تقول ان الاهداف تاع المهرجان قاعده تمشي في
0: الخير، صح؟ ان شاء الله احنا ديما نراوكم من حسن الى احسن كي نشوفوا مبادره كيف هكا سي الحبيب. الحقيقه
2: هو الحقيقه شكر للمنظمين والمنظمين وحتى المستشارين اللي معناها بالطبيعه نشكرهم اكيد، خاطر هو اللي ساهموا في نجاح التطهير
0: العالمي.
2: هذا راهو مش يعطي بعد اخر لتونس، معناها 60 دولة وتنشيط السياحي، معناها تنشيط السياحي، وخاصة توا هالومضات هذه اللي من شأنها أني تحاول باش تغير عقلية التوانسة ككل وعلى مستوى عالمي، تولي حتى عند أشعة عالمي في المجال هذا.
0: هو تنشيط سياحي وتنشيط فكري زاد.
2: أكيد
0: الفكرة متاعنا نحاولوا نطوروا خاصة الشباب متاعنا. تفضل سلاح سي وليد في دقيقة.
1: من مصر
0: تفضل.
1: عنا ضيوف جاية من مصر على حسابها الخاص، عنا ضيوف من الجزائر على حسابها الخاص، عنا ضيوف من الهند على حسابها الخاص، عنا ضيوف من المغرب على حسابها الخاص، عنا وإحنا هدايا المهرجان تبني على التطوع، عنا حتى لازم التحكيم ما تخلصش، عنا لازم التحكيم متطوعين في صلاح الدين المصدق رئيس لجنة التحكيم تو قديش من عام عنا التطوع.
0: يعطيك الصحة.
1: هما لجنة التحكيم.
0: سي وليد يعطيك الصحة.
1: ان شاء الله سمعت ونتعرف عليه.
0: اكيد اكيد
1: وهذا هو معناتها العطاء هو
0: اكيد. واحنا سي وليد يعطيك الصحه على ربما مجمل هذه الاذاعات، خلينا نقول لافونغو هذا قبل انطلاق غدوه الندوه الصحفيه، وايضا اكيد اذاعه الشباب والاذاعه التونسية باش تكون في المتابعة ولا مواكبة. شكرا لك على تلبية الدعوة وتقديم هذه المعلومات. إن شاء الله غدوة خير أكيد، هذا شعار الدورة السادسة مهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. نمشيو لتونس منارة العلم، نحكيه على العلم والتميز أيضا. راهي تونس بالمفكرين بالأساتذة بالمختصين متاحة. معنا المختص في الهندسة الطاقية بجامعة المنستير والمتحصل على الجائزة الوطنية لأفضل باحث أو خلينا نقول مخرج تونسي لسنة 2026 سي عبد المجيد الجملي معنا بالهاتف. مرحبا بك سي عبد المجيد.
1: مرحبا بك عايشك بارك الله فيك.
0: مرحبا بك وخلينا نقول برافو يعطيك الصحة وألف مبروك على هذا التميز وعلى هذه ربما البحوث وهذا العلم. أكيد أنتم الأساتذة متاعنا اللي أكيد نتعلموا منكم أنتم. تفضل معك سي الحبيب. تفضل
2: سي عبد المجيد. شكر متجدد للجائزة الوطنية اللي خذيتها البارح في من طرف رئيس الدولة يوم العلم. وأنا تحصلت عام 2016 على جائزة الصنف الرابع من وسام من رئيس الجمهورية. ونعرف أن العملية ما هيش سهلة راهي. يعني الملف يقدم منذ فترة وثم لجان تجتمع باش تقرر الاستحقاق. لذا أنه هذا استحقاق يعني عنده قيمة هامة جدا يعني بالنسبة للناس اللي ما تعرفش معناها من الخيان من المستمعين باش نيروهم أنه يعني ثم العديد من الملفات وكان يبقى اختيار يعني اختيار عن استحقاق ويدل على الجدارة العلمية والقيمة العلمية. سي عبد المجيد تفضل.
0: تفضل سي عبد المجيد.
1: بارك الله فيك سي فيصل وسي الحبيب. دكتور أولا نشكر إذاعة الشباب اللي تحت لي الدعوة
0: واجبنا
1: واشكر ونحب في البداية نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد الأستاذ قيس سعيد لتكريمي وإسنادي جائزة أحسن باحث ومخترع تونسي مقيم بتونس لسنة 2025. هو في الحقيقة التكريم هذايا هو التكريم لفريق بحث يشرف عليه بمخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين والممثلين. الفريق هذايا البحث متكون من طلبة الدكتوراه وزملاء معناتها لهما جلهم كانوا عدوا الدكتوراه نتاعهم تحت إشرافي بمخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمنستير. وتوا مع كلهم معناتها دخلوا تم انتدابهم بسلك التدريس بمؤسسات جامعية فيها ملف اليمين وفيها ملف مؤسسات جامعية أخرى.
0: أي تفضل. ايه هو الحقيقه كي نشوفوا هكا معناتها سي الحبيب وانت كنت تحكي زاد على مش بسهر راهو كيكون معناتها تتحصل على هذا الشرف وهذا الوسام الرئيس الجمهوريه وتكون طلبه زاد كي لهنا نحكيوا على طلبه اكيد باش نلقاهم في مراحل قادمه. اكيد هذوما باش يكونوا زاد ثمره للمراحل القادمه. يعطيك الصحه الحقيقه سي عبد المجيد على هذا ربما التكريم ويعطيك الصحه على هذا البحث وهذا. تفضل سي الحبيب.
2: هو الحقيقه انا دخلت حتى المستوى الجوجل وانه سي عبد المجيد راه عنده اكثر من 195 يعني معناها يعني كتابه علميه في المجلات العلميه المتخصصه. معناها هذا التتويج يعني مسيره كامله على النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه المجال اللي يخدم فيه مجال الطاقه ماذا بينا كانت تعطينا شي فكره انه معناها وليت توا موضوع معناها موضوع الساعة موضوع الطاقة ولا الطاقة الأحفورية الطاقة الشمسية إلى آخره. يعني شنو اللي نجمو دور الباحث العلمي في التنمية وهذا هو الإشكالية سي عبد المجيد. الربط الربط بين البحث العلمي والتنمية كيفاش مش يساهم في التنمية.
1: هو ديما معناتها البحث العلمي هو القاطرة باش معناتها تقدم بالعلم وتقدم معناتها التطبيقات للعلم هذاك التطبيقات لازم نلقاو تطبيقات للعلم هذاك. هو البحوث اللي خدمت عليهم انا بصفة عامة كلهم عندهم علاقة
0: مباشرة. الصوت سي عبد المجيد معلش الصوت بدا يبعد شوية
1: ماش ما حركش. قلت لك ديما البحوث اللي خدمت عليها نخدم عليهم في المخبر المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنسير عندهم علاقة مباشرة بالصوت باقي بالاستراتيجية معناتها بالاستراتيجية ناسيونال معناتها في الطاقة. واحنا معناتها هذا مع حكايه مع بخصوص التسمين تسمين الماتريو معناتها المواد المحليه معناتها باش نحاولوا نستعملوهم لترشيد استهلاك الطاقه داخل المباني. دونك احنا نخدموا على الحكايه هذه فالوريزاسيون انرجيتيك دي ماتريو لوكو معناتها الى الكاركتيزاسيون في الـ في الـ في الكاركتيزاسيون تيرميك، معناتها على اساس نستعملوه في المستقبل كعازل حراري داخل المباني، معناتها المباني، وبالطريقة هذيك نسم معناتها نرجعوا استهلاك الطاقة داخل المبنى البناء. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة معناتها هو توا احنا نحكيو على توسكي هيدروجين وهيدروجين فير وعلى كل شيء، ومعناتها الهيدروجين من أول معناتها من عام من التسعينات نخدم على تخزين الهيدروجين وتطبيقات بتاعه تخزينه في مواد سامية معناتها ميليو بورو، فعندها قابلية تخزن ونسترجع الهيدروجين هذاك ونشوفوا معناتها التطبيقات اللي تتعلق معناتها بالتخزين الهيدروجين معناتها بعد تخزين الهيدروجين عندها تطبيقات أخرى معناتها في تخزين الطاقة،
0: وهذا هو تخزين أكيد في وقتنا
1: تخزين الطاقة المتجددة معناتها نجمو نبرودوي الهيدروجين نخزنوه بعد اللي نعاودو نستغلوه الهيدروجين نجمو نستغلوه هما ذم نقولوا مفاعل هيدروجين رياكتور ميتال هيدروجين نجمو نستعملوه حتى باش نستعملو دي سورت دي بومب شالور
0: يعني اختصاصات في مجالات تهم الطاقة معناتها بفروعها وهذا
1: كل.
0: وهذا اللي أكيد مهم برشا لشبابنا وهذا المجال مهم برشا لتونس. يعطيك الصحة سي عبد المجيد، كلمت الختام في أقل من دقيقة بل مجز منتصف النهار
1: إن شاء الله. إحنا نواصلوا المنوال هذايا معناتها والطلبة يكملوا يخدموا على الطاقات المتجددة هذه وإن شاء الله نكونوا من أحسن أحسن
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة الأستاذ عبد المجيد الجملي مختص في الهندسة الطاقية بجامعة المنستير متحصل على الجائزة الوطنية الأفضل باحث تونسي لسنة 2026 كما قلنا ولكم تم تكريم البارحة من طرف السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة يوم العلم بعد موجز نصف نهار ونص كما قلنا باش نحكي وعلى ظاهرة سلاح حبيب انتشرت برشا في تونس، نحكي وعلى الليفرير هذوك مع الموتورات الحقيقة تلقاه في الكياس يراوغ بالكراهب، تلقاه ساعات ما عندوش الخوضة، تلقاه معتها أبسط المؤشرات نتاع السلامة الصحية لهذا
2: يلزم برنامج خصوصي
0: يلزم برامج الحقيقة كبيرة برشا
2: الشركات متحم خاصة
0: أكيد والشركات يلزم تنظم العمل هذا. ضيفتنا بعد شوية مدام سامية مسعودي رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمؤسسة الوطنية للسلامة المرورية. تونس اليوم
3: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس
3: من 11:30 الماضي ساعة
4: تونس اليوم
3: تونس اليوم
5: إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون. ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
10: موجز الأخبار.
11: تحية متجددة من قسم الأخبار. اختتام فعالية سلسلة اللقاءات الجهوية للكفاءات بالخارج التي تنظمها جمعية التونسيين خارجي المدارس العليا بجندوبة بشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية بعد جولة شملت 6 أقطاب اقتصادية جهوية على امتداد 3 أسابيع. واستهدفت هذه الجولة التي انطلقت يوم 28 جويلية الماضي من صفاقس وشملت تباعا سوسة وجربة وبنزرت والحمامات وصولا إلى محطتها الأخيرة بقطب باج جندوبة بالتزامن مع شهر الكفاءات بالخارج 2026. وشكلت هذه اللقاءات الجهوية وفق بلاغ امتدادا ميدانيا للمخرجات المتدى الدولي لتونس 2026. أعلنت شركة النقل تونس في بلاغ صادر اليوم أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول ستنطلق يوم الأثنين المقبل، وستتم عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل الحافلة والمترو الخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى عبر 151 مكتب بريد. تنظيم سلسلة من الورشات التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب خلال الأسبوع الجاري بمركز أليف التكنولوجي بسيدي بوزيد في إطار المساهمة في جهود الدولة والحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تمكن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بسجومي من الإطاحة بشبكة إجرامية تخصصت في تنفيذ عمليات السطو والسرقة الموصوفة للمؤسسات التربوية والمدارس الكائنة بمنطقة الزهروني والمناطق المجاورة لها. وجاءت هذه العملية الميدانية إثر تسجيل سلسلة من الاعتداءات والسرقات التي طالت عددا من المدارس بالجهة، حيث تعمد عناصر الشبكة استغلال خلو المؤسسات ليلا لخلع منافذها والاستيلاء على التجهيزات ومعدات إلكترونية وبيداغوجية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية ومرتقبة مع إيران، فيما نقلت شبكة CNN أنه طلب وقف التفاوض مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: نصف نهار و40 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، انتم تسمعوا في برنامج تونس اليوم من توا حتى الماضي ساعة ونص. شكرا على الاستماع، طريق السلامة للجميع وشاهي طيبة للناس اللي قاعدين يفطروا. أكيد اليوم في بداية حصتنا تحدثنا على ربما موضوع مهم برشا كما قلنا، اللي يتعلق ربما خلينا نقول بظاهرة هي الحقيقة واللي نشوفوها في تونس وإلا في عدد المدن الكبرى، اللي هي الليفرير، الموتورات اللي يخدموا مع شركات توصيل المأكولات. والموتورات هذو ما نلقاهم الحقيقة، تلقاه يتجاوز يراوغ برشا في الكياس، مرات تلقاه مش لابس الخوضة نتاعو، وتلقاه طريقة الجري والسياقة متهورة الحقيقة، وهذا ربما يساهم في الارتفاع وارتفاع حوادث المرور. ولهنا يلزم برشا توعية كما قلنا من الناس هذو أيضا من الشركات اللي يخدموا معها. ضيفتنا مدام سامية مسعودي، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، حاضرة معنا بالهاتف. مدام مرحبا بك.
1: عكيمة مرحبا بك، كيف نسميه إذا الشباب يجب صحة. كما قلت السنوات الأخيرة معناها الحقيقة قاعدين نراو اللي أبرز معناها موضوعنا الإبرار، قاعدين نراو اللي دراجة نارية هي وليت وسيلة أساسية عند برشا توينسة، معناها دراجة نارية وليت موجودة بصفة كبيرة في طرقاتنا، واللي نلقاو اللي دراجة نارية معناها وليت تعمل الناس تمشي بها للخدمة، تخدم بها لأنها وسيلة معناها حتى في شريانها ما هيش حاجة غالية.
0: هو ولا التفكير مدام سامية لا ناس سامحني، كي نشوفوا الامبوتياج الحقيقة في أوقات الذروة برشا عباد كما قلت أنت ربما يمشي شوية تفكيرها، يقول كان كوسيلة تعاون شوية باش أني نوصل للخدمة نتاعي في الوقت ونستعملها أخف برشا من أن صحيح
1: وامبوتياج صحيح. هذيك عريس قلت لك اللي درجة نارية في السنوات الأخيرة الحقيقة وليت موجودة بكثرة، وليت تشكل في خطر كبير على مستوى طرقاتنا وحوادث الطرقات.
0: والله سامحني مدام سامية باش قاطعك، حتى التوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل معناتها راهو ساعات وسيلة حبيب، ساعات نشوفوا في الموتور هذا يبدا مركب عيلة كاملة، معناتها يبدا 4 أفراد ولا 5 أفراد راكبين، معناتها كيفاش شادين رواحهم، حتى واحد ما هو لابس الكاسك تلقاها 4 من الناس صغار عائلة كاملة، معناتها عائلة كاملة وتلقاها في وسط الكياس وما هوش لا عنده لا كاسك لا شيء، وأكثر من الطاقة نتاع الموتور هذا.
1: واللي هو القانون يقول لك يلزمك تركب شخص واحد وما يلزمش يكون عمره أقل من 18 سنة.
0: فوالا ريت معناتها شكون يعطينا شكون معناتها شكون يتبع في ويطبق في القانون هذاك نشوفوا معاك سي الحبيب. اخت تتفاعل معاك سي الحبيب مدام سامية.
2: اخت سامية مرحبا بك، والحقيقه الاخوان في مرصد المرور وحتى العوان اللي قاعدين يشتغلوا نشدوا على ايديهم، خاطر انا ناس متهورين يعني ما ثماش تطبيق للقانون، معناها سونس انتردي على اليسار على اليمين، يقص سكة المترو، معناها يعني فوضى بأتم معنى الكلمة.
0: مرات سي الحبيب تلقاه يطلب في الكليون، معناتها تمشي يوصل له معناتها للواحد، يطلب في يده التليفون اللي هي من المفروض فما حتى سيبور للتليفون في الموتور، فما كاسك، فما معناتها تجهيزات كاملة تكون عنده متوفرة، تلقاه في يده يطلب بالتليفون وتلقاه يراوغ بين السيارات.
2: تفضل أخت سامية.
1: هو سمحني حتى السيبار احنا ديما نمنعوا معناها استعمال الهاتف الجوال على خاطر يشتت التركيز والانتباه، وتعرف لي ليفرور يخدموا كان بالهاتف الجوال معناها لوكاليزاسيون تاع الكليون، دونك حتى راهو الحقيقه حتى السيبار راهو ينجم يشكل خطر على سائق دراجه ناريه، لاني هو باش يبدا يغزر شر للطريق شر لوكاليزاسيون اللي قاعده توجه فيه معناها.
0: سامحني مدام سامي سامحني خاطر فما راه في دول اخرى متقدمه يستعملوه، معناتها هذيك السيبور ولا التابلت تبدا موجوده في الموتور ويبدا يوسع معناتها
1: احنا ديما نقولوا بالنسبه للدرجات الناريه اللي هذوما اللي يستعملوا فيهم لي ليفرار ماذا بينا لوكاليزاسيون نتاعك نتاع الكليون مش وقت اللي تخرج وانت تسوق في الموتور وقتها تبدا تشوف اللوكاليزاسيون، مي بينا ديما قبل ما تخرج تعمل لوكاليزاسيون
0: تحدد المكان نتاعك
1: وتخليه يخليك يمني يحدد لك المسار. احنا اللي قاعدين نشوفه فيه يبدا يسوق بيد ويد قاعد يشوف اللوكاليزاسيون ويد قاعد يشد التليفون باش يطلب اللي معناها الكليون تاعو. دونك هذا الكل الحقيقه قاعد يشكل خطر وقاعدين معناها هذا الواقع اللي موجودين فيه. تبدا تسوق ترى اصلا جبت على الاخر على اليسار لاني هو مهمش باللوكاليزاسيون نتاع ابار هذاك انه نلقاو اللي درجات ناريه معناها سويق درجات ناريه وخاصه لي ليفرور تلقاه من غير كاسك مستحيل معناها واحد ولا قالب في الكاسك. دونك تلقاه من غير كاسك من غير ما هو ساعات نلقاو حتى اللي تعرف اللي انت الامن عدد 151 يفرض على الدراجه الناريه ان يتشعل الضوء في الصباح وفي الليل معناها راهو الضوء ماهوش يلتزم ان يتشعلوا في الليل كهو لك انت وسيله صغيره راهو يلزمك تكون مرئي من طرف السويق معناها اللي يتقاسموا معاك الفضاء المروري كلك سواء سياره ولا شاحنه ولا حافله يلزمك تكون مرئي يلزمك تشعل الضوء في الليل وفي النهار. ابار هذيا راهو وسيله نتاعك صغيره راك ماكش محمي راهو ما عندكش كادر كيما الكهرباء راهو كي تطيح ولا الله لا يقدر تزلق بالدراجه الناريه ما عندك حتى معناها وسائل.
0: هذا هو هما تابعين شكون تو مدام سامي هذوما تابعين شكون؟ ما متابعين شركات خاصه يخدموا معاه هما تابعين شركات خاصه اي معناتها شركات خاصه من المفروض
1: ما غير ما نسميوش شركات معناها اللي قاعده تخدم في نقل الطرود
0: الاكله السريعه ولا طرود ولا اي
1: فوالا السريعه خاطر مش كاين الماكولات تاعو
0: اي فما برشا حاجات
1: فوالا دونك هذوما تبين شركات ولكن اللي نعرفوه اللي نحبوا نعرفوه اللي راهو دريت الليفرار ما يتواصلش مع الشركه عنده سيت يدخل عليه
0: تطبيق
1: باش نوريك اللي هي معناه ماهيش منظمه سيت يدخل عليه يصب لي دوني نتاعو يصب هو وين موجود معناها في الوقت هذاك يشوف انه اللي طالبين اني باش يهزوا معناها مع الفريق ما نعرفش مأكولات ولا حاجه يمشي لك البلاصه هذيك يهز معناها ريت توا الشركات هذه ما عندهاش علم لا بالدراجه اللي يلزم تكون دراجه ناريه مسجله عندها كارتيكري يعني الدرجة النارية المتوسطة واللي قاعدين نشوفه في استعمال للأكثر درجات نارية المتوسطة اللي هي معناها من من من من, من

0: في الدراجة النارية إسكو متحصل على رخ سياقة حسب الأمر عدد 510 لسنة 2021 اللي هو يتعلق بضبط معناه أصناف رخ سياقة اللي يلزم تكون عنده رخ سياقة سمس AA أبارتير من عمر 16 سنة ما عندهمش ديراي دونك راهو اللي راهو فيهم قاعدين يليبريو راهو ينجم يكون ما عندوش رخ سياقة ينجم يكون معناه ما عنده حتى معرفة بمجال قانون الطرقات لأني رخ سياقة هيش تعمل هي تعطيك هو يمشي عندي كان فرمي معناها متاع كود لاروت دونك في الوقت هذيك إذا كان أنت ما عندكش رخ سياقة دونك ما عندكش معرفة بمجال قانون الطرقات وهذاك عليه في الحقيقة الإحصائيات اللي عنا تثبت اللي الدرجات النارية قاعدة تشكل في خطر كبير في معناها في حوادث المرور وفي عدد القتلى راهو كي نحكيو نحكيو على 50% من حوادث الطرقات قاعده تعمل فيها الدرجات الناريه دونك هذاك عليه يلزم الحقيقه تنظيم
1: سامحني مدام مدام ساميه تو هو معناتها لهنا كلام معناتها واضح حتى الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا فقط بعض الاسئله تو هو مرات نشوفوهم اللي حتى اللي عندهم اللي ساك ساكك اللي الفعل الموتور فيه اسم الشركة ربما اللي يخدم معاه لأنه هاو كتوثيق معناته حتى كي باش يصير التوقيف نتاع السيد هذا باش يشوف باش يتعدلوا معناته مراقبة ويشوفوا الأوراق نتاعو راهو اسم الشركة موجود معناتها لأنه الشركة خولت معناتها أعطت كما قلت أنت الترخيص للسيد باش أنه يوصل المأكولات هذه باسم الشركة نتاعو أعطته الساك هذاك اللي يحط عليه في المأكولات هذه معناتها اسم الشركة موجود معناتها على وما ترقبش في أنه كيفاش معناتها ما فهمتش نقصد
0: أي هذاك علاش هو الدعوة الحقيقة احنا قاعدين نعملوا في حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي نتاعنا عبر للإذاعات والتلفز معناها عبر وسائل الإعلام الحقيقة الدعوة موجهة إلى أصحاب الشركات اللي واقفين وراء الشركات هذوما إنكم نظموا القطاع نظموا إنه معناها حاولوا إنه تتأملوا سائق دراجة نارية هذيك لأني توا هو سائق دراجة نارية يبدأ بطاقة جي معناه يقول لك أنا خلينا ندخل نشوف يلقى فما ليبريزون من بلاصة لبلاصة هو أبريتو عنده درجة نارية أنت لا تعرف عليه في الدرجة النارية دي كم لم أمنة لا فيها كارت جريز لا عنده رخص سياقة الحقيقة يلزم تنظيم القطاع هذية أن تكون فما شكون يراقب الناس هذوما اللي قاعدين يخدموا في ليبريزون يلزم ما يخرج ليبري كان ما الدرجة النارية تكون عنده تسجيل كان ما يكون عنده أسيرانس كان ما يكون عنده رخص سياقة وكان ما يكون عنده خوف لأن هذو الأربع حاجات يأمنوا سلامة مسلل لك سائق دراجة نارية هذيك مش معناها أنك أنت جزء أن يوصل لك الليبريزون تعطيه حقه معناها الحقيقة من نجم مش ندخل في التفاصيل
1: أي ذيك التحديد معناتها متاع التسعيرة زادة ما ربما التسعيرة تدخل في موضوع آخر
2: والحقيقة خسامية معناها اللي فهمته أنه بالنسبة يلزم أول شيء رقابة قبلية من طرف الشركات على النقطة يعني النقطة الأولى أنه الناس اللي يعملوا النقل هذه أول شيء من ناحية هو الشخص معناها يكون عنده رخصة السياقة و زاد كيف كيف الدراجة كيف كيف معناها فيها المعطيات القانونية الكل يعني كارت جريز بطاقة رمادية والتأمين والخوذة وغيرها و الموضوع زاد التوعية معناها التوعية حتى بعد يعني والرقابة نتصور حتى من وزارة النقل وزارة التجارة أعتقد هكا ولا الأخت سامية مش كان الوزارة الداخلية أيه.
0: معناها الوحدات الأمنية احنا كمركز وطني لسلامة المرور قاعدين نعملوا في حملات أمنية مع حملات تحسيسية توعوية معناها من بلا شراكة مع الوحدات الأمنية قاعدين نعملوا زادة في حملات على الليبيو في الدرجات النارية لأن هي زادة ليبيا درجة نارية والمصنع والمورد متاع درجة نارية ملزمين ان درجة نارية قبل ما تخرج لأن هي عربة
1: ذات معناها مصنفة عربة
0: تعتبر عربة دونك يلزم قبل ما تخرج ان تتباع يلزم تكون فيها كارت جريز خاصة نحكيه على الدرجات النارية المتوسطة قاعدين نخدمه زيادة على الدرجات النارية الصغيرة اللي إن شاء الله معناها في الدراسات قاعدين نخدمه عليها مع هيك الدولة الكل مشتركة في السلامة مشاركة معنا في

0: الخدمه المروريه ان حتى الدراجه الناريه الصغيره تكون عندها كاتيجوريز، ولكن توا خلينا في الدراجات الناريه المتوسطه اللي قاعدين يستعملوا فيها برشا موجوده على الطرقات نتاعنا. يلزم عليها حسب كراسة شروط، الشروط اللي قاعدين زي كيف كيف نخدموا عليها، والحقيقة الخدمة معناها كبيرة برشا قاعدين نحب وتخرج كراسة شروط اللي هي تتعلق بتوزيع وصنع وتركيب الدراجة النيرية اللي تتضمن جودة الدراجة النيرية ديكا. لأني الحقيقة احنا حكينا قبل وبرشا مرات حكينا على الدراجة النيرية اللي راهو قاعد يصير صنع عشوائي للدراجات النيرية. أني درجات نارية قاعدة تدخل تونس عبارة معناها حاجة مكينة عبارة أي حاجة. لو قاعدين ننظموا في وصول درجة نارية لهنا تونس التركيب نتاعها
1: معناها ثم تهريب، ثم حتى تهريب هكا ولا
2: في الموازي تجاره موازي
0: الحقيقه ما نجموش نحكيو
1: احنا اي ما نقولوها يعني ما عندنا برشا مضايع مهربه يا اخت ساميه معناها اكيد انا معناها ثم ناس تهرب في الدرجات هذه فهمت
0: اي ولا دونك احنا قاعدين نسعى واني ان شاء الله بينتو باش تخرج كرات شروط اللي قلت لك تتعلق بتوزيع وصنع وتركيب الدراجات الناريه اللي تضمن جوده الدراجه الناريه. لاني احنا خرجنا حتى البلايص معناها وين تتباع الدراجات الناريه، خرجنا مشينا فما مصانع قاعدة تصنع في درجات نارية معناها بمعايير ما فيهاش حتى سلامة معناها لك العربي
2: للسائق.
0: دونك احنا مالي بينا الناس اللي تسمع فينا الوليدات اللي يحبوا يشريوا درجات نارية يعرفوا منين يشريوا درجة نارية. يلزم راهو اللي يبيع لك درجة نارية يلزم درجة نارية تكون عندها كارت
2: المواصفات نتاعها،
0: شري درجة نارية ما غير كارت جريز، اشري درجة نارية واشري معاها معايير السلامة نتاعك اللي هي الخوذة، وهذه موجه لاكثريتها اللي الزرار اللي قاعدين نراو فيهم. اخدم على روحك، احنا ما نقولوش ما تخدمش
2: بطبيعه الحال، بطبيعه الحال
0: حاجه قاعده
2: احنا يهمنا سلامتك معناتها
1: هو اهم شيء في الاخر. اخت ساميه
0: السلامه
1: نتاعك هو السلامه نتاعهم هما، وراه هذايا يعني انه هذا فرص تشغيل يلزم تكون فرص تشغيل دائمه ومستدامه للشباب هذايا. احنا ما استهدافنا هو انه يعني يكونوا هما سالمين ويحافظوا على سلامة مختلف مستعملي الطرق سواء مترجلين وإلا سواق، يعني احنا مصلحة الجميع. وبالعكس هذه فرص جديدة لتشغيل الشباب، وانا ثم برشا شباب اللي قاعدين يسترزقوا منها،
2: فرص جديدة ومورد رزق للشباب هذا ان شاء الله ربي يعينهم، وحنا ربي يحفظ الجميع ونتمناو السلامة للجميع. ودوركم كبير برشا مدام سامي، يعطيك الصحة على هذه المعطيات وعلى هذا العمل المتواصل. كراس شروط مهم برشا ان نلقاوها اليوم، يعطيك الصحة مدام سامية مسعودي رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية. احنا مازلنا مواصلين معاكم لقاءنا حتى الماضي ساعة ونص.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم،
3: تونس اليوم. مازلنا مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص على موجات إذاعة الشباب. أكيد نواصل الفقرات متاعنا، نحكيه على ارتفاع أسعار الزقوق. برشا ناس يقول لك هذاك هو التكلفة، الحقيقة تكلفة تعب شوية ويستحق برشا خدمة. زقوق اللي وصل سومه بين 52-55 دينار للكيلو. سي الحبيب، أنت اليوم قلت لي راك مشيت عملت طلة كي معناتها للسوق، حبيت تشوف بالنسبة للأسعار. السيد المسيس استيخو ما عنده، قلت لي وفيه ما بقاش عنده الزقوق،
4: قال يبيع فيه ب 45 دينار. وأكيد وبعد نحكي على تبقى الزقوق.
3: أكيد
4: أكيد هو في المولد، ما يعني الناس كل صحيح تعمل العصيدة. تبقى حسب بعض الاستنتاجات أنه استهلاك الزقوق ولا طيلة السنة. علاش؟ خاطر محلات المرطبات وليت تعمل
3: خلف العاده الغذائيه نتاعنا،
4: معناتها يعني تقول له اعطيني مثلا عصيد زقوق يعطيك.
3: صحيح، حتى في بعض المطاعم راه ولا موجود، معناتها الزقوق وقيمته الغذائيه كبيره برشا، ماده الزقوق. ولهنا باش نحكيوا بعد شوي على قيمته ربما الماديه والاسعار نتاعو. قبل ما نمشيوا لضيوفنا اللي حاضرين معنا، سي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، فما ريبورتاج هو حاضر هنا أحمد بدران العرفاوي. سي العبيد مشى معناتها الحركية أكيد تلقاها توا في الفلايمات هذه، زقوق أكيد الفاكي نتاعو. نسمع الريبورتاج ونرجعي للتعليق.
5: صباح الخير مدام.
6: صباح الخير.
5: السيوم غالية شوية تاع الزقوق.
6: غالية برشا.
5: كيف؟
6: غالية، ماهوش حاجة لازمة باش نشرو الزقوق. عندي قداش من عام ما نشريهوش، على خاطر غالي مش في المتناول. وحتى كذلك انا في نقدر باش نشريه بالاسهم هذيك ما نشريهوش، على ربي عطانا مخ باش نفكروا به، باش هو عندنا مقدره شرائيه باش نتصرفوا فيها.
7: كرادة شنو الحك هذيك اللي مصفيه 32، اما هكا حك ديما يمشي هكا هذا هكا شويه شويه هكا.
8: سيدنا ما نسحب حتى فلوس بين نهار العام على طول، ونبينا وكل عام وكل نهار نحتفلوا به. توك يرخص نشريوها العسيد، لا مش باش نموتوا كيما ياكلوش زقوق، خلي لهم اسوامهم خلي لهم زقوقو.
9: فكرتني باش نمشي نعمل دورة
5: انا عطيتك
9: نشوف قداش يبيعوا فيه.
5: 50-52
9: اي ناخذ واحد ياخذ حتى كيلو، ايش نعمله غالي؟ لازم زقوقو يا مدرك.
5: معناها باش تعيد ان شاء الله ومناسبة
9: بالطبيعة بقدرة الإله، وكان حب ربي كان الصحة لبست. اخي شفاية واحد ما فيها شيء
5: مناسبة،
9: ملي انا صغيرة وانا نعصد في العصيدة، عصيتي احلى عصيدة.
10: 55-52 ياسر. ايه
5: انت باش تعمل؟
10: لا انا جامش ما نقدرش، غالي برشا والله. باش نعملوا هي عادة لمحالة مي سنة معش تجم جاية رونتري سكولير نعم شيء حلو وكهو.
3: هذه آراء الشارع التونسي. أنا نحب الحقيقة الزقوق سي الحبيب، مقارنة بالليبات الأخرين الفواكه الأخرى، هو الزقوق عنده
4: أي لذة. وكانت تونس الذكاء التونسي أنه بين المقاطعة والطبخ عاد شيء قليل، معناها
3: الملاقات
4: كان أخو رطل 32 هكا الجاهز.
3: هو فما اللي فما نساء ربما اللي يستعملوا الجاهز هذاك، وفما اللي يقول لك انا ناخذ ونحضر وحدي وكذا. إيه، فهمتني.
4: اما في كل الحالات الكلفه نتاعو غاليه، معناها الجيب التونسي كما قالت المراه، قالت معناها المدخله انه يعني العوده المدرسيه، واحنا في اخر عام وخاطر واش تجي فاتوره الكهرباء نتاع المكيف. ردوا بالنا، معناها نحن معنا التونسي زاد ذكي حضر في روحه، والكلفة الفواكه اللي ماشي خليها زاد كيف كيف.
3: هي راهي تزيد التكلفه. ومعنا سي لطفي وسي محمد الرابحي، الكلفه معناتها كي نحكيو 50 و52 دينار، وبعد شويه زاد باش يدخل معنا سي طارق المخزومي معناتها اتحاد الفلاحه باش نحكيو شويه، لانه راهي العمل نتاعو راه زاد يتطلب. وصحيح باش تخرج كيلو زقوق راهو فيه برشا خدمه. نمشي واحنا لسي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي مازال به نمشي لسي محمد الرابحي ما نعرفش شكون. سي لطفي رياحي به وليد دوختني. سي لطفي مرحبا بك.
11: تحية ليك تحية المشاهدين ومستمعين فريق العمل معك سنعرف ليك.
4: تحياتي سي لطفي. نقول لك مولد مبارك من اليوم فمعك ولا وربي يسلم صلي وسلم على سيدنا محمد.
3: سي لطفي ما نعرفش الصوت. سي لطفي معنا.
4: سي لطفي
3: ربما سي لطفي الصوت انقطع ما نعرفش شكون معنا بالهاتف. كما قلنا راهو سي الحبيب راهو كي ترى انت معناتها 50 دينار فما حتى انواع نتاع الفواكه الجافه راهي توصل حتى ل 100 و130 دينار معناتها. اوكي اوكي سي محمد الرابحي باه. سي محمد الرابحي معنا بالهاتف. مرحبا بك سي محمد الرابحي.
11: أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: شكرا لك على قبول الدعوة. كيف ما كنت تسمع هنا نحكي على مادة الزقوقو بالنسبة لسي محمد الموسم هذا ديما ربما خلي يقول بالخلاف المنتوج اللي عنا هذا الموجود طوى في السوق بالنسبة للزقوقو الموجود في السوق بتاع صابة عام ناول معناتها يصير عملية التخزين متاعه لهنا. أنتم كالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ربما عندكم دراية وتبعتوا شوية في كيفاش ربما في المواسم هذين على خاطر فما إقبال كبير برشا على زقوقو لكن فما ربما أنواع تلقاها نوعية ما هيش باهية وإلا عملتك سامحني في الكلمة بين ظفرين معناتها خزت نديتها شوية كيف في عملية التخزين متاعها معناتها كيف صارت عملية متابعة مادة الزقوقو اللي نلقاها تو موجودة في السوق التونسية.
11: هو كذلك هو لما حالة تو سيفايس لحنا البرنامج هو على مراحل
3: صحيح.
11: لأنه احنا بدينا منذ بداية شهر جويلية في تكثيف العمليات الرقابية خاصة في مرحلة أولى على مستوى أكل المحلات والمنشآت المتخصصة في الإنتاج والتحويل والتخزين إلى غير ذلك وبيع بالجملة. معناه باش نجاوب على سؤالك لأنه إحنا بالنسبة لنا الكميات اللي باش يتم تداولها في السوق أغلبها تمر بهالمحلات هذه متاع التحويل والتخزين إلى غير ذلك وبالتالي كمرحلة أولى نشوفوهم باش نرتبطوا من مدى استجابة المؤسسات أو المحلات هذه المطالبة السلامة الصحية خاصة بما يتعلق بظروف الخزن العرض بعد البيع بين ايفيدامون. ولكن احنا ثم الى جانب تقييم المخاطر على مستوى على على مستوى العين على مستوى المراقبه المباشره.
4: سي محمد بالله سؤال دقيق هو الناس اللي ترحي ترحي الزقوقو وتبيعه في الحاله هذه
11: هو هذاك هو
3: داخل ياخذ النوع
11: داخل في المنشآت والمحلات المتخصصه بتحويل المنتجات. يعني احنا تو اكل تشوفوا فيه عملاء في المحلات مفتوحه العموم في المغازات الكبرى في المساحات الكبرى هذاك كل تم رقمته على مستوى وحدات التصنيع وحدات
4: فيه مده معينه للاستهلاك.
11: نعم
4: فيها تحديد مده معينه للاستهلاك
11: طبيعي. هو كل منتج توجد عليه التاريخ الأقصى للاستهلاك أيوة. والتاريخ الأقصى للاستهلاك هذا يتم تحديده من طرف المعني بالأمر بأن يعني ما احنا بعد ثم أبحاث وتحاليل نقوموا بها ولكن هو يتحمل مسؤوليتك التاريخ اللي يحطه
4: تاريخ الصلوحية
3: تاريخ
4: يعني باش نطمنوا المستمعين تقريبا تاريخ الصلوحية بالنسبة لزقوقو قديه تقريبا.
11: انا ما نعطيكش قداش يلزمه يقعد لا انا شوف هو من بين الحاجات اللي احنا نحبوا المستهلك يكون على بينه منها
4: واضح
11: ياخذ المنتوج امبالي يلزمه يقرا التاشير التاشير هو من بين الحاجات الالزاميه المحموله على صاحب المنشاه هو انه يلزم يحط المكونات ويحط التاريخ الاقصى للاستهلاك يعني باش ما ندخلوهاش خاطر ثم باش تكون التواريخ تنجم تتغير. ولكن تو مثلا نعطيكم احنا الطماطم احنا والكونسيرف في تونس 3 سنين ولكن في دولة في ليبيا عام دونك كانت عليه معناها كل شيء غير. ولكن احنا وقت اللي المستهلك ياخذ اكل يحطليه العلبة ولا اللي هو يثبت يقرأ التأشير ويثبت بالأساس في التاريخ الأكثر للاستهلاك.
3: هذا هو الحقيقة أذين حبينا بالحق نوضحوه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. وربما فما برشا كما قلت أنت سيد حبيب في البداية فما ناس اللي يعملوا يشروا الحكوك وسمعنا في التيمونياج وفما اللي حاضروا في الدار يقول كان على عيني باش نعمل على عيني حاجة على عيني تهنيه ومعناتها راهو اللي خمم باش يعمل زكوك وحتى راهو يلزم. وزادة عندك زادة حاجة أخرى الاسم متاع المزود راهو عنده زادة دور معناتها يقول كان نخدم على اسمي تبدأ النوعية حتى كي باش تلقى فيها حاجة راك باش ترجع للشركة ولا المزود اللي يبيع في المنتوج هذاك. وكيف ما قلنا احنا ما نعرفش انا
4: سي محمد هل تمشي لاحظتوا اخلالات في خلال العمليات الرقابية ولا على مستوى زجوجو؟
3: فما صوت ما نعرفش في التليفون سي محمد الصوت قاعد في فما صوت نمشيو سي لطفي. سي لطفي حاضر سي لطفي
11: مقارنة بالسنوات
3: سي محمد معي لحظة سي محمد فما عندك شوية صوت في التليفون سي محمد.
11: والله أنا ما الحقيقة في مكان نقلتش والتليفون كيف ما هو
4: واضح
3: به هكا واضح الصوت ها هكا واضح نواصله معك سي محمد
11: دونك, دونك إجابة على سؤالك احنا بالنسبة للثناء الحقيقة الإخلالات ما هيش ما تماش حاجات هكا كما السنوات الفارطة نوجدوا كميات غير صالحة نوجدوا إخلالات كبيرة على مستوى هك الاحترام والممارسات الجيدة بالنسبة للثناء ما لاحظناش. ودايور راهو باش نكون صريح احنا مش معناها كل شيء أمرفاي احنا راهو وقت اللي نقوموا بعملية الرقابية أي مادة تظهر اللي هي ماهيش مطابقة وإلا فيها شك إما كاني ظاهرة ماهيش مطابقة يتم حجزها فعليا وتحرير المحاضر والتخلص منها. ولكن إذا كان حتى مجرد الشك راهو نعملوا حجز وقتي ونقطع العينات ونحلوا وناخذ وقتنا ونثبتوا ومن بعد باش ناخذ القرار. وبالتالي احنا علاش ديما نتكلموا على المحلات المفتوحة للعموم اللي هي ماذا بينا نقتنيوا حاجياتنا من على مستوى هذه المحلات لأنها مراقبة. ودايور توا كنت تحكيه على توا حتى هك الناس اللي تحول المتز جوجو وما تبعها هو يخاف على سمعته لأنه اسمه بالميزان لأنه إذا كان ماركة معينة نوجد فيها مشكلة معناها بالنسبة ليه نهايته لأنه راهو ما يستاهل لأن الصحة والنوعية ما ترحمش.
3: ونمشي أيضا للأسعار زيادة رأي الحقيقة فما في ريبورتاج برشا ناس تقلقت شوية ربما من الأسعار وحتى رأوا زجوجو معناتها كي نحكيه على سيد زجوجو نحكيه معها زيادة على المكملات متاحة اللي هي الفيكيا. ومعنا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي مرحبا بك.
12: تحية ليك تحية
3: مشاهديكم
12: وسامعيكم
3: وضيوفك
12: شاماركم
3: دين
12: جلالكم
3: مبروك. عايش مرحبا بك. مرحبا سي لطفي. معلش انت تقص التليفون سمعت معنا التيمونياج والا لا ريبورتاج العاد وزمينة بدران العرفاوي فما ناس قال لك غالي شويه السوم فما اللي ياخذ كل قدره قدره. كيفاش ترى معناتها كي نحكيو على 52 و55 حتى عاملين ربما نفس السوم هذا ما بعدش برشا
4: حتى وصل حتى ل 60 تقريبا
3: وصل حتى ل 60 عاملين وصل حتى ل 60 معناتها كيفاش ترى انتم الاسعار كمنظمه وحتى الاسعار ربما صارت شي عمليه مراقبه ومتابعه الاسعار اللي تتعلق بالفواكه الجافه في الفتره هذه قاعدك تتبدل الاسواق
12: تجب تقول تقريبا نفس الأسعار بتاع السنة الفاتحة وهنا نجمو نقولوا الاستقرار هذا لكن الاستقرار راهو مش معناتها رخيص الاستقرار معناتها راهو غلاء وهنا يجب نحط الأمور في إطارها باش نعرفوا نحن الإشكاليات هذه اللي موجودة بمعنى كونه نحن نشوف الإنتاج بتاعنا قديش وشنو اللي نجيو منه نحن تعرف اللي وزارة الفلاحة على طريق الغابات هي بتاعت الإزمات والإزمات هذه يأخذها صاحب اللزمة لكن نعرفوا تقريبا الإنتاج قديش نحن إنتاجنا تقريبا 350 طن لكن ما نجمعه كان ثلث نتاعو نجمعه تقريبا بين 90 و 100 تورنادو. وهذا هو الاشكال. علاش؟ خاطر ما ثمنوش منتوج، اللي كيما تفضلت وقلت راهو منتوج قاعد نشوفوه على مدار السنه، لكن احنا كي نجمعوا اقل كميه موجوده بالتالي ما ثمنوش المنتوج هذا، وانا وجوب تثمين منتوج. حاجتي لي قعدت العرض والطلب باش تخفض الاسعار، هذا كان لازم نشي كامل الصابه نراه الاسعار آليا ترخفض. وحاجه اخرى زاد كيف لاضافه ساعات العمل نتاع اهالينا في سكان الغابات، وهنا في عود يخدم فتره معينه واللي يخدم فتره اكثر. تعرف زاد كيف المنتوج اللي ناخذوه في المولد راهو منتوج السنه الفارطه، وهنا التخزين، وهنا شكر للهيئه الوطنيه للرقابه الصحيه المنتوجات الغذائيه
3: سي محمد الرابحي، يعطيك الصحه
12: محمد الرابحي على المجهود اللي يقوموا به، ونعتبروا نحن الهيئه وديما نقولوها صمام امان بالنسبه لصحه المستهلك.
3: اكيد
12: باش نثمنوا الانتاج هذا يلزمنا، تعرف انت اللي الخيرات هذه اللي عندنا يلزمنا نثمنوها، وبالتالي تحديد على وزاره الفلاحه وعلى اداره الغابات الكميات النجم نجوها ومراقبه اصحاب اللزمه في الكميات هذه باش نجمعوا على الاقل اكثر صابه ممكن.
4: هو سي لطفي ثم بعض الاسئله اللي تطرح على مستوى الانتاج، انه يبدو انه حتى ثم وسطاء يدخلوا في العمليه هذه، وتقريبا على حسب المعلومات السنوات الفارطه يعني يشريوا ب 25 دينار تقريبا ويبيعوا يتباع في الضعف يعني.
12: بالضبط، وهذاك علاش نحن نقولوا في تثمين كامل المنتوج يقع عمليه العرض والطلب وقت تاخذ اسعار تنخفض آليا، وبالتالي راهو عندنا توناج محترم، عندنا كميات محترمه يجب تثمينها وبالتالي على مدار السنه، حتى في طريقه التوزيع ولا في طريقه التثمين. تعرف تو العديد من مرتبات وغيرها اللي دخلت في عادات التونسي يذوبوا على مدار السنه، وهذا مفصلي عندنا منتوج جوده عاليه، منتوج كميه غذائيه كبيره، وبالتالي وجوب تثمينها. وعلاش الهدر هذا الكبير نتاع الانتاج؟
3: هذا هو يلزمنا نحافظوا عليها، وجوبا تثمينها، وجوبا ايضا التوعيه، لانه الحقيقه كي نشوفوا الغابات نتاعنا اللي قاعده تتحرق والتوسع نتاع الحرائق هذايا نجم ايضا زاد ياثر على المنتوج نتاعنا وعلى الكميات اللي كما قلت انت سي لطفي صنع عندنا كميات كبيره نجم قدوه، الكميات اللي تغطي الطلب ربما في فتره قادمه نجم ما نلقاهاش وقت اللي تصير عمليه حرق الغابات هذه. احنا نزيد نحكيوا باكثر زاد تفاصيل فيما يتعلق بالمنتوج ماده الزقوق، وايضا معاناة بعض المنتجين، والحقيقة يتطلب برشا تعب. معنا بالهاتف عضو مكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري والمكلف بالموارد الطبيعية سي طارق المخزومي، مرحبا بك.
13: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب وبضيوفك في اللي معك في الاستوديو.
3: شكرا لك على قبول الدعوة. كنت تسمع معنا في سي لطفي الرياح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تحدث على الكميات الموجودة اللي عنا، تحدثنا على ربما على الأسعار اللي ربما ما زادتش برشا على عام ناول، لكن قال في الختام أنه يلزمنا نحافظوا على المكسب هذا والثروة هذه. كيفاش نجم نحافظوا عليها سي طارق؟
13: هو الثروة هذه الثروة الغابية اللي موجودة في بلادنا هي ثروة وطنية لا تقدر بثمن، وما تعطيناش كلمة زقوق فقط،
3: صحيح
13: هنا برشا منتوج من عديد المنتوجات تعطينا، وآلاف العائلات يعيشوا من الانتاج الغابي. الثروة هذه التي لا تقدر بثمن لازم نحافظ عليها من أجل الجيل هذا ومن أجل الأجيال القادمة، لأنه الحرائق تزيد في نسبة الانحداث الحراري، تأثيرات التغيرات المناخية، وبالتالي تتأثر كل المنظومات الفلاحية، وبالتالي تنعكس سلبا على جيب المواطن، لأنه تتأثر المنتجات في المنظومات الفلاحية كل البضائع في الأسواق وربما تغلى الأسعار.
4: والله شكر على التوضيح الجيد جدا
3: سي الحبيب معك
4: سي طارق، على أساس أنه بالفعل أنه لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري يلزمنا نكثفوا من مساحة الغطاء الغابي، وهذا هام جدا. بارك الله فيك سي طارق. شكرا.
13: علما وأن علماء البيئة وعلماء الفلاحة يقولوا أن الشجرة مسؤولة على 50% من ذلب السحب الممطر، وكذلك الشجرة مسؤولة على خفض درجة الحرارة.
3: أكيد
13: تعدوا بسياراتنا في مناطق ما فيهاش غابة تبدأ درجة الحرارة 42 ولا 40، كيف نوصلوا المنطقة فيها غابات تنخفض الحرارة بدرجة 2 أو 3.
3: هي تصير عملية تعديل ربما في بعض المناطق تعدل شوية في المناخ من الهواء البارد السخون، وفي حتى الأكسجين والنفس.
4: هذا دور الإنسان في الاحتباس الحراري، هذا
3: دور الإنسان كبير برشا. ندخل في هنا في التفاصيل في مادة الزقوق ستارقة بالنسبة للمنتوج السنية كميات محترمة، منتوج صابت عمنا ونحكي عليه، كميات محترمة ربما أسعار ما زادتش على عمناول. أنتم كاتحاد الفلاحة وصيد البحري قاعدين تواكبوا ربما المنتوج هذايا اللي كما قلنا ولا في عاداتنا الغذائية على طول العام، معناتها ولا مطلوب تلقاه في ريستورانات، تلقاه في محلات بيع المرتبات. العباد ما عادش تعمل حتى بمناسبة أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، راهو يعملوه حتى في سير الأيام، ودخل في النظام الغذائي امتعنا وزاد قيمته الغذائية خلينا نقول اللي ممتازة وممتازة جدا.
4: سي طارق بالله، بالنسبة للمساحة متاع الأشجار الصنوبر الحلبي، لأنه تطورت الانتاج متاعنا الكمية متاعه قديه مقارنة بالسنوات الفارطة؟
13: الانتاج هي المساحات تاع نقص بالمفعول الحرارة، والشجرة تتأثر كما كنت نحكي كما أي شجرة أخرى تتأثر بالتغيرات المناخية. يعني لازم يكون الشجرة أثناء نفس الشجرة عطاتك جدينا بورتكو عطاتك 100 كيلو مخروط، معناها المخروط الصنوبر الحربي ما يعبر عنه شعبين بالكرد، يعني تنجم تعطيك 70 عام أخر، تنجم تعطيك 120، تنجم تعطيك 60.
3: مش ثابت الانتوج،
13: مش ثابت كما أي شجرة، كما التفاح كما العنب كما
3: أسباب شنو معناتها هي هكا وإلا يلزم له معناتها كيف شنو الأسباب؟
13: هي هكاكة. أولا هي هكاكة، ثانيا راهي التغيرات المناخية، راهي شجرة كما أي نبتة كما أي شجرة أخرى. إذا كان المناخ ملائم نعطيك سبب، إذا كان المناخ غير ملائم لطبيعتها والريها
4: والأمطار
3: تتأثر بالعوامل المناخية.
13: والاعتداءات زاد روع عليه،
3: هذا هو الاعتداءات،
13: الاعتداءات تصير على البيت بالقصد وخلافه.
3: يعطيك الصحة،
13: نحب نفتح
3: تفضل في
13: ضيفك، يجب معناها يجب إعادة إعمار هذه الغابات، ولو بحملات وطنية يساهم فيها المواطن، يساهم فيها الدولة، نعمل لما لا ما نزرعوش 20 30 50 مليون شجرة على امتداد السنوات المبرمجة، وهكاك نرجعوا الامور الى نصابها.
3: هكاك نرجعوا الامور الى نصابها، والتجير مهم معناتها، ولا زرع عفوا الأشجار غراسة الأشجار مهم برشا كيف ما قلت سي طارق. يعطيك الصحة على هذه الإذاعات، شكرا لك على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. يعطيك الصحة على هذه المعلومات. نمشيو زميلنا مكرم الهداشي سي الحبيب في نقطة أخرى تتعلق بمدينة وولاية القيروان، لهنا نحكي وربما على نقص الإنارة في عدة عمادات بالقيروان الجنوبية خاصة راجعة بالنظر لرقادة. مكرم مرحبا بك.
14: مرحبا بك فيصل، تحية ليك سي الحبيب البدراء، كل فريق العام في الاستوديو، كل مستمعي إذاعة الشباب. بالفعل
4: شنو نحكيوا على زقوقة، كنا نحكيوا على زقوقة يا مكرم، شنو سوم زقوقة في القروان؟
14: والله سي الحبيب مازال موجود معناتها الزقوق، ولكن الأسوام معناتها بكل صراحة الأسوام غالية، المواطن مازال ما فماش الإقبال المعتاد معناتها اللي نشوفوه.
4: شنو أعطينا في برقيا قداش السوم في الزقوق في القروان؟
3: فات 50
14: قص ما شفت البارح معناتها سي الحبيب في القيروان المدينه تم بين القص بال 45 حتى ال 55 معناتها
3: 55
4: كيما تونس بالضبط هي
14: معناتها بين ال 45 وال 55 انت والجوده نتاعو بالطبيعه وانت والمحل اللي يبيع لكن الاقبال حسب ما شفت الحبيب البارح ما تمش الاقبال استرسنا به ربما في سنوات تواجد السوقو برشا معناتها مواطنين ربما يخيروا نتاع اخر لحظه برشا مواطنين ربما يقول لك حتى انقاطعوا برشا مواطنين ياخذ خاطر الصغيرات وخاطر العائله
4: هكاو التونسي ياخذوا القرار الاخير في اخر في اخر وقت كيما العلوش وكيما غيرها
14: ونستناو سي الحبيب معناتها الايامات القادمه ان شاء الله معناتها يتراجع السعر نتاعو وما خاصه معناتها الحملات الاقتصاديه تكون مكثفه في مختلف مناطق الجمهوريه باش المواطن ينجم يعيد معناتها كيما كل المناسبات اللي بكل صراحه ولات معناتها يلقى صعوبه كبيره المواطن باش معناتها يحيي هذه العادات معناتها الدينيه ولا الغذائيه نتاعنا نظرا للغلاء الكبير اللي ولينا نعيشوا فيه بكل صراحه والمحتكرين اللي ولاو موجودين في كل مكان ان شاء الله يتم القضاء على هذا الاحتكار.
3: انت صح عليك مكرم سامحني انت صح عليك معناتها تتجول برشا في مدينه القيروان والأجواء في مدينة القيروان في المناسبات هذه معناتها تكون عامرة هي ديما عامرة القيروان لكن في الأيامات هذه في الليل في العشية في تبدأ فما برشا أجواء احتفالية كبيرة برشا في مدينة القيروان إنارة
4: في القيروان الجنوبية
3: لكن كما قلت أنت نفتقد الإنارة
4: هي قيروان ضاوية بأهلها وبتاريخها
14: اكيد سي الحبيب القروان ديما تبقى مناره معناتها لكن للاسف كيما برشا مناطق في الجمهوريه تعرف سي الحبيب معناتها كل ما تتوغل اكثر في المناطق صحيح. الداخليه وفي العمادات وفي الارياف يعني يبقى المشكل في معناتها في عديد النقائص الاساسيه خلينا نقولوا مش حتى نحكيوا على كماليات نحكيوا على اساسيات اللي ينجم المواطن معناتها يعيشها ويتعامل بها ان شاء الله يتم تحسينها ويتم الالتفات لها خاصة من قبل السلطات وهذا معناتها الهدف نتاعنا كإذاعة الشباب أنا نمشيو للناس ربما اللي ما يوصلش صوتهم في أماكن ومنابر أخرى نحاول نوصلوا صوتهم معناتها ونحاولوا معناتها نلفتوا النظر مش حاجة أخرى بالنسبة للسلطات أنه فما ناس تستحق باش نلتفتوا لها. اليوم سي الحبيب مشينا معناتها خاصة معناتها المرجع النظر نتاع بلدية رجالة عديد العمادات اللي ينقصها بكل صراحة وعايناش الشيء هذايا على عينينا أن ينقصها الإنارة معناتها سي الحبيب خاصة في الطرقات الرئيسية عديد حوادث المرور اللي سمعنا بها في المدة الأخيرة في خاصة في المناطق هذه علاش أنه معناتها الإنارة غايبة خاصة كي يقص الضوء إلا حتى ما غير ما يقص الضوء معناتها الأعمدة متاع الإنارة تقريبا تلقى زوز ثلاثة والباقي كياس معناتها كياس رئيسي ما فيهش معناتها إنارة سبب تقريبا في عديد الحوادث حتى في البركاجات معناتها وإلا كذلك عدد من العمال اللي يرجعوا معناتها من الولايات ومناطق مجاوره للمناطق هذه معناتها حتى في الليل ما نجمش معناتها باش يمشي ويروح الدار ولا ما يكون حد من اهله متواجد في المحطه. اليوم حابين نمشوا معناتها ناخذ راي المواطنين في المرجع النظر لبلديه رجاده مرحبا بك على موجات اذاعه الشباب. اليوم ظهر مشكله كبيره في الاناره في المناطق هذه المرجع النظر ل معناتها بلديه رجاده في المناطق وكل ما تتوغل اكثر ثم نقائص عديد العمال اللي راحوا في الليل وما حسب ما كنا نحكي
15: مرحبا بك
14: برشا كما كنت نحكي برشا كياسات ناقصه
15: بالنسبة لنا احنا الرقادة بلدية الرقادة برشا نواقص الضوء ثم بلاش يخدموا يروحوا ما زي تاتا متاع الليل وتعرف المناطق الريفية مثلا الجر وحتى يفضلق وكل شيء مرات ذا لي حد هو ينبر حذر ويحفهم كذا ما تعرفوه حتى ودي تشوف ولا بيها ولا أمها مثلا ما زي تاتا متاع الليل اللي ما يعرفها هو ما زابين بلدية الرقادة تعمل لنا نظر وبتشوف لنا أمورنا الجنوبية كاملة ما إيش نطلب كل النبش وإلا حاجة
14: بالفعل ثم تقريبا حتى الإسلام والطلب يرفض في الشتاء في الليل المخر يعني كيس يبدأ دامت ضيام دامت ما نجوش
15: لا موجود وثم الإسلام ده ثم بالنسبة للنبش والمعتمديات الجنوبية كاملة والرقادة والبلدية الرقادة ثم اللي ستة كران اللي يهتم هذه ثلاثة متاع الليل يهدوك العمال يروحوا بأسلام ذا ثمانية متاع الليل في الشتاء كل شيء مطر وكذا ومشكلة كبيرة ماذا بين حتى الحواد هم ماذا بين بلدية الرقادة تعملنا لبس نظر وإن شاء الله ربي يهديها وكل شيء فهمتني وتحسنونا وإن شاء الله أنتم توصلونا صوتنا رانا رانا
4: هذا واجبها راهو واجبها الإنارة العمومية للمحافظة على أمن المواطن
15: يعني ماذا بين راي الريف راهو ديما في حالة الريف الجنوبية ما هيش كما الشمالية الشمالية لبيس عليها وكل شيء حتى المسؤولية خلنا نخرج حتى القانون ديما الشمالية خير من الجنوبية وإن شاء الله سيد الوالي كان حتى يسمعني
3: إن شاء الله إن شاء الله أكيد
15: أعملنا نظرة للجنوبية
3: أكيد هو صوتك وصل شكرا لك مكرم وشكرا
16: حتى يعني مصطفى مشكل بسيط آخر اللي هو حتى عدد كبير من الحافلات كما قلت قلت معناتها يتنقل المناطق هذه على العديد العمال في ولايات المناطق كثير صوت البعدية يعني والطلبة والسلام ذا الحاجة تنقص ربما الأخرى فايسل هي
3: فقط في ثانية خاطر 30 ثانية خاطر الموجز نشرة ماضي ساعة ونص
16: كلمة وحيدة هي المحطات اللي تنقص فايسل لكن تغطي على الشمس
3: أكيد
16: تغطي على الشمس ولا على البرد
3: أكيد
4: المحطات الواقية
3: المحطات الواقية اللي تكون موجودة أكيد يعطيك الصحة مكرم شكرا لك زميلنا مكرم الهديجي شكرا لضيفك على هذه التوضيحات شكرا لك أنتم مستمعينا الكرام على المتابعة شكرا وليد الريفي في الإخراج التقني شكرا أحمد بدران العرفاوي في الأعداد فيصل الشاب وسي الحبيب يعطيك الصحة بارك الله فيك على هذه التحاليل والتعليقات نقول لكم شاهية طيبة للجميع وطريق السلامة
17: تونس اليوم
18: أكتواليتي موسيقى خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور
19: وإحنا علينا المزاجور
2: تونس وأخبارها
20: من الاثنين للخميس
21: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة
19: من 11:30 الماضي ساعة
20: تونس اليوم
18: تونس اليوم
22: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب
23: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: نشرة الأخبار
24: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب نبدأها بأبرز عناوينها اليوم انتهاء أجل تقديم مطالب إعادة التوجيه الجامعي والإعلان عن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر المقبل الجمعة 28 من أوت الجاري آخر أجل للتسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 أكثر من 60 دولة تشارك موفى الشهر الجاري في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة هي اليوم فترة تقديم مطالب إعادة التوجيه الجامعي التي انطلقت في 15 من أوت الجاري وبخصوص مطالب التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب فيتواصل تقديمها إلى يوم غد عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أما البكالوريا الأجنبية فأكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون طالبية سهام بوراس أنه سيتم الإعلان عن نتائجها في الرابع من سبتمبر المقبل
0: دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 أوت 2026. عدة أنواع من إعادة التوجيه: عن إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، إعادة توجيه لأسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب، أو إعادة توجيه لأسباب عادية. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي معناها للمترشحين. اللجان المختصة عن لجان طبية ولجان اجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة ديما في حدود طاقة الاستيعاب. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك باش تكون نتيجة متاحة يوم 4 سبتمبر.
24: هذا ويمكن لطلب المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع التالي concours.izet.an وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في الشأن التربوي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الجاري عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolar.education.tn استعدادا لسنة الدراسية المقبلة. ودعت وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك الأولياء المعنيين لاستكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. واستعدادا للعودة المدرسية وترسيخا للمادة التضامنية أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمدينة الزهرة من ولاية بن عروس حملة لجمع التبرعات لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة في نسختها 11 تستهدف حوالي 100 طفل وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد أمين بن رجب.
1: لكش يوم تعمل العودة المدرسية قاعدين نحضروا فيها في آخر جويلية. نحن طول قاعدين نجمع في تبرعات عينية، وإلا اللي يحب يتبرع بشرين الحاجات اللي ناقصتنا اللي هما الأكثرية طول الكراسيات المحافظ المنادل في الوقت الحالي باش نتكفنوا إن شاء الله بمية صغير اللي هو قايد في القائمة متاع البيانات متاعنا العائلة أصحاب الحق اللي موجودين في الزهرة. العدد هذا نجم يطلع. نحن باش نكملوا الأول سبتمبر إن شاء الله، من بعد نفرقوا باش الزهرة إن شاء الله كي يرجعوا بلادات متاعهم الكرات متاعهم مجدود كيما زملائهم. لكشان زي متاعنا في النسخة 11 متاحة الحقيقة مواطنين التونسيين كل قاعدين يعاونوا فينا، واللي ما يفضلهم هما قاعدين برشة لين يرجعوا يقراوا كما زملائهم، وإن شاء الله ديما قلب التونس يعاوننا مش ديما نعمل خير.
24: أكثر من 60 دولة تترشح للمشاركة في الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وغدا الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية تخصص أيضا لتقديم برنامج المهرجان الذي ينطلق يوم 28 من أوت الجاري ليتواصل على امتداد 3 أيام بمدينة سوسة. مدير المهرجان وليد بالحسن أكد أن أبرز البلدان المشاركة إلى جانب تونس مصر والمغرب والجزائر.
6: الندوة الصحفية في مقر اتحاد إذاعات الدول العربية غدا نعلم على الدول المقبولة، ونكلف لجنة التحكيم باش تبدأ أشغال التحكيم على الأفلام والأعمال المقبولة من عديد من دول العالم. احنا شاركوا معنا أكثر من 60 دولة. غدوة نعلن رسميا على الأفلام المقبولة واللي استجابت لشروط المسابقة، واليوم عنا مسابقة بالذكاء الاصطناعي ومسابقة بالإبداع البشري في المواطنة والتنمية المستدامة. 4 أو 5 ورشات فيديو توعوية هو يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم إلى الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. يبدأ يوم 28-29-30 أوت بمدينة جوهرة الساحل سوسة. من الاستجابة أنه يسجل فيديو مشارك به حتى في مهرجان كان معنا أحنا أول فيديو. الجزائر، مصر، المغرب، تونس في الصدارة.
24: على غرار باقي الدول الإسلامية يحتفل التونسيون بالمولد النبوي الشريف والذي يوافق هذا العام يوم 3 25 من أوت الجاري. وبالمناسبة تنظم وزارة الشؤون الدينية غدا وبعد غد ندوة المولدية بعنوان مقاصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة في القيروان. ويتميز الاحتفال بالمولد النبوي في تونس بإعداد عصيدة زقوقو عن تكاليف هذه العادة الغذائية ومدى تشبث التونسي بإعدادها. رصد قسم الأخبار آراء المواطنين.
5: قدرة الإله وكان حب ربي كان الصحة لبست أخي شفاية مليانة صغيرة وأنا نعصد في العصيدة عصيتي أحلى عصيدة
7: ماهوش حاجة لازمة باش نشرو زقوقو عندي قداش من عام ما نشريهوش على خطر غالي ماهوش في المتناول وحتى كذلك أنا نقدر باش نشريه بالأسهم هذيك ما نشريهوش
8: ماهوش واحد ساتيسفي ماهوش عنده الفاضل يعني لو كان لابورتي بتاتر واحد كان ينجم ياخ خاطر كي تجيني صحفة أنا كلعب وأنا
10: نجمش ما نقدرش غالي برشا والله نعم هي عادة لمحالة مي سنة ماشي جم جير ونطري سكولير ونعم شي حلو وكها
9: نحب عصيدة بيضة ما نحبهاش زقوق نعملو كان عصيدة بيضة ونحط فيها العسل ونحط فيها شوية بسيسة والزبدة العربي كل عام أنا عمري ما عملتها زقوق صراحة ما نجمش نقول لك العصيدة بيضة العصيدة بزقوق أول حاجة شهريتي مازالت ما صبتش صب الشهرية هذي في مروحي توا بوغ لو مومون مازالت مانيش مخمة الحقيقة خاطر تكلف لي وتوا احنا التونسي مسكين يا ويلي خلى الضو ما كري زدت كمل عصيدة زقوق.
24: إلى أخبار العالم الآن، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الذي وصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وشن مزيدا من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من قطاع غزة. من جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 مواطنا من الضفة الغربية. في الشأن الإيراني، حذرت إيران اليوم دول الخليج من أن تقديم أي مساعدة للجيش الأمريكي يعد بمثابة مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية في الحرب التي تشنها واشنطن على الجمهورية الإسلامية. نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم انتهى أجل تقديم مطالب إعادة توجيه الجامعي والإعلان عن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل. الجمعة 28 من أوت الجاري آخر أجل للتسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. أكثر من 60 دولة تشارك موفى الشهر الجاري في الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
21: تسأل علاش تشعل الضوء في النهار؟ أنا نقول لك شعل ضوك تحمي روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
25: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجد الرومي.

الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: توب سبور.
1: مساء الخير مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. الإدارة العامة والإدارة الوطنية للتحكيم رسميا تم الكشف على كامل عناصرها اللي باش تشرف عليها خلال الموسم الرياضي الحالي. نحكيه على المشرف العام ناجي الجويني، باش يكون إلى جانبه كل من مراد بن حمزة كمدير للتطوير، محمد بن حسين مسؤول على التعيينات، إضافة إلى لجنة ضم وليد حراق رياض المسعي ونبيل عقير، وليد كشو المكلف بالفار. المتابعة ستكون لمحمد سعيد الكردي. هذا بالنسبة لبقية العناصر، نلقاو إلى جانبه كل من شافي الهنداوي اللي المشرفة على التحكيم النسائي سيف السويسي أو سوسي للمساعدين، المشرفة على التحكيم في رابط قوة واحد وسيم بن صالح، هو اثنين رمزي الحرش، أعضاء وليد معلا، فرج مشموم وخالد السويح، رئيس لجنة الحكام شوبان نصر الجوادي، المتابعة لمحمد مزيد ولجنة التعيينات الخاصة بكرة القدم النسائية مونيا البدوية. رسميا كل الفرق أصبحت مؤهلة للمشاركة في البطولة الوطنية اللي باش تبدأ رسميا نهاية الأسبوع الجاري، بالتحديد يوم 22 أوت الجاري، بعد قيام كل من نادي البنزرت الأولمبي الباجي بن قردان بتسوية وضعيتهم المادية. لجنة روحية الملاعب بعد زيارة لملعب وعلي الأحوار أصبح بإمكانها ملعب مصوص استضافة منافسي وخاصة فريق الاتحاد المنستيري في الجولة الافتتاحية على أرضية ميدان. نحكي على الاعداد لانطلاق الموسم الرياضي الحالي، وكما ذكرنا حمام صوص الاتحاد المنستيري ستكون بملعب بوعلي الاحوار، لقاء تنظيمي كذلك لانجاح مباراه الجوله الافتتاحيه بين النادي البنزرتي ومستقبل المرسى، وتم الاعلان عن تمكين احباء فريق النادي البنزرتي من 6027 تذكره لهذه المباراه. المنتخب الوطني أقل من 21 سنة بقيادة أنيس بوجلبان واللي باش يشارك في الألعاب المتوسطية تورونتو الإيطالية، تعويض 3 لاعبين بسبب الإصابة، نحكي على محمد صادق محمود، الياس الضاوي وريان الجبالي، وتم تعويضهم بكل من شمس الدين جريد، ريان شعبان وفارس بوسنينة. اجتماع نحكيو على اخبار النوادي والتحضيرات والاستعدادات لانطلاق الموسم. الترجي الرياضي التونسي كان اعلن في بلاغ لي مساء يوم امس انه تم بيع كل الاشتراكات اللي تم وضعها على ذمه الاحباء وعددها 25,000 اشتراك. نجم المتلوي انت دب المهاجم أسامة النفاتي للعب الموسم الفارط في فريق مستقبل جابس. النادي الافريقي باش يعقد ندوة صحفية غدوة الخميس 20 اوت انطلاقا من 5 متاع العشية، والهدف تقديم المنوال الاقتصادي للفريق من عام 26 الى غاية 2031. لقاء الجولة الافتتاحية اللي باش يجمع النادي الافريقي بفريق نجم المتلوي، وابرز المتغيبين عن هذه المباراة نلقاو حمزة الخضراوي اللي كان تم اقصاؤه في اخر جولة من الموسم الماضي. فراس شوات اللاعب السابق لفريق النادي الافريقي، وتسوية بينه وبين فريق الاسماعيلي المصري اللي كان ينشط فيه قبل تحوله وعودته الى تونس مع النجم الساحلي ثم النادي الافريقي. فراس شوات يحب من فريق الاسماعيلي يعني مدين ليه ب 425,000 دولار، والتسوية كانت بتمكين اللاعب من 255,000 دولار وتقسيط الباقية. النجم الرياضي الساحلي أعلن على انتداب المدافع فيليب ليبيتين بعقد لمدة 3 مواسم، لاعب ذي يبلغ من العمر أقل من 21 سنة. نصيف البياوي انطلق البارح في أول حصة تدريبية مع فريق الأولمبي البيجي اللي يستعد للجولة الافتتاحية ضد فريق ترجي جرجيسة. فهد المسماري اللاعب الليبي اللي كان يشتغل الموسم الماضي في فريق النادي الافريقي ولعب معاه تقريبا 31 مباراة بدون ما يسجل حتى هدف، يعود من جديد للبطولة الليبية مع فريق أهلي بنغازي الليبي ويلتحق بفراس شوات. الملعب التونسي وفسخ عقد اللاعب عزيز الكريني اللي تحول للنجمة اللبناني مع توقيع عقد مع اللاعب خميس رفاعي لمدة 2 مواسم. عمار الجري قدم استقالته من رئاسة الفريق اتحاد بن قردان لأسباب شخصية، ونصر الدين عون نائب الرئيس هو اللي باش يشرف على الفريق خلال الفترة القادمة. دائما مع فريق اتحاد بن قردان وانتداب مختار العفاوي حارس ترجي الرياضي التونسي لمدة موسم عن طريق الإعارة. الشبيبة القيروانية رسميا تركيبة الهيئة المديرة الجديدة، نحكيه على شكري الرحماني كرئيس، نائب الرئيس والنطق الرسمي وسام حتيت، أيمن يزيد، محمد السحبي غديرة، سليم بحلوس كاتب عام، هيثم الهادفي رئيس فرع كرة القدم، علي الدريدي رئيس فرع كرة

دين ابن النادي البنزرتي يمضي رسميا لفريق مستقبل القصرين، وفريق النجم الخلادي ينتدب اللاعب حسين المولي. نمشيو الى رياضة القاعات، والمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة كتحول يوم امس الى ايطاليا للمشاركة في الالعاب البحر الابيض المتوسط. هي المشاركة رقم 15 للمنتخب الوطني التونسي، عنده 2 ميداليات فضية في هذه الالعاب، وتبدا مشاركته نهار 22 اوت ضد ايطاليا، ثم 23 ضد صربيا، 25 ضد فرنسا، ونهار 28 ضد البرتغال. البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية، المنتخب الوطني التونسي للذكور يبدأ بفوز على السنغال 2-0. ونختم بخبر على المستوى العالمي والبطولة الإسبانية لكرة القدم. اليوم مباراة أتلتيكو مدريد الملقا ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة الإسبانية. نقطة نهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية لتبقى دائما متواصلة، والمتابعة متواصلة دائما على موجات إذاعة الشباب. متابعة طيبة للجميع.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: الجو والفن والربح في سامر كويز. مرحبا بكم في البرنامج اللي يخليكم تربحوا الجوائز ويخليكم تتعرفوا على برشا معلومات ومعطيات من خلال المسابقات اللي حضرناهمكم في الثقافة العامة. مرحبا بكم على امتداد ساعتين باش نعملوا برشا جو مع بعضنا، باش نسمعوا برشا موسيقى وفما برشا طاقة إيجابية. البرنامج هذا سامر كويز من إعداد العربي باطيني وصال زواوي وكريم الزغبي. كما تعودتوا الساعة الأولى فيها دور نهائي والساعة الثانية أيضا فيها دور نهائي آخر. مجموعة كما تعودتوا من الجوائز على تحت ذمتكم باش تربحوهم الكل. لازم ما تخليوا حتى جائزة اليوم. يلا مستمعينا، تمشيوا مباشرة للتليفون 71 844 411. نعود 71 844 411. اليوم الجوائز عنا باك من إكلا بيور، مهرجان السعادة عادة من في كارتاجلاند تونس من 8 حتى الماضي ساعة تاع الصباح 8 تاع الليل بطبيعة الحال، وحلويات نوران كعك الورقة، أيضا جوائز سكرابل من إهداء الجامعة من سكرابل من إهداء الجامعة التونسية للسكرابل، وباك مواد طبيعية باك تنحيف من بيو رايس. شكرا عربي باطيني يحدد لي أنه عنا مجموعة مهمة من الجوائز في مهرجان السعادة عادة. مرحبا بكم، ذكر مرة أخرى برقم الهاتف 71 844 411. في الإخراج التقني اليوم وليد الريفي، وفي الديجيتال شذا، وفي استقبال كلماتكم حمزة، ومن أمام ميكروفون استوديو صالح جرام، ونجيب الخطاب حسين الطهري في تعويض لكريم الزغبي. أهلا وسهلا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك. يربح.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين. نذكر مرة أخرى تسمعوا في سامر كويز ورقم الهاتف للمشاركة معنا 71-844-411. البرنامج اللي يخليكم تربحوا برشا جوائز وزوز مكالمات أولى وجولة أولى. عماد وزينة نسلموا بداية على زينة. زينة على السلامة. أهلا وسهلا بك يا زين.
5: عايزك
4: أي هاو ناشة شوية زينة. منين تكلم فينا زين؟
5: من تونس.
4: من تونس. تونس العاصمة.
5: نعم.
4: من تونس العاصمة هوني معناتها.
5: اي
4: شنو نجمو نعرفو عليك؟ تخدم تقرا في الدار؟ شنو نجمو؟
5: لا ولا في الدار.
4: في الدار باهي. اي حاجة باهية مهمة زاد انه في الدار معناتها هذاك مجهود جبار اللي يصير في الدار زاد. اي باهي. نسلموا على عماد زينة مع بعضنا. على السلامة عماد.
6: السلامة اخويا الباهي.
4: شنو حوالك؟
6: تحية لذاعة الشباب الكل عمال الكل.
4: شكرا لي.
6: تحية للمنافس
4: زينة.
6: الأخت زينة شرفوا بها.
4: أنت الحقيقة معناتها تنجم تقول لها معناتها كي تربح أنت كي نربح أنا معناتها.
6: أنا ديما نربح بطبيعة الحال لأنه برنامج تثقيفي كيما هكا.
4: أيوا.
6: ما نعرفوش كيف وراوسي.
4: شنو نلقاو بعد الجملة هذه وليد الريفي؟ قال لك هذا البرنامج التثقيفي كي نسمعوه رابحين.
6: أنا تعلمت منكم برشا حوايج كل صدق.
4: شكرا لك. كلنا نتعلم من بعضنا. الناس كل تعلم من بعضها.
6: ده سبيشال مو من البرنامج هذا.
4: هيا باه باه. زينة.
5: وي.
4: سلم على عماد. هاي.
5: عسلامة يا عماد.
6: عسلامة أختي الغالية زينة. أنا أتمنى لك الربح إن شاء الله.
5: اللي يوليك إن شاء الله.
4: هيا باه. تحسها خارجة من قلب معناتها عماد.
6: لا ربي يستر. نحبهم كلنا رابحين بطبيعة الحال.
4: والله
6: كل يوم في الاستماع راني كل يوم وانا رابح بطبيعة.
4: اي باه
6: الحمد لله.
4: نبداو مع عماد يلا. عماد تركز معايا شوية. السؤال يقول ما هي الدولة التي لا تملك عاصمة رسمية؟ نعطيك اقتراحات. إيسلندا، سويسرا، أو نورو. نورو.
6: نورو.
4: نورو. باه سجلنا الإجابة متاع عماد. عماد يلا نمشيو إلى زينة. زينة. زينة يا بنت الهنشير. يلا. أي دولة تقع أراضيها في قارتي أوروبا وآسيا؟ نعطيك اقتراحات زينة ولا عندك إجابة؟ البرتغال بلاد رونالدو. النمسا أو تركيا البلاد اللي انتقل محمد صلاح يلعب فيها. اي تختار اقتراح واحد.
5: البرتغال.
4: البرتغال. البرتغال والإجابة غلطة. الإجابة هي تركيا. شكرا لك زينة يعطيك صحة. عماد ما زلت معنا عماد؟
6: في الاستماع.
4: أنا في الاستماع كلها فرحة ويقول لك أخيرا تعديت للجولة الموالية. باي عماد شكرا لك يعطيك الصحة. زينة إذا كان مازلت معنا ولا قصت الاتصال. زينة عندك تحية تحب توجهها لشكون؟ حد تسلم عليه؟
5: ونسلم على زارنا. نسلم عليكم. نسلم على هذا التليفون.
4: اي حمزة.
5: وان شاء الله مرة أخرى.
4: ان شاء الله مرة أخرى وتلعب وتربح معنا. وهذا إذا عدتكم كما تعرفوا مستمعينا نذكر مرة أخرى برقم الهاتف 71-844-411. إذا كانك فطرت وقاعد وما عندك ما تعمل توا طوالت عليك شوية القائلة يلا تشد التليفون وتطلبنا وتشارك معنا واحتمال كبير تنجم تكون من الفائزين. عماد يمشي معنا للنهائي. نرجعوا لك بعد قليل في الدور النهائي الأول. شكرا عماد. يلا مكملين مع الموسيقى. اللقاء متواصل حتى الأربعة. وليد الريفي في الإخراج التقني. حمزة في استقبال مكالماتكم الشاذة في الديجيتال. وحسين من أمام الميكروفون.

0: سامر كويز. سامر كويز
1: من الاثنين للخميس
2: عربي وصالو كي
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
3: سامر كويز.

تك تك تك تك تك هكا كان يغني وائل كفوري. توا ماضي ساعتين 21 دقيقة الأربعة 21 دقيقة في مكة. تحية لوائل الدردوري وإسطنبول. توا التوقيت فيها الأربعة 21 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، هذه سامر كويز حتى للأربعة تاع العشية، البرنامج اللي يخليكم تربحوا برشا جوائز أسهل سهلين على الأخر على الأخر على الأخر. قلتها ثلاثة مرات، رقم الهاتف هو 71 844 411 للمشاركة معنا في البرنامج اللي يخليكم تربحوا الجوائز. هذه سامر كويز، نذكر عنا جوائز باكيك لابيوغ، جوائز مهرجان السعادة عادة في كارتاج لاند تونس من 8 تعليل حتى الماضي ساعة تاع الصباح، حلويات نوران كعك الورقة، جوائز سكرابل من أهداء الجامعة التونسية لسكرابل، باك مواد طبيعية، باك تنحيف من أهداء بيو رايس. أهلا وسهلا بكم.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الحالي. شركة نقل بتونس تعلن أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد 2026-2027 سينطلق يوم الاثنين المقبل 24 من أوت، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. انطلاق فعاليات الدورة الأولى من الأيام الثقافية الصيفية بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركة اتصالات تونس تفتحان باب الترشح للدورة الحالية من المسابقة الوطنية السنوية لأفضل الأعمال الصحفية حول التحول الرقمي والتكنولوجيات الرقمية في تونس، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 7 سبتمبر المقبل. تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، مدينة ياسمين الحمامات تحتضن الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك بداية من 7 وإلى غاية 10 سبتمبر المقبل. في العالم استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم أنصيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. حركة حماس تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح الاتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يصل إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: ماضي ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب، وهذه الشارة تاع السامر كويز، البرنامج يخليكم تربحوا برشا جوائز. ونمشيوا لجولة جديدة وزوج سيدات، فريدة ونهلة. نبدأ مع نهلة. نهلة على السلامة. محرز
1: خويا خويا،
0: اهلا وسهلا بك يا محرز. شنو احوالك؟
1: لاباس
0: عليك. منين تكلم فينا محرز؟
1: نعم،
0: منين تكلم فينا محرز؟
1: كلم فيكم بالعروس.
0: قلت باش يقول لي من التليفون.
1: مرحبا
0: بك. وش تعمل في الدنيا محرز؟
1: سائق شحنة.
0: ربي يعينك ربي يعينك. فريدة عسلامة.
2: عسلامة،
0: اهلا وسهلا بك. منين تكلم فينا فريدة؟
2: كلم فيك من النوبة.
0: في منوبة. شنو نجمو نعرفو عليك؟ الصوت الصوت الصوت ما سمعت منه حتى شيء. معناتها
2: قاعده في الدار.
0: اي
2: وعندي زوجتي.
0: يا ربي يفضلها. باه، امورك مع الثقافه العامه فريد؟
2: شوي.
0: باه، سؤال سهل، تركز معايا شويه. وليد رفي للقاء، نرحبوا بنجم الدين من سالم. مرحبا بك نجم الدين. يلا، هذه الجولة بدأت. السؤال يقول فريدة، حيوان يمتلك ثلاثة قلوب، الأخطبوط، القرش أو الحوت؟ لحظات تفكير بطبيعة الحال.
2: قلوب.
0: شنو قلت فريدة؟
2: قلوب كيف ما؟
0: اي ثلاثة، ما عنده ثلاثة قلوب. اي
2: اخطبوط.
0: لا اخطبوط. باه، سجلوا الإجابة نتاع فريدة والإجابة صحيحة. باه، إجابة فريدة صحيحة. توا محرز، ضروري انه تكون إجابته صحيحة باش نزيدوا سؤال آخر. هيا محرز
1: ان شاء الله.
0: امور الجغرافيا وشنو امورك معاه؟
1: شوي.
0: أي سؤال في الثقافة العامة. باهي، دولة تعرف بأنها سؤال على التاريخ والجغرافيا، بأنها أرض الشمس المشرقة. ثلاثة اقتراحات: كوريا الجنوبية، الصين أو اليابان. لحظات تفكير.
1: كوريا الجنوبية.
0: والإجابة نتاعك غالطة يا محرز. إذا كان عندك تحية تحب توجهها.
1: تحية لعائلتي وأصحابي وكل.
0: شكرا لك، وإن شاء الله ديما نسمع صوتك على موجات إذاعة الشباب. يعطيك الصحة محرز. والدور النهائي باش يكون بين عماد وفريدة. فريدة تقعد معنا باش نرجعوا لك بعد شوية للدور النهائي. يلا نغم نجم الدين وبعد نكملوا الجولة الأولى في الساعة الأولى.

مرحبا بكم مستمعينا، 8 دقائق يفصلون على ماضي 3 وبضع ثواني يفصلون على الدورة النهائية. إذا كانكم أنتم زادة قاعدين في الدار ولا في الخدمة ولا مرتاحين ولا في أي مكان ولا حتى على البحر قاعدين تسمعوا فينا بالكيت ولا بأي وسيلة أنتم تسمعوا فينا، تنجموا تهزوا تليفون 71 844 411 وتشاركوا معنا. مازالت عندكم الفرصة باش تشاركوا وتجاوبوا على أسئلة سهلين برشا برشا، أسئلة في الثقافة العامة، وتربحوا الجوائز دفعة من الجوائز اللي كنت نسمي فيها منذ قليل باك إكلابيوغ، جوائز مهرجان السعادة عادة كارتاجلان تونس من 8 تعليل حتى الماضي ساعة عصباح، حلويات نوران كعك الورقة، سكرابل من هدي الجامعة التونسية لسكرابل، ومواد طبيعية باك تنحيف.

0: من هداء بيو رئيس نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني لهذا اللقاء في استقبال مكالمتكم حمزة وفي الديجيتال الشذا. أهلا وسهلا بكم، جينا توا للدور النهائي الأول بين عماد وفريد. عسلام عماد.
1: عسلام أخويا البيهي، تحية ليك وتحية للأخت فريدة المنافسة.
0: المنافسة ريتش قال عليك يا فريدة.
1: منافسة شريفة هذية.
2: مرحبا بك يا خويا، مرحبا، ان شاء الله مربوحه للنتقل.
0: اي باه باه، ريت محلاه الروح الرياضيه
1: انا يا اخت فريده، كنا ربحين رانا
2: قلنا ان شاء الله ان شاء الله.
0: اي باه، هاي نخلي لكم حريه الاختيار، مع شكون نبداو، عماد ولا فريده؟ نبداو مع السيدات، نبداو مع فريده.
1: يا ليدي تشارلز،
0: اي
2: يعطيك الصحه يا خويا عماد.
1: مرحبا،
0: يعطيك الصحة. كي يطلع سؤال صعيب برشا من بعد يجيب من حظه وهو سؤال سهل برا برك. هاي يلا يلا نبداو. فريدة تركز معايا شوية، من هو العالم الذي عرف أو صاحب نظرية النسبية؟ اقتراحات: إسحاق نيوتن، ألبرت أينشتاين، نيكولا تسلا. يلا لحظة تفكير.
2: هو بطبيعة أينشتاين.
0: نسجلوا الإجابة. متأكدة ما هو فريدة؟
2: نورمال مو
0: باه. ونجم الدين بن سالم يعمل براسو هكا معناتها وكأنه ماذا بيه راكريت، وأنت معناتها باش يأكد لك الإجابة.
1: صحيحة بطبيعة.
0: إجابتها صحيحة والإجابة صحيحة.
1: نظرية الجاذبية نيوتن.
0: أيوا شريط، بفضل مساعدة نجم الدين بن سالم فريدة ربحت. هكا ولا لا مريتو سيدي في الحقيقة. يلا فريدة هذه الإجابة صحيحة، نمشي توا لعماد. عماد
1: مرحبا،
0: خذ الشهيق زفير بالقدا بالقدا.
1: لا لا باش
0: باش
2: تعاونوا مثال اشرب.
0: لا وين تعاونوا، معناتها تزيد تسهل له معناتها كيكا. لا لا فريدة اقعد على روحك، اقعد على روحك.
1: انا شجعت حكي ربحت.
0: اي نعرف. اي اي
2: شجعك والله.
0: باهي، أي بحر لا سواحل له؟ بحر البلطيق، البحر الأسود، ولا بحر سرقاس؟
1: البحر الأخراني شو ذا؟
0: سرقاس.
1: هذا هو ماذا؟
0: أعطيني إجابة، سميه لي. بحر سرقاس، البلطيق، ولا الأسود؟
1: سرقاس.
0: سرقاس، والإجابة صحيح. ماهي
1: الاخرين عندهم راهو البلطيق والاخرين كل
0: ماهي. قعدنا توا في التعادل. باهي نكملوا مع الاسئله، نرجع مره اخرى الى فريده. فريده السؤال يقول توا، اي كوكب يملك اكبر عدد معروف من الاقمار في المجموعه الشمسيه حاليا؟ لحظات تفكير. المشتري، زحل، يورانوس.
2: زحل.
1: لا لا لا لا لا،
0: نسجلوا الإجابة والإجابة صحيحة. به الإجابة صحيحة. ريت كان مشيت بكلام عماد راه وخسرك.
1: جاب ربي.
0: به هاي يا عماد. هاي
1: اي اخوي. هاي
0: باهي. ما هو أسرع شيء في الكون حسب الفيزياء الحديثة؟ تأخذ اقتراحات ولا تجاوب وحدك؟
1: ما فيش أنت يعني بشتعطي يا أما الصوت ولا الهواء ولا هكا؟
0: أي ولا ولا الضوء ولا الكهرباء؟
1: ولا الضوء ولا الكهرباء؟ والله هم متشابين، عندك ما بين الضوء والكهرباء، بيمشي الكهرباء. أنا
0: تمشي الكهرباء.
1: هم ربما متقربين ياسر الراو.
0: الكهرباء والإجابة غلط.
1: الله غالب.
0: الله غالب. شكرا ليك، يعطيك الصحة. نحييك على الروح الخفيفة متاعك معناتها والطاقة الإيجابية اللي عديتها للزوز متسابقين اللي لعبوا معك، يعطيك الصحة. شكرا ليك على رحابة صدرك عماد. عندك شكون تحب تسلم عليه؟
1: والله أنا نسلم على كل إذاعة الشباب، فرضا العاملين بالساعد والفكر. إن شاء الله نهني الأخت الفائزة
0: فريدة.
1: ونتمنى لها إن شاء الله الخير، وكل مستمعي إذاعة شباب دون استثناء.
0: شكرا لك. يعطيك الصحة، شكرا،
1: على محبة.
0: يعيشك يعيشك عميد، ربي فضلك، شكرا ليك. انتم مستمعين زادة تنجموا، فريدة ما تعلقش تقعد معنا، تنجموا تشاركوا معنا على 71 844 411. مرحبا بكل تليفوناتكم، تكلمون على الرقم ذي، تلقاو حمزة برحابة صدر كبيرة يستقبلكم، يستقبل تليفوناتكم. فريدة فريدة اللي عندك جايزة معنا باك إكلا بور، ألف مبروك
2: يا عيشك.
0: عيشك شكرا ليك، عيشك.

0: شو. اهلا وسهلا بكم مستمعينا في سامر كويز. البرنامج مش برنامج في الحقيقه، مهرجان نتاع جوائز. هو هذا ساعتين كاملين تشاركوا تجاوبوا على اسئله سهلين تربحوا باك كلابور ولا دعوات المهرجان السعاده عاده كارتاجلاند تونس من 8 نتاع الليل حتى الماضي ساعه تاع الصباح، ولا جماعة المغرمين بالحلويات كيما حمزه كعك الورقه من حلويات نوران، ولا الناس اللي تحب تلعب بالألعاب الفكرية ينجموا يربحوا سكرابل من إهداء الجامعة التونسية للسكرابل، ولا مواد طبيعية باك تنحيف من إهداء بيو رايس. مرحبا بكل مستمعينا، توا ماضي 3:09 نكملوا في جولة جديدة. جولة جديدة وأصوات رجالية توا، والأمور ولا جدية على الأخر. هكا ولا حمزة؟ أي حمزة يعمل إيماء برأسه. شادلي وريضة يبدو أنه باش تكون جولة ما صعيبة شوية. شادلي على السلامة.
1: عسلامة أخوي، شتحوال؟
0: لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
0: شنو النجم نعرفوا عليك؟ نخليك بطريقتك تقدم روحك شادلي. يلا
1: شادلي نجار، 47 سنة.
0: أي
1: خشب.
0: الكلمة الأخيرة سمعت خشب.
1: نقاش.
0: نقاش ربي يعينك. يا شادلي
1: عشان.
0: خلي نشوفه. سلم على رضا، خليني خليك بطريقتك انت. يلا، وكأنك انت قاعد هنا في على الكرسي هذا، ترحب برضا.
1: هلا بريو.
0: لا شوية عاد.
1: وينك يا سيدي رضا؟ يا اخوي عرفنا بروحك يا اخوي، يعطينا الاسم واللقب وين تسكن وشنو
0: تخدم.
2: مساء الورد والثمين، مساء الفل ورحيم، تحية من القلب صفة إلى إذاعة الشباب وإلى كل المستمعين في كل مكان.
0: شوفك الشاعرية وكل
1: لا شاعر
0: حاطنا في الجو الكل. ما رضا مرحبا بيك.
2: الله يطورك ويبارك لكم، تحية من إذاعة الشباب وإلى هذا البرنامج الممتاز، وتحية لخويا الشادلي النقاش وهو ينقش حقيقة.
0: ينقش ينقش في الحقيقة ينقش.
1: لا يا خويا خاتيني يا خويا قدامك أنت وعندي شيء.
2: الله
0: يجاوبك. يهديوا شوية الأمور. جاي لا سلا توا، خلينا نشوفوا. ترى نبداو مع الشادلي.
1: ندخلوا في المعمعة.
0: ندخلوا. شادلي أي خوذك الشهيق والزفير، خوذ نفس قوي خاطر السؤال عنده علاقة شوية بالماء. شادلي.
1: بالماء.
0: أي. ما اسم العملية التي يتحول فيها الماء من الحالة السائلة إلى الغازية؟ نعطيك اقتراحات ولا
1: تجيب؟ من السائل للغاز.
0: إلى الغاز. نعطيك اقتراحات؟
1: ليكيد معناتها. أوكي، يبقى نعطيك اقتراحات.
0: التجمد، التبخر أو التكاثف؟ يلا شادلي أي.
1: أقول ليكيد.
0: أعطيني إجابة من 3 اقتراحات اللي أعطيتهم. التكاثف، التبخر، التجمد.
1: التبخر.
0: والإجابة صحيحة تاع شادلي. باهي. يلا نمشي نشوفوا رضا. رضا.
2: مرحبا.
0: أي سيدي، سؤالك بالزهر نتاعك سؤال سهل. أي دولة تعرف بأنها موطن لعبة السومو التقليدية؟ ابعد شوية على الحس يا رضا.
2: أهلا وسهلا.
0: ابعد شوية على الحس. نعطيك اقتراحات.
2: الحس ما عنديك، عارف منين جاي والله.
0: باهي، ذولي من عند الشادلي. الشادلي يقعد في بلاصة ما فيهاش حس. باهي. الصين.
2: نعم
0: الصين. رضا معايا ما باي. الصين، اليابان، منغوليا. شادلي.
2: الصين، اليابان، منغوليا. والله السؤال هو عوزولي أخويا.
0: أي دولة تعرف بأنها موطن لعبة السومو التقليدية؟ الصين، اليابان، منغوليا. لحظات تفكير، من نجمش طول برشا. يلا رضا. الإجابة رضا
2: بالحظ باش نقول اليابان. على كل حال
0: تقول اليابان والإجابة صحيحة.
2: شكرا.
0: باه
2: هاي باه الحمد لله.
0: نكملوا في بقية الأسئلة وسؤال توا للشادلي.
1: باه
0: ما اسم المدينة التي دفنت تحت الرماد البركاني سنة 79 ميلادي؟ أثينا 79 ميلادي، أثينا، بومباي أو كارتاج؟ يلا شد.
1: بومبي.
0: والإجابة صحيح. ب. السؤال توا الرضا. رضا. ما هو الحيوان الذي يمتلك بصمات تشبه بصمات الإنسان إلى درجة كبيرة؟ نعطيك اقتراحات: الحصان، الأرنب. الحصان، الأرنب. شادلي مش نقصوا عليك الاتصال يا شادلي. به رضا، سؤال يقول: الحيوان الذي يمتلك بصمات تشبه بصمات الإنسان إلى درجة كبيرة، الأرنب، الحصان، الأسد أو الكوالا؟ يلا رضا.
2: مبدئيا ما عنديش الحق الإجابة، إنما بس أجيب الكوالا.
0: الكوالا والإجابة صحيحة. به شادلي مازال معنا. به
1: معك أي معك.
0: به شادلي، السؤال الآن يقول: ما هو الحيوان الذي يعرف بأنه أسرع حيوان في العالم عند الانقضاض؟
1: عنده
0: الانقضاض.
1: وقت بشي اللاشات معنا.
0: اي، الصقر الشاهين، الفهد او النسر؟ لحظات تفكير.
1: في بني الصقر.
0: الصقر الشاهين، والإجابة صحيحة.
2: نعم.
0: به نكملوا جولة صعيبة هذه يا ذولي. ها
1: يلا. مو ثقافة تبدا حاضر لدينا.
0: أي
2: الحمد لله.
0: يلا رضا، أي دولة تشتهر بوجود مدينة البتراء الأثرية؟ وين موجودة مدينة البتراء؟ من غير اقتراحات يا ذولي. هذه
1: سهل عادة. سهل.
2: العراق.
1: لا مش العراق.
0: مش
1: العراق. أعطيه الإجابة.
0: أعطيه الإجابة.
1: الأردن.
0: الأردن.
2: الله مش من بالي، كنت على كل
0: على كل. على شكون تحب تسلم؟
2: نسلم عليكم أنتم الكل، يوسف الشباب فردا يعني، وخاصة القسم الرياضي في إذاعة الشباب يعني.
0: تحية لهم كل.
2: تحية لهم الكل، وخاصة المتابعين الشباب
0: شكرا ليك، يعطيك صحة رضا. من مستمعينا مازلنا مكملين. الشادلي احنا باش نرجعوا لك في الدور النهائي والجولة الأخيرة. يلا مستمعينا مكملين معاكم في سامر كويز، البرنامج يخليكم تربحوا برشا جوائز.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا. الماضي 23 دقيقة لقانا متواصل في السامر كويز ومنافسة حادة كبيرة برشا من المتنافسين اليوم في هذا اللقاء، البرنامج الخاص بالجوائز والثقافة العامة. مرحبا بكم حتى للأربعة في سامر كويز، معكم نجم ديمن سالم حمزة في استقبال مكالماتكم، شذا في الديجيتال، وحسين من أمام ميكروفون ستوديو صالح جغام، ونجيب الخطاب في تعويض لكريمة الزغبي.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: عربي وصالو كاري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
1: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمعوا التونسي،
4: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عد الموجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
8: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
9: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شركة النقل بتونس تعلن أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد 2026-2027 سينطلق يوم الاثنين المقبل الموافق للرابع والعشرين من أوت، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يطلق الجائزة الكبرى للصيانة 2026، وذلك بمناسبة انعقاد السالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية سابري 2026، والذي ينتظم في دورته العاشرة من 17 وإلى غاية 20 من نوفمبر المقبل بقصر المعرض بالكرم. أكثر من 60 دولة ترشحوا للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وغدا الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعة الدول العربية. في العالم، الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويشن حملة اعتقالات. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر رومان في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأخيرا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه نقل الوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. ختام الموجز، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
6: عد الموجتك، تسمع صوتك.
10: لما تصيف،
11: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
10: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
11: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
12: من الستة للثمانية متاع العشية،
10: وانتي تحت الباراسول
11: تاكل في البامبالولي
10: ولا تقرمش في الكاكي،
11: نقترح عليك كتاب تقراه،
10: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
11: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
10: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
11: متاحف،
10: حسيلو معانا كينك حاضر.
11: لما تصيف،
10: لما تصيف،
11: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
10: وإذاعة الشباب.
11: لما تصيف
10: بريحة
11: البلاد.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.
3: قول يا بسطة قول.
4: كل الناس هتموت من الحر.
3: والله
4: اللي انت هتموت مني.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، رجعنا لكم بعد الموجز ونكملوا الجولة الأخيرة اللي بتأهلنا للدورة النهائية في هذا اللقاء سامر كويز، البرنامج اللي يربحكم برشا جوائز. نشوفوا شكون معنا توا في هذه الجولة. شكون لسامي حمزة؟ مرحبا، المكالمة الأولى. أهلا وسهلا بك، شكون معنا؟
1: عبدالله
0: من الكاف. مرحبا بك عبدالله.
1: عايش خويا، عايش.
0: أهل الكاف العالي، شنو أحوالكم في الكاف؟
1: والله الحمد لله، ثم شوي نسمة اليوم في الكاف.
0: والنسمة تاع الكاف هذا.
1: وجابات النسمة الكافية.
0: أي. شو تعمل في الدنيا عبد الله؟
1: والله متقاعد من الصحة.
0: متقاعد من قطاع الصحة. ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله ديما تكون في صحة جيدة يا عبد الله.
1: يلا. آمين للناس كل العالمين.
0: إن شاء الله. يلا نشوف المكالمة الثانية. تكون معنا؟ مرحبا. اي ريتك تحيمة حمزة مع تذية، انا حاضر اراوه وانا باش نتعدى الدور النهائي را.
2: ان شاء الله ان شاء الله. يعيشك سلام خويا.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: يعيشك سعيد. سعيدة من توزر.
0: سعيدة من توزر.
2: من توزر. اي
0: مرحبا بتوزر.
2: يعيش
0: باردة شوية في توزر تو؟
2: الله لا باردة برشا، انا بارشا سخان احنا. والحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. معناتها التغيرات المناخية معناتها في كل الحالات الطقس حار تقريبا في كل الاماكن، والمهم ديما نكونوا لاباس وكهو لاباس.
2: ان شاء الله ان شاء الله. عايشك.
0: نبداو معك انت سعيدة.
2: نعم. اي
0: باهي. يلا السؤال يقول وينو عبد الله؟ مازال معانا؟ ما
1: مازلت معك. مازلت معك.
0: باهي. عبد الله كيفاش تعدي اليوم نتاعك معناتها قبل ما نعطي السؤال؟
1: والله انا الصباح نقول نمشي نعمل دوره، نقضي قضيتي، بعد نتعدى القهوه، نشرب قهوه.
0: ايه؟
1: نعمل قيلوله، نعمل شويه بدوات في العشيه. وانا راني نحب السفر برشا يعني. زرت يجي 6 دول اوروبيه.
0: 6 دول ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني مصر وليبيا والجزائر والمغرب.
0: وريت البرنامج
1: كل زرت.
0: البرنامج اللي حكيت لنا عليه هذا اكيد راهم برشا تو قاعدين. يقول لك شيخ هذا عمك عبد الله.
1: واحد ريتي لازم يحوس يودي ما عندوش حتى حاجه اخرى.
0: اي مالا لا. يلا خلينا نعطيوا السؤال الصعيب هذا لسعيده. نشوفوه.
1: لا السؤال
0: سهل. يلا السؤال يقول العنصر الذي يتكون منه الألماس أساسا، نعطيك اقتراحات سعيدة.
2: إيه.
0: الحديد، الكربون، ولا السيليكون؟ لحظات تفكير.
2: الكربون.
0: الكربون.
2: كربون.
0: والإجابة صحيحة سعيد.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا. نشوفوا عبد الله، معناتها عبد الله الجولات نتاعو حدها حد الارض، معناتها كوكب الارض، لكن احنا باش نزوا في سفره خارج كوكب الارض. يلا عبد الله. لا كوكب يدور حول نفسه في الاتجاه المعاكس لمعظم كواكب المجموعه الشمسيه، المشتري، المريخ، او الزهره؟ تسمع في التوشويش يا حمزة، تسمع في التوشويش يعاونوا فيه.
1: يلا وحدي ولا ما زم حتى واحد معي.
0: اي اعطينا الإجابة. ملي شكون قاعد يوشوش؟
1: ممكن تعود ملي الو.
0: اي قاعد نسمع فيها. فما الإجابة، فما شكون يقال لك المشتري؟ يلا برا برك.
1: لا والله ما معي حتى واحد. المشتري هذاك هو.
0: المشتري. باين سجلوا الإجابة، والإجابة خاطئة مع الأسف. كان عطيت إجابة نتاعك وحدك يا عبد الله. يا عبد الله غلطوك يا عبد الله. يا عبد الله
1: الله غالب.
0: باهي تحية لشكون توا نوجهه؟ الإجابة هي الزهرة. خلينا نعطي الإجابة صحيح. ها؟
1: إجابة شكون كيفاش الإجابة؟
0: الزهرة. الزهرة.
1: تحية لكم وتحية لكل من يستمع لإذاعة الشباب.
0: شكرا لك، يعطيك صحة. يعطيك الصحة. باقي نسمع في التوشويش. وفات المسابقة هذه دور جماعة سعيدة. يلا مستمعينا ناخذوا نغم وبعد نكملوا معكم الدور النهائي بين سعيدة وشكون حمزة ذكرني. تعطيني الاسم بعد قليل. يلا نغم والشادلي، سعيدة والشادلي، أي سعيدة والشادلي، ونشوفوا شكون باش يكون الفائز في النهائي الثاني.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا ماضي 3:47 دقيقه، مازلنا معاكم اللي بضع دقائق والدور النهائي دور حماسي برشا بين سعيده والشادلي. سعيده مرحبا بك من جديد.
1: وبيك عايشك.
0: باهي سعيده، خلينا نتفاهموا من توا. اللي كان يعاون فيك قبيله وسمعنا التوشويش كله يسمعك من التليفون من بلاصه اخرى، خلينا نركزوا، دور نهائي صعيب ماهوش ساهل. منافس صعيب هو الشادلي.
1: معنا ربي ان شاء الله.
0: معنا ربي. لباس لباس لباس. سلموا على بعضكم.
1: سلام.
2: مش حالك الشيس؟ لباس الحمد لله. عايش هو شو انا زوز في بنا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هاتوا نشوف
2: حتى كاك ورك نورمال. ان
1: شاء الله.
0: باهي. السؤال السعيده، يلا سعيده ركز. السؤال يقول: اسم القوه التي تجذب الاجسام نحو الارض؟ المغناطيس، المغناطيسيه، الجاذبيه.

0: يلا شيل.
1: شيكك في الفيل. فيل برا الفيل.
0: ما الفيل؟ والإجابة صحيح. باه، سؤال فاصل هذا تو، خلنا نعملوا محاولة أخرى باش نشوفوا شكون باش يتم إقصاؤه. باه حمزة تركز معايا، نجم الدين. السؤال يقول اللي باش يجاوب قبل،
1: احتمالات ولا ما غير احتمالات؟
0: باش
1: غير احتمالات.
0: لا باش نعطيكم احتمالات، اللي باش يجاوب قبل هو الفائز. لا عاد يجي خذ بلاصتي معناتها الشيل.
1: لا
0: شنو من غير؟
1: ما هو باش ما فماش جوجل ولا حاجة.
0: لا لا ما فماش جوجل، فماش. إذا تجاوزت الشخص الذي يحتل المركز الثاني في سباق، فما هو مركزك؟ الأول، الثاني أو الثالث؟
1: الثاني. تقعد
0: الثاني.
2: الأول.
0: الثاني، والشادلي هو الفائز في هذا الدور النهائي الثاني. ألف مبروك الشادلي. سعيد، على شكون تحب تسلم؟
2: إن شاء الله مبروك، نسلم على صغيراتي، على زملائي، عليكم أنتم، على راسي.
0: شكرا لك، شكرا لك. تحية لكل أفراد العائلة ولكل أهلنا في توزر. شادلي ربحت معنا ثلاثة دعوات المهرجان
1: الصعب.
0: لا لا مش بتختار، مش بتختار. أنا أعطيتك، أنا أعطيتك الجائزة حاضرة باش محلاها. ما ذوقي أنا خايب معناتها.
1: إكلابيور أنا ما عارش.
0: إكلابيور ما عادش عندي إكلابيور. ها؟
1: ما كارتاج لاند ما عنديش.
0: ما عندكش كارتاج لاند؟ باهي. الجائزة مالا نبدلوها باك تنحيف.
1: باك ما شكون باك تنحيف؟ ما نعرفش.
0: ما هذاش عندي، تاخذ ثلاثة جوائز تاع مهرجان السعادة عادة. من ثمانية تاع الليل الماضي ساعة تاع الصباح. ما تتصبح وانت في كارتاج لاند تونس وانت شيخ.
1: أبار زوما فما شيء معناتها.
0: ما فما شيء.
1: ما تبزهري انا.
0: بزهرك انت. ها.
1: لونيت لا.
0: لونيت لا ما عنديش لونيت. شمن.
1: والله ايش نقول لك؟ ماليش. لا غالب ميساش ميساش.
0: هاي مبروك عليك، مبروك عليك.
1: ناخذوا ترواتيكي وكا.
0: ترواتيكي مبروك عليك. الشادي هو الفائز في مهرجان السعادة عادة في كارتاج لاند من 8 الماضي ساعة تاع صباح. شكرا للناس الكل اللي يكلمون على 71 844 411. شكرا مستمعينا البرنامج، مازال متواصل. غدوة موعدكم مع العربي باطيني في موعد جديد من البرنامج اللي تربحوا فيه برشا جوائز سامر كويز. يلا نرجع لكم بعد هذا النغم.

هكذا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقاءنا معكم اليوم في سامر كويز. بعد شوية موعدكم مع جيهان التركي في كريشندو. أجمل تحيات نجم الدين سالم حمزة في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وشذاف الديجيتال، وحسن الطاهري من أمام ميكروفون وكاميرا ستوديو إذاعة الشباب. إلى اللقاء مستمعينا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو من توا حتى للخمسة. نحكي موسيقى، إصدارات جديدة، إصدارات من العديد من الفنانين، البعض منها الموسم الصيف، البعض منها يمكن يدوم أكثر، خاصة كي نحكيه على كاظم الساهر وآخر أعمال كاظم الساهر. نحكيه بزيادة على رحمة رياض وآخر أغانيها اللي طرحتها عندها نهارين. كذلك مش نحكيه على لطيفة العرفاوي وآخر ألبوماتها اللي هو ميني ألبوم، نجم نقوله أربعة أغنيات في الألبوم هدايا شبهي بالملي. كذلك باش نحكيو على ترتيب الفنانين وخاصة الفنانين الموجة الجديدة مش شباب اللي اليوم نلقاهم في الترتيب، فرغم أنه عمرو دياب عنده ألبوم مطروح في الأسواق وناجح إلى حد ما، إلا أنه نلقاو توليت مثلا يخطف المركز الأول من عمرو دياب. هذا كله تنحكيو عليه بعد شوية في كريشندو. أما قبل نبدأ مع توليت في قريقة أوي.

هيفا وهبي سان لوفون بحبك. ثنائية الصيف هذه اللي عرفت نجاح كبير خاصة سان لوفون قدم عديد من ثنائيات. هيفا وهبي مع زادة توليت عنده ثنائي مع محمد عساف. اعتمد على الثنائيات الصيف هذه سان لوفون ولقت نجاح كبير الثنائيات اللي قدمها. مش نحكيو على فنانتنا التونسية لطيفة اللي الشهر أوت هي كانت نجمة غلاف مجلة بيلبورد عربية ولطيفة دخلت قائمة بيلبورد عربية أعلى 100 فنان للمرة الأولى بالتزامن مع اكتمال طرح ألبومها الجديد شبهي بالملي اللي يخلي لطيفة تدخل في المرتبة 97 في قائمة بالتزامن مع طرح 4 أغنيات جديدة اختتمت بها مراحل إصدار ألبومها شبهي بالملي عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية في مشروع اعتمدت من خلاله على تنوع الأسماء والتجارب والألوان الموسيقية. وزاد الإنجاز هذا بالنسبة لطيفة أنها تدخل قائمة 100 فنان للمرة الأولى. زاد انضمام لطيفة العضوية أكاديمية الجرامي أورد اللي وافقت رسميا على انضمامها لعضويتها. وكما قلت لكم بيلبورد عربية المجلة تحتفي بلطيفة في شهر أوت 2026 تلقاها هي نجمة غلاف بيلبورد عربية أوت 2026 لطيفة شبهي بالملي.

سمعوني سمعوني حمقي الأربعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. بس أنا ماسين معكم الرحلة في كريشندو، معكم شيهان نجم الدين وشذا حتى للخمسة. قبل ما نحكي لكم على كايروكي، قبل ما نحكي على ألبوم سوبر نوفا، حبيت أقول لكم اللي زادة الأسبوع هذية في 100 فنان في بيلبورد، 100 فنان نلقاو كايروكي يحقوا قفزة كبيرة، نلقاوهم من المركز 32 نلقاوهم في المركز الثالث، بعد عمرو دياب في المركز الأول وتوليت في المركز الثاني. هذا بالنسبة لترتيب كايروكي في المئة فنان. مش نحكيه على ألبوم سوبرنوفا، سوبرنوفا الألبوم اللي ظهر لي حير الناس الكل واللي خلى كايروكي يعني يرجعوا للحديث والاهتمام من عند الناس الكل. يمكن هذيك علاش كايروكي زادة مريناهمش في مهرجاناتهم، مهرجاناتنا الصيفية، لكن مش نراوهم في حفلات خارج المهرجانات، بما أنه الألبوم عنده أسبوعين ملي تطرح في الأسواق سوبرنوفا، وبما أنهم كانوا قدموا حفل السنة اللي فاتت في تونس فيرجعوا بألبوم جديد، بما أنه في الأربع سنين اللي فاتوا ما أنجوا حتى ألبوم، فألبوم جديد حفلات مع الجمهور التونسي، خاصة أنه الجمهور التونسي يحفظ جميع أغانيهم. سوبرنوفا سوبرنوفا اللي يخلي يعني نلقاو كايروكي فيه ماهوش منشغل بإعادة اختراع نفسه ولا بتقديم أغاني في إيقاعات جديدة، بقدر ما أنه المجموعة نلقاوها حبت تعيد النظر في عالمها الخاص من زاوية أكثر نضج بالنسبة للمجموعة. الفريق يرجع الذهن المستمع وصفات تشهر بها وارتبط بها جمهوره زادة عبر سنوات، يرجع زادة المساحات مألوفة وتعود بها الجمهور في الروك في الإلكترونيك زادة، والأغنية ذات الحس الشعبي. الألبوم عنده علاقة كبيرة بالزمن، بالذاكرة، بالوحدة، يمكن زادة التقدم في العمر بالنسبة لبعض أفراد المجموعة يخليهم يحكيوا في المواضيع هذية، الذاكرة، الزمن، الوحدة اللي يمكن بالنسبة للبعض وقت يتقدموا في السن يخافوا أنهم يلقوا رواحهم في وحدة ومن عزلين. التغييرات زادة اللي تطرأ على الإنسان وهو يكبر، أكيد أنه الإنسان مش كما في عمره 20 كما في عمره 40 أكيد، وهذا اللي يحكيون عليه كايروكي في سوبر نوفا. غنيات كي تسمعوها من الأول تحسوها كأنها هي سويت الغنيات قبل سمعتوهم من عند كايروكي في ألبومات أخرين، وده اللي يمكن الذكاء بالنسبة لكايروكي في الألبوم هذا أنه ما كانش تكرار، رغم أنك تحسها امتداد الغنيات سمعتهم قبل، لكن ما تحسش روحك في تكرار الغنيات اللي تسمع فيهم. سوبرنوفا ألبوم أغنيات تتسارع يعني سرعة تأثيرها وقدرتها على الاستمرار بعد ما تسمعها. يمكن أنا باش نسمعكم أغنية ماتيجي اللي هي يعتبرها بعض النقاد الموسيقيين أن كأنها امتداد أو جزء ثاني لأغنية جيمس دين، سواء في التوزيعات أو الأسلوب أو كتابة الكلمات اللي كتبها أمير عيد. يمكن التشابه ما يجيش من باب ضعف ولا نفاذ الأفكار، هي محاولة لإشباع رغبة الجمهور. بالمزيد من الوصفة اللي ذوقوها وحبوها نسمعوا كايروكي ماتيجي قبل موجز الأخبار، ونكملوا نحكيوا عليهم بعد موجز أخبار الأربعة ونص على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب إلى غاية يوم الجمعة الموافق 28 من أوت الحالي. شركة النقل بتونس تعلن أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد سينطلق يوم الاثنين المقبل 24 من أوت. انطلاق فعالية الدورة الأولى من الأيام الثقافية الصيفية بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد، وفي البرنامج 4 عروض فنية بالإضافة إلى ورشات ثقافية متنوعة على امتداد الدورة التي تتواصل إلى غاية 21 من أوت الحالي. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركة اتصالات تونس تفتحان باب الترشح للدورة الحالية من المسابقة الوطنية السنوية لأفضل الأعمال الصحفية حول التحول الرقمي والتكنولوجيات الرقمية في تونس، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 7 سبتمبر المقبل. وفي العالم، ارتفاع حصيلة شهداء الفلسطينيين إلى 17 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم النصيرات. حركة حماس تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطى إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها. وأخيرا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يصل إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كايروكي وحدي من ألبوم سوبرنوفا، يمكن التراك هذايا يقترب أكثر من إيقاع الثمانينات، يحكي على الغربة، سواء كانت غربة مكان ولا غربة روح أو المنفصلين عاطفيا اللي تصالحوا مع الوحدة واعتبروها نصيبهم في الحياة. بالحق يعني التراك هذا هو محاكاة للحقبة الثمانينات، تنطلق من قالب روك اللي هو العمود الرئيسي بالنسبة لمشروع كايروكي. من بعد نلقاوها في السانتي بوب مع الدرامز والباس وكذلك الإيقاعات الإلكترو، تعكس الوحدة بخلق حالة فراغ موسيقي. الكلمات هي محمد الشافعي واللي تمثل مفاجأة بالنسبة للشاعر، عرفوا الجمهور العربي خاصة عبر أغاني رومانسية، لكن هنا يتطرق لحالة إنسانية يحكي فيها على ألوان الوحدة وحالاتها. وكان خيار زي محمد الشافعي أنه يكتب على الوحدة مش كأنها مأساة بل كخيار دفاعي عن النفس. الوحدة كنتيجة لترك الآخرين ليه، مش هو هو أفضل وهو وحيد، خاصة في مقطع وحدي من غير حد أحسن، وحدي وضع بجد أحسن. كانت هذه جولتنا في ألبوم سوبر نوفا بالنسبة لكايروكي. الألبوم فيه العديد من الأغاني، احنا اليوم خيرنا نسمعوا زوز غنيات اللي سمعناهم سواء قبل موجز الأخبار اللي هي ما تيجي، من بعد وحدي، ألبوم كما قلت لكم سوبر نوفا اللي كايروكي ماهوش يعني ما كانش عنده الهاجس أنه يعاود يخترع إيقاعات ولا يعاود ولا كان عنده هاجس أنه يلزمه يفاجئ الجمهور، بقد ما أنه يرجعك العالم الخاص، عالم كايروكي اللي عاشوا فيه. وهذيك علاش برشا غنيات كما قلت لكم من أول ما تسمعها هي امتداد طبيعي لأعمال قديمة في ألبومات قديمة بالنسبة لكايروكي، كما غنية في الختام اللي هي كأنها غنية مرثية غنائية لسنوات مضت، تختتم قصة فيلم سوبر نوفا الموسيقي والإنساني، خطاب وداع مشحون بالأسى بالذكريات بالدموع بالندم بالحسرة على الماضي. أمير عيد ما يغنيش في الختام، هو يحكي يعترف يستعيد الماضي بصوت مهزوم، ذكرياته المحفورة بجروحها العميقة في روحه، وقت يقول نفس الشوارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي. اعترافات مستمرة تصاحب تألفات البيانو والوتريات الهادئة. كذلك نحكيه على غناية ألف مرايا اللي يبتعد فيها أمير عيد على الواجهة ويمنح المساحة كاملة الشريف هواري في خطوة تبدو منطقية مع طبيعة الأغنية اللي تنسجم مع خامة صوته وأسلوبه في الأداء. الكلمات اللي تنسجم خاصة مع صوته وأسلوبه في الأداء، الكلمات اللي كتبها حازم واللي تتأرجح بين لحظات الفرحة والانكسار، تقدم صورة أقرب لدورة الحياة نفسها اللي ما تدومش السعادة فيها ويستمر الألم ويتعاقبه في رحلة الإنسان. ما يميز أغنية ألف مراية هو جرأتها الموسيقية، فيها يمزج شريف الهواري في التوزيع بين أجواء السوفت روك ولمسات من موسيقى السيكاديليك روك، وهو مزيج منحة شخصية مختلفة في الألبوم مع صوته، توصل بعض الجمل الغنائية للمستمع بوقع خاص، لسيما في مقطع الشعر الشاب قبل الأوان. كانت هذه جولة في ألبوم سوبر نوفا بالنسبة لكايروكي.

هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم في كريشندو. كانت معكم جين تركي في الأعداد والتقديم، نجم الدين بن سالم في الهندسة الصوتية، شذاف في الإخراج الرقمي. نتلقى إن شاء الله نهار الجمعة في قبل العرض، وبعده نخليكم بعد شوية مع RG Music. باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. تواصل عمليات التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الجارية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية المقبلة. شركة النقل بتونس تعلن أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و2027 و2000 سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجارية، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. انطلاق فعاليات الدورة الأولى من الأيام الثقافية الصيفية بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد، وفي البرنامج 4 عروض فنية بالإضافة إلى ورشات ثقافية متنوعة على امتداد الدورة التي تتواصل إلى غاية 21 من أوت الجارية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركة اتصالات تونس تفتحان باب الترشح للدورة الحالية من المسابقة الوطنية السنوية لأفضل الأعمال الصحفية حول التحول الرقمي والتكنولوجيات الرقمية في تونس، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 7 سبتمبر المقبل. تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، مدينة ياسمين الحمامات تحتضن الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، وذلك بداية من 7 وإلى غاية 10 سبتمبر المقبل. أكثر من 60 دولة تترشح للمشاركة في الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وأخذ الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد إذاعات الدول العربية، تخصص أيضا لتقديم برنامج المهرجان الذي ينطلق يوم 28 من أوت الجارية. في أخبار العالم، استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم نصيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: لمة صيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف
1: لمة صيف
0: بريحة البلاد.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه لمة صيف بريحة البلاد على موجات الوطنية والشباب. معكم كريمة وسليتي من الوطنية ومالك طرابلسي من الشباب. مرحبا مالك.
1: مرحبا كريمة. كما العادة مع بعضنا ان شاء الله ديما في الخير في لمة صيف. بث مشترك بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب 6:15. النهار قاعد يمشي ويا قصار، ما عادش احنا نقولوا قايلة، تولت عشوية قريبة قريبة للمغرب. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الناس كلها بخير، ان شاء الله عشوية طيبة للناس الكل. كما العادة الفقرات الحصة كريمة باش نلقاو شوية آخر
0: كتاب بحر وحكاية شط والسبور ديكالي والجو متاعنا الكل وضيف اللمة باش تكون ضيفة خاصة وقريبة من قلوبنا ومن قلوب الكثيرين.
1: هذا بداية من وقتاش؟
0: سبعة كالعادة ديما، سبعة كالعادة، وألا اللي يقتنع عادة.
1: نمشي نعملوا تنفيسة مع الموزيكا وراجعين.

0: لمت سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمت سيف،
0: لمت سيف
1: بريحة البلاد.
0: لما تصيف بريحة البلاد والحمد لله ديما لباس لطفي بوشناق بدينا بيه لقانا اليوم. فلما مالك
2: شحوالك كريمة؟
0: ديما لباس رغم كل شيء لباس، والله ديما نقول أنا ديما لباس
2: الحمد لله.
0: تحية لديما بنتي اللي يلزم تخليني ديما لباس.
2: ربي فضلها، ربي فضلها. ولا تاخذ لك في دبشك هذول.
0: كنت تسمع في التليفون.
2: كبرت كيما صغار الكل، كيما البنات. ربي فضلها. باهي نحكيو على أسعار المياه. كان سمعت شوية قبيلة في الأخبار لوزارة التجارة تحدد أسعار القصوى لبيع المياه.
0: القصوى
2: علاش
0: ما يلزمش يفوتوا
2: بالضبط؟ لانه وليت فما اسوام مختلفه، كي تمشي لبلاصه يقول لك لا هذاك انا بردت الماء تزيد 100 فرانك 100 مليم. ديما اكدوا على بلي يقولوا 100 مليم فرانك، لا هذاك فرانك، هذاك في العهد السابق في وقت الاستعمار 100 مليم. كل واحد وقاعد يحط في الاسوام اللي يحب عليها هو. دونك نذكروا اللي احنا الدبوزه زوز ايترات 950 مليم، الايترا ونص 850 مليم، اللتر 800 مليم، ونص يترا 600 مليم.
0: هذو القصوى. اما بيان سور هذوما اللي في نقولوا احنا كنقولوا اسعار القصوى اللي باش نلقاهم في العطار في الاكشاك
2: بالضبط.
0: في المقاهي والمطاعم والكل حساب اخر يدول. وهذاك المفروض يكون مقنن زاد حسب الفندق 5 نجوم 3 نجوم يظهر لي، ما عنديش فكره ما نجمش نتكلم فيها. مي المهم انه عند التجار ما يزموش يتجاوزوا، والمفروض ما يتجاوزش مهما كانت الوضعيه. انا اليوم اترى ونص في سيدي بوسعيد في غرغور القاهره اليوم مشينا للنجمة الزهراء في زيارة هكا للمعلم المهم جدا واللي ندعو التوينسا، خاطر برشا أجانب يزوروا فيه وتوينسا قلة قليلة إلا الباحثين والمهتمين بشأن الموسيقى. تفما خزينة وطنية فيها برشا إنتاجات سمعية موسيقية. دونك دعوة للتوينسا، مثالش كي تنمشيو ناخذوا شوية بامبالوني وشوية أجواء من سيدي بوسعيد نتعديو للنجمة الزهراء ونكتشفوا ما تركه البارون ديال
2: لونجي. مكان ممتاز جدا
0: جدا جدا جدا والحكاية مغرية الحقيقة. دونك أنا كي كملت الزيارة وهابت في غرغور القايلة متعدية بكل ثقة في النفس إترا ونص يظهر لي الدبوزة ولا هي إترا نسيت. المهم أنه أنا مخي باش نعطي 900 فرانك ديجا يا أخي، قال لي 1500 أعطيتهم كل مرة هكا
2: الصابورة.
0: الصابورة خاطر زيت شنو قد نحكي فهمت ما.
2: لأنهم يعرفوا أنه العباد مستحقين، لأنهم يعرفوا أنه العباد
0: تعطش. وأنا وقتها مازال ما عنديش فكرة.
2: الكونسوماسيون أكثر أكثر في الصيف، فللأسف أنه يستغلوا هذا.
0: وأنا وقتها ما بالظهر كي روحت نلقى الأخبار، قلت شفت كيف كان جي في بالي بذا راني مديت له الأخبار هذاك قلت توا تعطيني ما تفوتش 900 فرنك.
2: أنت تتصور باش ما يمتثل؟
0: ما هو إذا ما امتثلش ما هي لهناك اللي ليل الإفلات من العقاب. واحد يقعد يشد ما أعطيك تلت البال ويلزمك تبدأ ما عندكش برشا مشاغل باش كل واحد مخالف حتى أنت كمواطن تساهم في الردع. أما وين وسع البال وين الوقت وين زاد البلاتفورم اللي أنا كتير لي حكاية كشكاية نعملها كندخل على الكونت
2: بتاعي وقتها.
0: في وقتها تك تك تك ونبلغ. هذه مش موجودة وإن شاء الله تكون موجودة.
2: إن شاء الله إن شاء الله تكون موجودة. إن شاء الله زاد الماء اللي نشربوا فيه وكما سمعنا 100% صحي صالح للشرب، ولو أنه روق احنا توينسا رانا منيش قاعدين في برجنا العاجرة ونبدأ ندور ونشوف يبدأوا راهم مرميين في الشمس. هنية هنية ماذا بينا تتدخل
0: محافظ عليه
2: تتدخل مواطن الرقيب كما نلقاو في بعض الدول الأخرى، أنه تلقاو البلدية تصور لها بالابليكاسيون هاو دباب زوين محطوطين مباشرة يجيو ويتم
0: هذيك. قلت لك انا يلزم ابليكاسيون تبدا مربوطه في كل وزاره عندها ابليكاسيون ولا حاجه جامعه وبعد تتوزع للمعنيين بالامر وبالوقت معناتها في اطار المخالفات والرصد واللي يلزم يصير فيه تفاعل مباشر. انا ما وقفتش رحلتي في العوده خاطر خيرت اني نتجول هكا ونستعمل النقل العمومي زادة في العوده من سيدي بوسعيد اليوم لتونس. نطلع في الكار المحطه 347
2: اللي تنزل تونس
0: الكار اللي تأي تونس سيدي بوسعيد نعدوا المرسى ومحلاها الجولة متاعها. تنذكر مرة خديتها في المرسى حبيت هكا الكيران جدد سمعنا وكل دونك عشت التجربة وكانت عادية ومحلاها. المرة هذه معناتها أولا كي وقفت الكار سريعا سريعا وقفت الكار تحل الباب اللي بحذا الشوفر واللي هو نورمالمو يتحل الوسطاني واللي وراه باش يلقاو الخلاص. دونك هذيك غلطة العباد تمهمشت وبعد ما وصلوا للباب قالوا لهم أرجعوا للوسطاني الباب الوسطاني. دونك في الرجعة هذيك واحد من المواطنين اللي هما غير صالحين في يده كاستي سخون ديجا طالع بيه للكار ومعري مش دبوزة مسكرة ماء ولا حاجة أوكي دونك
2: ينجمي
0: تضرب. دونك بيان سور سمعنا ما شاء وطاب من الكلام الجميل وطالع بيق يدز ويمشي مباشرة للشوفر يقعد مع جنبه ويتبادل معه أطراف الحديث وفي يده كاستي هذيك وبعد
2: يهبط الحديث مع السائق
0: أي في الأخر يهبط بعد في المحطة اللي بعد. دونك هو شوف قديش من مخالفة في 10 دقائق وبيان سور تولي تتهز وتتنفض ويجيك ستريس وتقعد تغلي لتوا اللي هي في بالهم حركة عادية للمواطنين اللي كيفنا اللي ثبتوا برشا حاجات تمرض كيف هكا بصراحة.
2: صحيح صحيح وعندك الحق. والناس اللي قاعدة تسمع فينا والأخطر من هذا هو التعود بمثل هذه المظاهر. راهو اللي قاعد يسمع فينا يقول لك بالله يا كريمة تيزي كثرت لها وبرا طالع بكستي وبرا دز عبد وطش شوية راهو فما ناس ما تحبش هكا وراهو هذا اعتداء على الغير. أي كلمة اعتداء كلمة اعتداء على معناتها الواحد قاعد في كار يلقى روحه مبلول بكستي ومسخ حوايجه وهو ما عمل حتى شيء وثم زاد ما فماش الاعتراف بليه هنا علاش ما نعترفوش كي نغلطوا احنا كنا نغلطوا اولهم احنا مانيش ملايكه تبدا تسوق في
0: الكلمه الطيبه تعترف طولت البال هوني اما ما نطبعوش مع الخرق نتاع القوانين ومتاع الحاجات اللي غير عاديه والسلوكات اللي غير عاديه.
2: الناس قبلش يقولوا الكلمه الطيبه تهد الجبال
0: بالضبط.
2: معناتها ساعات تلقى واحد اوكي انا غلطت سامحني يهز يده ما فيها شيء
0: يولي الاخر باش يعمل عركه يبطل. دونك هذه على السريعه توا فرغنا قلوبنا يا مالك ربي
2: بلي انا في طار باش نزيد نفرغ القميصاش نحب نوصل
0: هذا اللي بيك باش تقول لك نبيها كراولي من بعد فرغ قلبك
2: نيدي نيدي هذا يوصلوه متساكني منطقه المنازه بصفه عامه المنزه 5 6 وين ليزوفيكات ايضا المنارات ايضا المنزه 9 ايضا كارتاج من كثر السرقات في الفتره هذه
0: في القوي
2: سرقات اي نتاع الديار وايضا البركاجات. اذا بالله هنايا نداء نوصلوه
0: للمعنيين بالأمر.
2: للمعنيين بالأمر
0: اللي مسؤوليتهم الحفاظ على الأمن والأمان
2: مع تراوة ذو ما ناس تعرف تعرف الناس وقتش تخرج وقتش تدخل لديارها ربما فما ناس قراب من المنطقة هذيك عادة راهو ينجموا يعرفوهم فهذا نداء هنا وصلناه
0: وهذا هو إن شاء الله ربي يحميكم من كل أنواع السرقات.
2: أمين
0: يا رب.
2: أمين.
0: لزوفيكات عندي فيها ذكريات جميلة وبرشا تهب الحومة
2: هو علاش هي تهب الحومة وتهب زاد الناس من السرقات لأنه سهل أنه
0: يخرج
2: من شارع آخر فيها برشا نهوجات
0: برشا نهوجات ومتفرعة ياسر ونجم يفصع بكل سهولة السارق. 26 دقيقة و29 دونك فيسع فيسع هذا اللي بيك وبعد نمشيو في زيارة القربة مع محمد بن حمودة.

0: هذا اللي بيك وهذه نبيها كراولي والريتم يختلف هكا لطفي بوشنيق نبيها كراولي فمش كون يحب لطفي فمش كون يحب نبيها والأذواق بطبيعة تختلف وصعب
1: لا تناقش
0: إرضاء الجميع هكا ولا نحاولوا نحاولوا
1: انتوكا ديما على الإذاعة الوطنية نلقاو التونسي ما شاء الله
0: برشا تونسي
1: برشا أغاني تونسية وهذه اللي عودتنا به الإذاعة الوطنية الداعم الأول للأغنية التونسية.
0: نذكر إن احنا في بث مشترك بين الوطنية والشباب، تحية الأيمن عبد اللطيف العمار
1: نجم الدين بن سالم أيضا.
0: نعم
1: في الإخراج
0: بالفعل.
1: التقني نمشي كما العادة للفقرة الأولى وحكاية من حكاية الشطوط متاعنا.
2: حكاية شط
0: حكاية شط اليوم باش تكون سريعة وفيها إيقاعات الجري هكا والجو في الوطن القبلي مالك.
1: أنا اللي عجبني فيه محمد بن حمودة منظم من المعمورة البارح هكا يكمل في نفس الخط واليوم مش مشيو زادة منطقة جميلة جدا
0: ولاية نابل
1: من ولاية نابل اللي هي
0: قربة.
1: محمد بن حمودة مهتم بالهوية الثقافية التونسية، مرحبا بيك.
3: اهلا مالك، مرحبا، تحيه ليك، تحيه الكريمه لكيب تكنيك تاع الوطنيه ذات الشباب وكل المستمعين.
0: وعندي توا مستمعين راهو توا بالحق عندي مستمعين يموتوا على قربه، دونك يلزمنا نفرحوهم بقربه.
3: يلزم التوانسه كل يموتوا على قربه.
1: قربه قريبه من القلب.
3: ايوه، وحكيت بكرة على صار البارون دي رونجي اللي هو جميل جدا وتاريخ تونس، هذه قربه فيها تاريخ تونس. اذا كان العباد مشات لقصر باردو ومتحف باردو باش يلقاو قربة موجودة، ولكن حد ما يلفت انتباهه تنقول لكم بعد
0: هيا به
3: قربة في باردو
0: كيفاش الحكاية.
3: قربة وشط الزهور، احنا نعرفوا حي الزهور في القصرين حي الزهور في تونس، ولكن فما شط اسمه شط الزهور
0: في قربة.
3: قربة في ولاية نابل، مكان معناه يكفي انك تجلس كريمة قدامه وتخلي عينيك تنظر الى البحر وذنيك تسمع الموج وتسأل الشاطئ الزهور قديش من قدم مرت من هناك، قديش من سفينة وقفت في الميناء، قديش من حالم وعاشق للبحر وللغروب والشروق وقف في ذلك المكان، وقديش من فلاح أرجع متعب بالخدمة متاعه فالبحر غسله غبار التعب متاعه في شاطئ الزهور اللي يرجع إلى قرون غابرة. نحكيه على العهد القرطاجي والروماني، مدينة قربة اللي هي كيريبيس أصلها، وقعدت هو بيده ما تبدلش، زيد نحن الإيسوك أو قعدت قربة،
0: قعدت قربة وحدها
3: مدينة ساحلية، موقع مهم جدا في الساحل الإفريقي سواء في عهد قرطاج وإلا بعد حتى في الحضارة الرومانية. النقوش والأثار الفسيفسية، علاش قلت لك باردو؟
0: باردو
3: المتحف باردو على يد اكتصار، وانتي داخلة مش تتمتع
0: باللوحات الفسيفسائية،
3: تهز عينك فوق تلقاش لوحة في محيط فيها حوت وفيها
0: طيات هذيك من قربة.
3: هذيك من قربة، يعطيك الصحة، توصف كيفاش الزيتون وكيفاش الصيد وكيفاش منطقة كانت غنية جدا بالخزف، غنية بالزيتون، غنية بالصيد بالقمح. جيل سيزار وما أدراك قال خلنا نعمل فيها ميناء باش يربطها بالمدن الشمال البحر المتوسط، وعمل لها طريق زادة معبدة بالحجر تربطها بالعاصمة كارتاج. وما أدراك ما كارتاج، علاش؟ لأنه عندها الزيت زيتونة اللي هو من أبن وما أحلى ما تذوق زيتونة ذا قربة، اللي تلقى برشا معاثر موجودة في ذلك المكان، اندثرت ولكن ما زالت موجودة الأثار متاعها. وأيضا نحكيه زادة على الكروم العنب، ونحكيه زادة على
0: الفراولة توا عادة
3: تويك الفراولة، وانت داخل القربة تلقى رمبوا فما كل حجرة معناها كل أقواس موجودة فيه، وخاصة هذاك المثال نتاع كعبة فريز. والمشكلة الفريز برك الحاجات اللي مربوطة باللون الأحمر، الفلفل،
0: الطماطم،
3: الفريز، واللحوم الحمراء من أبن ما تاكل الحم نتاع العجول نتاع قربة، معناها تاكل المشوي وانت على شط الزهور. أيضا المكان هذايا معناها تحس انه البلاد مرت عليها الحضارات ذكرت الرومان ودخلوا لها المسلمين بنو هلال وبنو سليم وبنو رياح هذوما اللي عاشوا غاديك وبعد زادوا دخلوا العثمانيين في القرن 13 قبل العثمانيين الدولة الحفصية وبنوا الجامع القبلي اللي نسخة مطابقة أصلا من جامع القصبة الموجود في تونس حتى كي بعد تغيرت الجامعة تو قاعدة تحافظ على نفس الخصائص العمرانية نتاع جامع القصبة. الحضارات هذوما الكل اللي تعداو تمشي ناس وتجي ناس ولكن قربة تقعد هي قربة والشط يقعد هو الشط
0: بالفعل. والباهي في الحكايات ديما أنه ما نمشوش نصيفوا ونعوموا كهو، تاريخ المكان مهم جدا والحكايات
3: هذاك اللي يصنع الحدث. أنت تعوم في بلاصة عام وفيها رومان
0: الرومان وما أدراك
3: والبلاصة هذيك ماهيش معناها
0: بسيطة في التاريخ يعني
3: والكسيفوسية الموجودة ونحكيه على بحر من أجمل
0: بحار
3: رمل متاعه ذهبية المياه تركواز
0: بلار بلار
1: بلار بلار دمعة كما يقولوا ممتاز جدا بصراحة
3: دمعة والبيوت القديمة البيوت الأندلسية الحوم العربي
0: قاعدة محافظة هي
3: التركية زاد موجود منها بعض الأماكن العمارة هذيك والعصور هذوكم موقفوش غادي لتوا إلى يوم الناس في هذايا تمشي تلقى البارك متاع شط الزهور اللي هو جميل جدا زاد اللي فما مطاعم على اليمين وعلى اليسار
0: موجودة
3: تلقى مسرح الهوات التو مازال
0: المسرح هذاك اللي ينشطوا فيه زاد عندها مهرجان المسرحين الهوات
3: مهرجان المسرحين الهوات يعطيك الصحة
0: مهم جدا هذاك جونا اللي ما يلزمش يندثر على خاطر المدن نعرفوها بالتظاهرات كيما توا في المحرس مثلا فنون تشكيلية الأثر الذي قاعد يقاوم حتى لا يزول. أما فما حاجة ما نعرفش ما زالت موجودة ولا وقعت إزالتها، أنت حكيت على لوحات الفسيفسائية كان في مدخل المدينة نسخة من اللوحة الأثرية الأصلية، نسخة منها هدية يظهر لي من متحف تحصلت عليه البلدية يوما ما، ما نعرفش ما زالت موجودة نحاوها مصيرها.
3: اللي نعرف ما زالوا آلات لوحات الفسيفسائية تحت الأرض، ما زالوا ما خرجوش، المدينة غنية بالتاريخ. منطقة التقاء معناها بين البحر بين الفلاحة بين التراث بين الذاكرة حضارات تعديت على المنطقة ذيك خليت شط الزهور من أجمل المناطق واللي القربة إلى يوم الناس هذه ما زالت تستقبل في الناس معناها الناس قاعدين يمشيوا ويجيوا
0: ويصيفوا غادي
3: ويصيفوا ولكن قربة ما زالت موجودة والشط ما زال يستقبل في العباد ما زالت المنطقة ما زالت الفلاحة موجودة فيها ما زالت الفلفل والطماطم والطماطم الشريحة من أبن متاب
0: تقربة
3: وأيضا الصناعات الأخرى صناعات الجديدة ولكن ديما نعاود نقولوا النظافة نظافة الشواطئ سواء البلاستيك ولا غيره
0: حاجة مهمة
3: أوقات قربة عانيت شوية
0: من التلوث
3: ولكن الحمد لله وقفوا أهالي
1: صحيح
3: ونشوفوا في شواطئ جميلة وجميلة جدا نحافظوا عليها احنا خاطر عايش نحافظ عليها لانه هذيك موغلة في القدم واقفة على التاريخ غير ثم عباد في دول معينة يحبوا يشريوا ربع التاريخ يجيوا يلقاو شي زرع يلقاو شي حكاية يحطوها يقولوا هذي هاو كان عاش كان هنا
0: بالضبط دونك احنا عندنا تاريخ مهم جدا يقع تثمين وابرازه ويولي الزائر القربة راهو كي يدخل يحس الدنيا الكل بالضبط هذا هو سي محمد بالضبط يعطيك صحة
3: نفس العلاقة بين كارتاج وبين قربة في ذات الوقت نحكيه على الصناعة ونحكيه على اليد العاملة
0: بالضبط
3: نحكيه على الفلاحة ونحب نحيي النساء
0: في آخر المداخلة شكون باش تحيي
3: نساء قربة الفلاحات اللي في الشوانط متاع الطماطم ومتاع الفلفل الكريمة وانت تعرف الشموسات
0: وان شاء الله حقوقهم تكون مضمونة
3: قائمين على المرأة
0: بالضبط. يعطيك صحة سي محمد بن حمودة المهتم بالهوية الثقافية التونسية شكرا لك حكينا على
1: قربة
0: على قربة وشط الزهور
1: قوية بأهلها بناسها بالمجتمع المدني هو يحكي على الأوساخ والبلاستيك مع تنهارين التالي بدأت حملة البلاستيك اليوم مستقبل غدوة تمتد على مدة 20 يوم بالشراكة مع بلدية قربة لأنه مشكل كبير في تونس وفي جميع الشطوط اللي هو البلاستيك والأوساخ ولكن قربة مدينة كما قلنا مجتمع المدني نتاعها قوي
0: ناشط برشا
1: ناشط يحبوها نظيفة وفما حاجة فما حاجة موجودة في قربة اللي هي الروح العائلية، معناتها الناس كلها تعرف بعضها غادي كي تمشي
0: العائلة الكل يعرفوا بعضها،
1: تحس انه فما كوميونيتي مع بعضهم سوليدير
0: القرابة.
1: بالضبط
0: هذم هما القرابة، جاونا القرابة ومشينا للقرابة.
1: انتوكا
0: يعطيك صحة مالك،
1: يعطيك انت زاد الصحة ومحمد بن حمودة اللي حكينا اليوم على قربة.
0: بالضبط، ونعملوا دعوة احنا للناس الكل باش يزوروا ويخرجوا ويمشوا للمناطق والقرى هذوما والمدن اللي هي مش كبيرة برشا، مازالت محافظة على الروح كما قلت انت متاع كل العائلات اللي تعرف بعضها، حتى الاصطياف يكون زاد
1: مريح
0: مريح ومش مكلف برشا، مثلش مش نصيفه في قربة. شكرا لكم، احنا يلزمنا ليه حمزة، مرحبا يا سفارة، خاطر من بعد نمشيو لسي الحبيب شوف لنا حل في بلتي، زعما بلتي ولا مهدي عايشي، مهدي عايشي يلا.

0: من متصيف.
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف.
1: بريحة البلاد.
0: يا مرحبا يا مرحبا، وهذه شيطانة مهدي عايشي.
2: ربي بعد علينا الشواطن.
0: أكا هو مش شيطانة كلي متاعنا نحن تعيي شيطانة. دونك نمشي للجو متاع الكتب والبحر مع حبيب بن صالحة.
1: كتاب بحر
2: مشكور جدا لحبيب بن صالحة. اليوم باش يحكي على شط رادس وكتاب بحر. مازلنا نحكيه على شط رادس، عندنا برشا ما سمعناش عليه. شط رادس ديما نسمعوا حاجات خايبة، تلوث، حتى اللي يسكنوا في رادس للأسف قليل الكلام على البحر هذا. انت اليوم كأنك استفزيتنا شوية بالعنوان متاع الكتاب هذا، وقلت لي لا بلاج دو رادس سو ترانسفورم اون سين لا مير اوسي في ريفي. مازلنا نحلموا بحر رادس.
0: حبيب بن صالح،
3: في محمد العريض عسلامة. في محمد العريض الساعة هو كان من كنوز الأدب التونسي، والحقيقة رعام الكتاب عطتنا الكتاب لمؤسسة الإذاعة، عندهم حصة اسم كتاب بحر ونشكرهم، لأن ولد باب العسل ومدينة حمام لانوس هو من جماعة تحت الصور هذوما. كان فما الأنس والسرور والمرح والنقد، ينقدوا يقعدوا مع بعضهم. وكان فما الأدب والفن، وكان ساعات يعملوا حملة للنهوض بالأغنية التونسية. السيد هذايا راه محمد العريبي يعني كتب غنيات اللي شكون هادي جويني، حسيبة رشدي، فتحية خيري، شافية رشدي، يعني فما كان مجلات. شنو اسم فك الوقت هذاك بين الحربين؟ الزمان، السرور، السردوك، شوفك الذمار هذاك. النص اللي لقيته لكم اليوم هو ساكي يحكي على البحر، يقول عيناك بحر من رؤى. والسيد هذا ما عاشش ياسر، وكما رامبو، كما بودلا، كما الشاب عندنا 33 سنة.
0: هو 1915 وتوفى 46.
3: 1915 شنو خلى تونس؟ خلانا نصوص رائعة. يحكي على رادس ويحكي على حمامات. كانت تونس كل تمشي لغادي تيقول كان شاطئ رادس أو قطعة منه هو المسرح، كان مسرح لهذين العاشقين إبراهيم ومنجي. نشوفهم شكونهم
0: إبراهيم ومنجي.
3: لقد تعارف من أول يوم أتت فيه عائلة هذه، ونزلت في براكة محاذية لبراكة، بين البراكة والبراكة. شوف شي يصير عائلة إبراهيم، وكان هو وقتها سيد وقت وصول الكريتة. كانت الكريتة تجي، كانت الناس تمشي بالكريتة وتنزل الأدباش والزربية
0: والقيتون والجو.
3: ايش يعمل يسمع وقت؟ يستمع إلى صوت الموج الذي بدأ يصب للريح الغربي، وأصابعه تعبث بالرمل الناعم. نحكي على رادس هو. وحانت منه التفاتة فرأى يدا بضة ناعمة تحاول فتح نافذة ورفعها إلى فوق. وبعد جهد قصير فتحت النافذة وأطل منها وجه أبيض بعينين زرقاوين وشعر ذهبي لامع، وكانت تلك منجية.
0: عملت فيه
3: وشنو الوقيت؟ تفتح النافذة البراكة تستنشق في شراها نسيم البحر الذي بدأ يداعب شعرها. انفتح كل نافذة وكأنها لم ترى إبراهيم الذي جعل يحدق في هذه الجارة الجديدة. ملا براكة وبراكة، جار وجارة، وهواء وبحر وجو ونسيم البليل، وأطال إبراهيم التحديق، وأطالت هي الوقوف، ولم تفق إلا على صوت أجش يخاطب إبراهيم: يا أخويا بالله إيجي عاوننا شوية. برا عرفوا بعضهم يخي
2: أخوها مش عاون.
3: هبطوا للبحر سنين.
0: دونك هبطوا للبحر رادس سنين، وقت اللي كان يهبطوا له ويعوموا
3: كانوا يهبطوا له. فوجدها تستحمه وقد لبست ثوب استحمام أزرق، وشدت على رأسها بمنشر تريد أن تجعلها نقابا فيأتي الموج وينزعه. أصبحت الموج
0: ملعملها في منجية. أما إبراهيم

0: حنين يا سيدي حبيب احفادهم يعانيوا توا في التلوث نتاع رادس.
1: هو سي الحبيب مشكور محمد بن حموده قاعد يسمع فينا، قال لك محمد العريبي سهر شكون حسب رايك كريمة؟ ترى خلينا نشوف.
0: انا سهر
2: العروي.
1: عبد العزيز العروي اللي هو جي خو مرته.
2: يا نعم يا نعم.
0: هذا الكاتب هزنا الكاتب، وانا حبيت نشوف احفاد منجيه وابراهيم.
1: وصلوا هم عملوا احفاد ولا لا؟
0: هذاك اش حبيت نعرف.
2: عنده نص امي وما احلى نشيدا عندما تنطق الشفاه بامي، شعاع انار ظلمه سجني، ملاكا من السماء يغني، ليس هذا وذاك بل صوت امي.
0: حلو ياسر. دونك
2: الغناء هذه اسمها هانه تونسيه.
0: اي
2: معناها الراجل هذا راهو
0: تب برشا حكايات. ونسيبو عبد العزيز العروي عاده كان حبيت معناتها.
2: معناها الراجل هذايا يحكيو عليه يقول فلتر فتات زمن، حتى النص هو يقول قش امشي وقش عليه، سموه معرفة خلاعة. خلاعة راهو فما براكة وبراكة وفما
0: هذي اللي حكيته. انا حكيته مرة انا الحكايات هذوم تاع الخلاعة. وانت ماك من طبلبة عاد وتعرف الجو هذا سي حبيب.
2: انا من لمتة.
0: لمتة قلت طبلبة سامحني، لمتة سيدة بحجر لمتة تحديدا.
2: مشكلة كبيرة لمتة سيدة
0: بحجر. انت دونك
2: بعضهم سلامبو
0: دونك لمتة. وردانين ومساكن متصاهرين العائلة كي مشوا للبحر في مستير، جيتون مع جنب جيتون، كيما بركة مع جنب بركة، يتساهروا كل ويتزوجوا، دونك برشا مناسبين وردنية ومساكنية، والبحر هو سبب يا سي حبيب.
2: راهو كيوس يكتب نسكن هذاك، يقول لي من يكتب الشعر؟ يقول لي نفسي، أري أنصاف المتعلمين، ما يتقلق هو، لكن بعد يقول قدر الشعر أن يتحول المواطن العادي فيه إلى إنسان. أين إنسانية التونسي توا بربي؟ يطول باله على الواقع، يطول باله على روحه، يطول باله على خاطر نعيش في التصاور ولينا راهو توا.
0: بالفعل
2: شيء يخوف والله، سامحوني كريم. ندخل على فيسبوك نولي نرعش.
0: شفت
2: شنو هذا شنو هذا؟
0: أي برشا منسوب عنف.
2: معقول هذا توا تونس؟
0: أنتوكا أنت هزيتنا.
2: شفت اليوم في راس ديماس اكل الالوان
1: تو سي الحبيب سي محمد العريبي، من قبل احنا كي كنا نقراو على الشعر ولا ادب كانوا يقولون تخيل شنو اللي نجم يتخيل الشعر. سي محمد العريبي كان يرجع اليوم ويشوف بحر رادس شنو نجم يكتب؟
0: باش يكون حزين على بحر
2: شنو نجم يكتب؟ يكتب راه هو قاعد في قهوه تعدى واحد احنا نقولوا بصير وفي يده قفه وكل قليبات، قال شنو توا هذايا الشهر روعة، الراجل يختم على واحد بكلا قاعدين وينقدوا ويحسبوا وشكون تعدات وشنو عطات وكل ما دين يديهم توا وقت تقول له هاي نشيل لك الدواء يقول لك لا اعطيني فلوس، وقت نشيل لك خبز يقول لك لا اعطيني فلوس وبرا عاد عنده نصوص راهو المجموعه هذه كتاب بحر كنوز الادب التونسي.
0: فوالا احنا
2: نشكر ابتسام الوسلاتي وتصدير خالد كشير والعبدين السنوسي، هذوما جماعه هذا كان وذوما راهو نجم يكونوا افلام يكونوا مسرحيات.
0: بالضبط هذاك علاش انت يعطيك صحه سلطت الضوء على الشخصيه اكيد نتاع الكاتب والكتاب ورادس المدينه اللي توا زادت عاني شويه من الوسخ ومن برشا الاهالي قاعدين يعانيوا. انتوكا شكرا ليك حبيب نصالح يعطيك صحه، نذكروا بالكتاب
1: اكيد زين عبد السنوسي صور حيه من كنوز الادب التونسي محمد العريبي كما قالوا تحقيق وتقديم ابتسام الوسلاتي تصدير خالد كثير كل مره سي الحبيب بن صالح
0: يودنا بالحق
1: بالحق معناتها كاينو ساعات ريت احنا نحبوا برشا الماكله التونسيه هو شهيك باش تقرا تلتهم
0: الكتب وتمشي الشخصيات بعينها كما العريبي. وكي نذكروا راد زاد ما نجموش توا ما نحكيوش على عبد الله فرحات وصفيه فرحات وما نحكيوش زاد على مركز فنون الحيه برادس الثنائي اللي عملوه دون لو طون رادس زاد ديما يتذكر برشا حكايات زاد عندها صيله بالفن وبالثقافه. توا يوما ما سي حبيب زاد يلقانا ثنيه ونحكيو على المسائل هذه. شكرا لكم. احنا غنية وتوصلنا لموعدنا مع موجز السابع وبعد نستقبلوا ضيفتنا نقولوا عليها من توا
1: ساعة موجز السابع نذكروا في الإذاعة الوطنية
0: وفي الشباب أغاني
1: إذاعة الشباب أغاني بعد باش يكون فما زاد أذان المغرب وبعد شكون ضيفتنا؟
0: ضيفتنا قالت لي ما تقولهاش لينا معاك خليها لها مفاجأة معايا ملك ترابلسي يا زينب. زينب المالكي صديقتنا وزميلتنا اللي نفرحوا برشا باش تكون حاضرة معنا باش ناخذوا هكا فكرة على شوية جوانب نجم تكون مخفية تكون مش مخفية مش مخفي نعاود نذكروا بيه مثال

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد لما تصيف
0: لما تصيف
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: لما تصيف سي بون عرفني لما تصيف بريحة البلاد
4: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
3: إن شاء الله ديما ملمومين مرحبا مالك نذكروا لي نحن في ربط مشترك كريم وسليتي من الوطنية ومالك ترابلسي من الشباب
4: أنا عجبتني البلاصة هوني الحقيقة
3: سي إيه لا لا هو حتى كان ما عجبتكش باش نخلي وقت عجبك
4: باهي وين نمشيو تو
3: وين وين
4: نمشيو ضيفة اللمة خلينا نقولوا بالنسبة لليوم كما العادة في الفقرة الأخيرة للبرنامج
5: ضيف اللمة
3: توحشت الراديو لسان اهلا وسهلا
6: اهلا وسهلا ديما متوحشت وانا الغدو وانا فيه وانا متوحشت اهلا وسهلا بي
3: مرحبا زينب المالكي
4: من صوتها تعرف
3: شفت
4: خير كنتي ما سالتيش اوك توحشت الراديو من صوت من نبره نتاع صوت اللي هي نبره سبيسيال برشا
3: وي
4: يعرفوها برشا التوانسه في مختلف التجارب نتاعك اللي في الاذاعات وهذه خلينا نقولوا موهبه دون من عند ربي ان واحد يكون عنده صوت صوت محلي وانا ما بين زوز اصوات ما شاء الله عليهم
3: وانت زاده مش ناقص زاده صوتك باهي
6: انت في حضره كريمه وسيتي ما تقول حتى صوت
3: يعني صح انا في حضرك في حضره
6: تنجمش تقول لا تنجمش
3: نعملوا مباريات مساء النور مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا بيك زينب نورتنا اليوم في لمة صيف مرحبا بيك
6: تعدى بعد الصوت الجميل هذا كريمه ميرسي بوكو ربي فضلك ميرسي يعيشك انا فرحانه بارشا اللي موجوده بحذاكم اليوم وميرسي انتم الاثنين على هاللمه محلي لديوم تاعكم خليني نقول لكم وان شاء الله مبارك للاستوديو للاذاعه الوطنيه وان شاء الله برشا نجاحات يا رب
3: ان شاء الله تسمع في الصوت هذا الاذاعه صوت وبعد نحكيو
6: الحمد لله
4: صوت وسلاسة وحضور وبرشا حاجة
3: أي ما ملون صوت ساعة وسلاسة إذا ما عندكش تو نخليوها عندك والحضور إذا ما عندكش تو نخليوك تكون حاضر
6: هذا كلام الموتور
3: أما ملون صوت راهو أعطيني الصوت وبعد الآخر تو كان ما جاش بسلامة كان جاي مرحبا تقعد أما تو ما عادش الإذاعة صوت وتلك مشكلة أخرى يعني.
4: قصة أخرى
3: أي هكا ولا زينوبة
6: هو لازم أسمع أنا نقول لهم الراديو قاعدة الميديا الوحيد اللي في الانتيميتي متاع الناس
3: أي.
6: قاعد في الكهرباء قريب برشا من العباد قاعد في بيت النوم فك الراديو غيباي وقاعد في الكوجينة قريب 50 سنتي علي طيب وعلي حط الطاولة
3: اللي يحرك
6: دونك لازم على الأقل الطريقة تكون قريبة بالضبط. من اللي قاعد يستمع
3: وهذا هو مهم جدا واللي مش مسانس يسمع واحنا ساعات نغطسوا رانا ونقعدوا برشا ما نسمعوش بعضنا كي تويتي فك الكهرباء بون انا خاطر ما عنديش كهرباء ممكن نتوما عكسي تستهلكوا اكثر راديو في الكهرباء قديش تحس بالراديو محليه وانت في الكهرباء
6: على الاخر
3: وفما شكون يقول الاذاعه لن تموت مادام مازلت فما سيارات
6: بالضبط ومازلت ماشي وتكسر السيارات
4: الحمد لله توم
3: دونك هي زينب علاش بحذينا اليوم يا مالك
4: مالكي اوكي عندها
6: برشا ابار انتم تحبوني
3: احنا نحبوك
4: اللي زينب المالكي ما عرفناها احنا في الراديو عرفنا صوتها في كمقدمة برامج في الإلكترونيك اللي نسمع فيهم في مختلف الإذاعات واللي هما من زملائنا كلهم نحييهم ولكن اليوم أنت جيتنا كممثلة
3: ممثلة ومذيعة نعم. وبرشا حكايات كزينب بالمالكي
4: لكن هي اليوم ماخذة جائزة واللي هي فرحانة بها جائزة
6: جدا الحقيقة
4: جائزة أولى في أول دورة تمثلوا
3: كنت في المغرب جائزة
4: في الدار البيضاء
6: أنا كنت في المغرب هو ابن بطوطة متاعنا ديما لازم يقول للبلاد وعندها الحق أنا كنت في المغرب كنت في تحديدا في كازابلانكا في مهرجان الفيلم العربي الدورة السابعة لهالمهرجان هذا اللي قاعد ياخو في اللومبلوغ متاعو بدي مهرجان فتيت وقاعد يحرص على الكاليتي متاع الأفلام اللي موجودة فيه قاعد يحرص على تكوين لجان تحكيم عندها قيمة كبيرة وهذا اللي يعطي قيمة للجوائز متاعو أو يعطي قيمة للغوغار متاع المهرجان هذا للأفلام المشاركة كنت الحقيقة سعيدة هذه ماهيش أول مشاركة
4: جائزة أفضل ممثلة
6: جائزة أفضل ممثلة عن دور العايدة لفيلم كأن لم تكن للمخرجة سارة العبيدي. والحقيقة كما أنت قلت مالك، أنا سعيدة جدا جدا جدا بالجائزة هذه لعدة اعتبارات
3: اللي هي أهمها بها. أهمها وقت اللي تفرح حتى هذه بالذات تكون فيها فرحة كبيرة ويحق لك الفرح. الاعتبارات شنية بالضبط؟
6: الاعتبارات أنه هل الاعتراف هذه وقت اللي يجي من عند جائزة من لجنة تحكيم فيها أسامي مهمة وأسامي عندها من الخبرة الكافية أنها تقيم الأداء متاع الممثلات. الاعتبارات أنه الأفلام المشاركة فيها ممثلات من غير أدنى مجاملة خارقين للعادة. كان عندي الفرصة أني شفت فيلم عراقي وفيلم مصري وفيلم أردني، الممثلات رائعات فعلا، معناتها أنك أنت تحط في نفس الإطار مع الممثلات هذوما واللجنة تجي تقول بين هالممثلات البهين برشا هذوما احنا اخترنا زينب مالكي باش نعطيوها الجائزة، نوع من الاعتراف يجيك يقول لك كمل انت تنجم تواصل في الثنية هذه،
3: تنجم تواصل وتنجم تنجح وتنجم خطرية. تجربة من الأول سمعنا زينب مالكي في سينما كيف
6: فما استغرب ونفهم
3: انا ما نستغربش، ما نحكي الاستغراب.
4: انا بدي الحقيقة ما استغربش
3: ليه معناتها اما فما استغراب،
6: فما استغراب سمعت وريت وفما تقال لي حتى
3: وبطولة ومان واحنا الممثلين وكل جو هذاك الكل
6: وعادي هيك
3: واسكو باش تنجم روحها ولا معناتها ان شاء الله تنجم روحها. دونك
4: اللي يحب تصور ان الاسئله هذم هي سالتهم اول حاجه الروح، الاختيار كان سهل.
3: سالت ولا الروح؟
6: هو الحقيقه انا سالت الروحي وسمعت التساؤل وجاني حتى مباشره وانا نتفاهموا على الاخر. خليني نقول انه في تونس هذه فما ممثلات من الطراز الرفيع والطراز الاول ومش الكل كان عندهم الحظ والفرصه اللي جاتني انه يكون عندهم الامكانيه يوريوا قدراتهم في دور كبير ولا في دور بطولة. أنا عندي حظ كبير بلقاء سارة العبيدي أني كنت في هالكاستينج هذية، أنه هالفيلم هذا مكتوب للشخصية الرئيسية اللي هي عايدة وكان عندي فرصة أنه نجم نعبر على هالشخصية هذه في المساحة هذه. ونتصور لي برشا ممثلات أخرين كان عندهم الفرصة هذية كانوا زادة يبدعوا ويوريوا برشا حاجات.
3: دونك سألت زادة سارة سألتش قلتش علاش اختارتني أنا،
6: سألتها برشا مرات سارة حتى اللي مفدت من السؤال. خليني نقول لك اللي
3: علاش انت سألته برشا يا أخي لدرجة هذه ما كنتش باش تقولها علاش
6: الحقيقة كنت خايفة
3: خايفة
6: كنت خايفة لا جوستومون وقت اللي تبدا اكسبوزي ميدياتيكمون بارلون تعرف شنو معناتها الغوفير نتاع الاكسبوزيسيون. تخاف لا الناس يقول لك يا اخي هي شنو تحب تعمل بالضبط؟ تحب تقدم برامج، تحب تعمل تلفزه، تحب تعمل بودكاست، تحب تمثل، يعني قدش منه شيء. وديما نعاودها ونقولها مع حفظ كل الفوارق ما قبل في الدنيا حتى حد ما يمنع شاعر انه يهتم بالرياضيات ولا يهتم بالفلك ولا يهتم بالادب عندنا.
4: اقعد في اللي انت فيه
6: اعمل الحويجه بركه.
3: لا خلي نجربوا
6: صحيح مش كان في تونس راهو القوالب الجاهزه نتاع اعمل اختصاص في الجامعه واعمل اختصاص هذاك كهو اخدموا كهو يخلي الناس يمكن تحصل روحها. انا حاولت فقط متبع الشغف نتاعي وأكهو من غير تساؤلات حتى لو كان خوف
4: شغف نتاعك. ولكن انت تعرف اللي كلامك يداوي فما شكون يقول انه الحاجات اللي عملتها
6: الحمد لله
4: مهمه برشا. ما تخافش انه اوكي تجرب في برشا حاجات ولكن الحاجه اللي تتميز فيها تمشي لصالح حاجة أخرى. شغف متاعك متفاهمين ولكن الفقرة متاعك والفقرات وكلامك بصفة عامة أثر احنا رانا نجيبه في الفقرة هذه زادة من الناس
3: اللي
4: مؤثرين وانتي أثرت في برشا عبيد. ونحكي مع كريمة قبيلة قلت قلة في تونس بالذات حتى في العالم باش تلقى دي بيرسوناج بيبليك عليهم إجماع كما زينب
6: الحمد لله يعيشك ديجا على الرأي متاعك هذية كان أثرت حتى شوية في وقت ما على بعض الناس. أنا نكون فرحانة وإن شاء الله التأثير هذا يكون إيجابي.
3: وريت كلامك قبيلة أنه نزمنا نجرب وتبع زادة نجم تأثر في توا حد يسمع فينا كلي هو ماشي في ثنية وحاشم أنه يعمل حاجة أخرى ويتشجع بيك.
6: وهذاك اللي لازم. أنا ظهر لي الحاجات اللي نحبهم في الإذاعة في البودكاست في التمثيل هو انه تكون قناه نتاع التاثير.
4: شو معناتها التاثير؟
6: ريزو سوسيو زيد من مش طريقه التاثير نتاع نحبك تعمل هذا وما تعملش هذا. انا حتى حد باش نقول حتى شخص يعمل وما يعملش حتى انسان ما لازم يكون مخول انه يعطي ان مود دو في للناس.
4: أكيد.
6: لكن الحاجه الباهيه انه ندعو الناس انها تتسائل وتلقى اجاباتها الخاصه وهذه حاجه جميله جدا. هذا نجم نعملوه بالراديو نجم نعملوه بالسينما ونجم نعملوه
3: تثير فينا الاسئله يعني تخليك تتسائل مش ضروره تعطيك الاجابه تدفعك نحو السؤال.
4: ما عنديش اجابه بتاتا
6: طبعا نحاول على خاطر
4: الاسئله البسيطه هذوكم قديش قديشنا في حاجه اليوم هكا اللي تحطهم انت هكا على شبكات التواصل الاجتماعي، شنو هو الحاجه اللي تفرحك، شنو هو الحاجه اللي تزهي لك نهارك، كالاسئله اللي هما يظهروا ساهلين و...
3: وعندها طريقه وبس... كي تبدا انت ماكش ليها الجمله وتجاوبها
6: مراك سعاد
4: علاش نجاوبوا
6: اجا نقول لك انا راهو حتى السؤال هذاك اللي نحطه اللي سميته انا سؤال السهره وذا تجمع عند 10 سنين تقريبا واللي سؤال السهره والله نحب على الاخر ورديته سؤال لقويل ورديته برشا اسئله اخرين والأسئلة هذوك هما اللي جمعتهم في البودكاست برشا الناس يقولوا لي الأسئلة تعمل كيف وتعمل كيف قلت لهم ليه اللي جمعت الأسئلة هذوك في البودكاست الحقيقة أنا نسأل روحي زيادة وقديش يهمني نتعلم من تجارب الناس الأخرى وقديش حاجة محليها أنه كيما قبلك أنت ميل وكيما قبل كريمة اليوم مش الناس كل عندها الفرصة تقبلكم راو في الدنيا دونك ناخذ رأيكم في موضوع نجموا زادة تفيدوا الناس اللي صوت الإذاعة يوصلها وين مكانه لي ريزو سوسيو يوصلهم وين مكانه دونك هذا ينجم يخلينا ببالك ننفعوا زادة فديما عندي نفس ظهر لي نفس الهاجس في كل حاجة نعملها أنه هالتأثير يكون
3: باهي هذا هو تأثير تأثير باهي وزينب نفتقدوك احنا زيدا ونحبوك تكون حاضرة ديما ونتلفت ونلقاوك خاطر تعطينا بالحق شحنات اللي بيجي. احنا
4: ما هي تتعب
3: هي تتعب
4: خاطر تعطينا شحنات ما هي او ميم طون تتعب نحب ناخذ جانب سلبي مثال احنا ما ديما
6: مثال يلا طبعا اكيد
4: خلي مش نستفزوا
3: نزلوا 8 دقائق
4: مثالش نستفزوها شوية هي بالكش زيدا قاعده تخمم ما تراش انه زينب بال لومباتي الموفرته نوعا ما بين الفرين اللي موجوده عندك اللي في الاكسبريسيون تاعك في الاكسبريسيون دو فيزاج في عينيك ساهمت في انه خاطرك انت خطاب نتاعك ياسر موجه تقول للناس اللي حاملينها من الدنيا للناس اللي في الغربه الناس اللي تعبه ما ساهمت شويه هكا كالدور الضحيه يزيد عند بعض الناس اللي هو ماهوش ضحيه فينالمون ولكن اترافير كلامك تلقى برشا من الناس تبارتاجي في الحاجات نتاعك وحنا نعرفوهم في الدنيا
3: ضحايا زينب مالك
6: ان شاء الله ما يكونوش برشا
4: يجي يقول لك بالحق انا مسكين وانا معذب وحياتي
6: ايجا نقول لك انا نسمع الديسكور هذا برشا اللي يقول لك فما ايجابيه مفرطه حتى لين تخنق خطاونا يا اخي راهو ما فماش مثاليه في الحياه راهو النهار هكا ونهار هكا لهذا الكل ساعات انا بدي نتسائل نقول اسكو نكمل هكا والا جونيونس ومن بعد نقول الحقيقه فما برشا خيوبيه مالك في الحياه يزي هكاك في البرك وفما برشا ناس يطيحوا من قدر برشا ناس ويهينوا برشا ناس ويعاملوا برشا ناس بالخايب يمكن في المغالاه نتاعي اون فولونتي ديكيليبري يمكن مش صحيح برشا لكن على قد ما نرى فما ناس تعامل الاخرين بطريقه خايبه برشا نحاول نهون على الناس بطريقة ما وفما حاجة أنا ديما نسألها
4: وهي مش مسؤولة في الأخير
6: على حتى على حتى كومبورتمون فيكتيمير ولا اللي هو لكن فما أنا سؤال ديما نسأله لأصحابي نقول لهم كان تقابلوا ملايكة غدوة كيفاش تعاملوهم ديما نسأله السؤال هذا أي إنسان نقابله ونحب نفتح معه حوار كان تقابل أنت ملايكة كريمة كيفاش تعامل معه
3: بتيب
6: تك والعادية وكل جميل مالك كان تقابل ملائكة كيفاش تتعامل
4: كيف معناتها نحاول اني
3: انت طيب
4: لا نسالو كان قابل ملايك نسالو
6: جميل
4: كيفاش نجم نكون نركح النفس الاماره بالسوء نتاعي
6: جميل والله باهي
3: عندك بيه. نفس اماره بالسوء
6: او اعترافات اعترافات جميله كيف كل انسان ما دمنا انسان لكن في نفس الوقت كمؤمنه نعتقد انه ربي فضلنا على هالكرياتور اللي احنا اونيدياليز ونقولوا كان نقابلوا ملايكه وكان نعيشوا مع الملايكه تو نبداو باهين ومحلانا ونتعاملوا بالقدا هاو احنا مقدسين شبينا ما نتعاملوش بالقدا مع بعضنا هاو الاخر مقدس كان هو يعرف مدى قداسته تو يمكن يعامل نفسه باكثر حلم وباكثر طيبه وتعامل اللي مقابلك زاد باحترام وطيبه ومحبه
3: المحبه والاحترام والكلمه الطيبه ونقول انا ديما كل واحد يعمل اللي عليه راه
6: صح
3: اللي جيت. عليك انك انت بتعدي في الثنيه مش لازم
4: كون انت
3: البيه. ما تمسخش الدنيا اللي حولك ما تقولش كلام بذيء يعني حاول تكون هكا محليك مقبل على الحياه وتصارع من اجل هذه الحياه صراع زاد باهي
6: والله حتى في الصراع ذي فيه عندي انا وجهه نظر مانيش موجودين باش نتصارعوا
3: ما
6: حتى حد وما حتى شيء
3: ليه الصراع نتاع كل يومي نتاعنا راهو صراع راهو اليومي للاسف
6: هو متعب اليومي يا كريمه ولا نسمع هذا ونعيش فيه وانا كيما الناس الكل اما هي نعاود نقول الدنيا صعيبه بما فيه الكفايه هيت نهونوا على بعضنا مش معناتها العبد كيهون على ناس الاخرين مش معناتها يكون سلبي مش معناتها ما عندوش موقف مش معناتها ما عندوش راي مش معناتها ما عندوش رؤيه لتغيير الاشياء. لكن انا نرى حسب رايي انه تغيير الاشياء ما يجيش انك تكون عنيف مع الاخرين، انك تنعتهم بنعود خايبه، انك تقول الاخرين مش فاهمين وبهم
4: علينا. احنا قديشنا اليوم في حاجه كريمه بالحق، معناتها في حاجه الى كونتوني على الاذاعات في التلفز
3: في المواقع،
4: في المواقع في السوشيال ميديا كيما اللي تحكي فيه زينب المالكي على مستوى، انا ما تعرف نتبع في الكوره في سبور، ايضا في المحللين، واحنا قادمين على موسم رياضي جديد. معناتها الكلام هذا لازم يتقال، لازم نبدله حتى في الطريقة متاع الخطاب الموجه إلى الجماهير العريضة، كسوا على المستوى الرياضي، على المستوى الثقافي.
3: وزينب هي بما أنه مازال شوية وقت، احنا ممكنش نستغلوا زادة الكلام على مسألة التأثير. زينب انت واللي حولك والعالم الموسع، معناتها العلاقة هذه كيفاش تراها انت؟ ما عادش زينب اللي مربوطة بخمسة ستة من الناس يعرفوها كها وتوا
6: الحمد لله.
3: دونك كيفاش تعيش الحكاية هذه؟ الانبوكس متاعك
6: والله الانبوكس شنو جو؟ والله تعرف عندي حاجة نحمد عليها ربي على الاخر، اللي الناس اللي تعاملوا معايا ولا يتفاعلوا معايا ولا يعرضوني في الشارع ولا على غيزو، اللي يحبوا الناس يسميهم كوميونيتي، انا نسميهم ناس يتفاعلوا على درجه كبيره من المحبه ومن اللطف ومن انه حتى كان يعطيك ملاحظه والله يعملوها بكل لطف. كل اللي يقول لك اسمع راني نحبك وانا كيما اختي ومقربتك كيما عائلتي، اما كان هذه تحسنها مثلا مش ما يعطيكش لا كريتيك، يقول هيك اما تحس قديش فما كونسيديراسيون وقديش فما محبه، وهذه تعطيه لك الغديوره مش حاجه اخرى. خاطر الناس يعتبروك حد من العائله، يعتبروك قريب، فما ناس تعيش معنا كل يوم في الغديو، احنا الونيس نتاعهم، احنا اللي نهونوا عليهم الخدمه قرايه غربه، فكي يسمعك وعنده ملاحظه عليك تكون بكل ود. الحقيقه الناس الكل اللي اتبعني، فما مره عملت ان لايف تيك توك بور بارلي على البودكاست، مش نحكي على البودكاست، دونك طلعت على تيك توك في تجربه اولى خاطر لو ريزو ما نعرفوش الحقيقه مش خشينا فيه. فاللي تبع فيا على تيك توك اللي لاهي بالحكايه قال لي زينب اول مره نرى على تيك توك اللي هو ريزو اغريسيف شويه، معناتها طف، معناتها مش كيما تلقى باش حب وقلوب وحكايات وكل شيء. فانا الحمد لله، معناتها يمكن ما نعرفش كيما انت قلت الملامح، يمكن الطريقه في الحديث، يمكن زاد هذاك الصدق القرب يخلي برشا توانسه، وهذه حاجه تفرحني، يعتبروني واحده من عائلتهم.
3: تري بيان، وين نلقاوها احنا تو زينب المالكي؟ تو باش نختم معاك بالسؤال هذا، وين موجوده زينب؟
6: موجوده ساعه بحذاكم لهنا في الاذاعه الوطنيه وسعيده بذلك والشباب دونك تحيه لكم انتم مستمعين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. وموجودة إن شاء الله، نحاول نعمل عودة في البودكاست إن شاء الله في موسم ثالث، ما هوش حاجة سهلة بالكل بالكل، ونعاود نحيي الناس كل يعملوا دي بودكاست، المسألة صعيبة لكن أنا مكبشة، نحب الحوارات متاع البودكاست إن شاء الله يا ربي في موسم إذاعي جديد، مازلنا نحضروا في الموسم الثالث إن شاء الله في ديوان FM، قاعدين نحضروا في موسم ثالث الساعة السعيدة
3: والجو
6: متاحة الكل والجو متاحة الكل. وزيدة إن شاء الله يا ربي في الغونتخي سينماتوغرافيك إن شاء الله مع فيلم كأن لم تكن، وماذا بيا الناس يجيوا للقاعات، وماذا بيا نقبلهم، وماذا بيا يتفرجوا. الحقيقة لدات بالضبط ما عنديش، أما بين شهر أكتوبر، وإذا وخرنا يتسمى شهر نوفمبر، مي نورمالمون بدايه شهر
3: قبل الجي سي سي في كل حالات قبل موعد ايام
6: قبل موعد الجي سي سي اكيد.
3: السينما اي نورتنا زينب المالكي،
6: بوجودكم شكرا لك كريم،
4: شكرا لك، يعطيك الصحه زينب. حاجه اخيره باش نختم بها مثالش اللي هو باقي نعاود ناكد على شبكات التواصل الاجتماعي، زينب راهو كل كومنتير راهي مش حاجه سهله، راهو تتفاعل معه تحط عليه قلب وهذا يعطيك فكره، يعطيك فكره
6: نحاول.
4: على تينة شخصيه زينب المالكي.
6: ميرسي كريمه،
3: شكرا لكم، يعطيكم الصحه. الاخبار على الشباب وفي الوطنيه
4: تنفيسه مع الموسيقى،
3: اي سوسن الشيف شنو هديو لها الاغنيه هذه خصيصا لها هي فاتت سنه.
1: لما تصيف
0: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: استعدادات حثيثة لضمان عودة مدرسية ناجحة وتأمين بيئة تعليمية آمنة في مختلف المؤسسات التربوية. غدا فتح باب التسجيل عن بعد للطلبة الجدد للانتفاع بالسكن الجامعي بولاية الشمال. البريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا عبر البطاقات البريدية أو البنكية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تسير الاستعدادات بنسق حثيث استعدادا للعودة المدرسية 26 و 2027، وتعد البنية التحتية الركيزة الأساسية لضمان عودة مدرسية ناجحة وتأمين بيئة تعليمية آمنة في مختلف مؤسساتنا التربوية بكافة الولايات. في ولاية جندوبة يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستعزز بأحداثين جديدين بمعتمديتي طبرقة وفرنانة، سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة وفق المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي.
7: حوالي 80 مشروع صيانة وتدخل يعني مباشر وميداني كأشغال صيانة خفيفة أو صيانة كبيرة. لدينا أحداثين، الأحداث الأول يتمثل في المدرسة الإعدادية جبلة بمعتمدية طبرقة والتي ستحتضن حوالي 230 تلميذ. ستفتح أبوابها إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية على الأقل في الحد الأدنى المطلوب، ثم ستستكمل بقية الإشغال. لدينا أحداث آخر تمثل في المدرسة الابتدائية فرنانة حي الانطلاقة، ستكون جاهزة 100% لاحتضان التلاميذ. إلى جانب ذلك هناك أولوية أيضا لضمان حياة مدرسية جيدة ومميزة. في هذا الشأن هناك تدخلات بناءات في المبيتات المدرسية مثل المبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان. إلى جانب ذلك هناك مشاريع، غالبية المشاريع تتعلق بالوحدات الصحية في مختلف المدارس الابتدائية والتي تدخل فيها خاصة المجتمع المدني.
5: وفي ولاية سليانة تتقدم أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم.
8: نسبة تقدم الأشغال نسبة محترمة جدا. عندنا مدرسة إعدادية إحداث ببعرادة نسبة تقدم الأشغال فاتت 95%. بدينا بتجهيزها بالأساس المدرسي من طاولات وكراسي وسبورات إلى آخره، وإن شاء الله تكون جاهزة للعودة المدرسية في أقرب الأوقات. عندنا مدرسة ابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة إحداث كذلك، وهي جاهزة بنسبة 95% 98% لاستقبال التلاميذ. كيف زاد شرعنا في تجهيزها بالأساس والمعدات. بقية المدارس اللي فيها أشغال توسيعات وإضافة قاعات جديدة أو صيانة عامة أو صيانة طفيفة، من الأشغال متقدمة جدا من 60% إلى 90% موجودة من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية، تكون جميع مؤسساتنا التربوية جاهزة.
5: أعلن ديوان الخدمة الجامعية للشمال عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد، وذلك بداية من يوم غد لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال تونس: أريانا بن عروسة، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان أن الطلبة المعنيين مطالبون بالدخول إلى الفضاء الإلكتروني الخاصة بالطالب عبر الموقع الرسمي للديوان قصد إتمام إجراءات التسجيل وإيداع مطالبهم عن بعد. وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 26 و 2027 و 2000. أكد البريد التونسي أن عمليات التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والبنكية وليس عبر رصيد الهاتف الجوال. منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي أضافت أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة.
9: جينا للحملة من نص جوان ووفرنا عدة وسائل للدفع وقنوات للدفع زادة باش تمكنوا من خلاص معاليم كل سواء تسجيل المدرسي وإلا الجامعي. بخلاص المنصة الجديدة متاع وزارة التربية اللي هي vscolaire.education.tn السنة الحصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات كل سواء البطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. ما شاء الله عنا أكثر من 2 ملايين بطاقة مسبقة الدفع، وعنا زادة بطاقات اللي هي فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما وفرنا لهم المحفظة الرقمية الوالد دينار، هي محفظة مجانية سهلة الاستعمال مؤمنة وصالحة حتى 10 سنين، بطاقات كسوة تابعة البريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجمو يخلصوا بها.
5: منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي أضافت أنه تم إلى حد الآن بيع أكثر من 150 ألف محفظة رقمية، محذرة من المواقع الوهمية التي تنتحل صفة البريد التونسي.
9: وصلنا لتويكا لأكثر 150 ألف محفظة رقمية اللي بعناها يعني في الحملة هذه. الحقيقة فان برشا مواقع تنتحل صفة البريد التونسي، تطلب من الحرفاء متاعنا البيانات الشخصية متاعهم. احنا حب نقول الحرفاء متاعنا راهو ردوا بالكم، رانا احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصية متاع الحرفاء، يثبتوا بالقدير راهو اي موقع باش يخلصوا به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيو بوانت ان، هذوك ما تابعين البريد التونسي، المواقع الاخرين الكل راهم ما همش تابعين للبريد التونسي.
5: أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و2027 و2000 سينطلق يوم الاثنين المقبل، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد. كما خصصت الشركة 5 وكالات تجارية لتأمين عمليات بيع الاشتراكات، ويمكن انطلاقا من نفس التاريخ اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الاشتراكات التابع للبريد التونسي www.اشتراك.بوست.تن. أكد الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواصة عدم تمتع أي مؤسسة إلى حد اليوم بقروض تصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض عدد من البنوك قبول المطالب في الغرض. ودعا في تصريح لخول سليتي البنك المركزي إلى تفعيل آليات الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بإسناد نادي تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد، موجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة والأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار.
10: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول متاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش لدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بديتش في البروسيدور نتاع صبينا المطالب نتاعها. الى حد الان شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر نتاع عباد اللي نجمت تصب المطلب نتاعها تحصلت على ديشارج، لكن فما برشا عباد اللي صبت وما نجمتش. المطلوب هو تسريع العمليه هذه، ونطلب من البنك المركزي انه يفعل اليه الرقابه نتاعو باش ينجم يسلط عقوبات في حال انه البنوك ما تخضعش الى القروض هذه. زاد في نفس الوقت فما مشكل انه حتى المونتون اللي محطوط 25 معناتها أقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغرى المتوسطة مع غلاء أسعار المواد الأولية وحتى أسعار السلع.
5: أكثر من 60 دولة تترشح للمشاركة في الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وغدا الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعة الدول العربية، تخصص أيضا لتقديم برنامج المهرجان الذي ينطلق يوم 28 من أوت الجارية ليتواصل على امتداد 3 أيام بمدينة سوسة. مدير المهرجان وليد بالحسن.
11: الندوة الصحفية في مقر اتحاد إذاعة الدول العربية غدا نعلن على الدول المقبولة، ونكلف لجنة التحكيم باش تبدأ أشغال التحكيم على الأفلام والأعمال المقبولة من عديد من دول العالم. احنا شاركوا معنا أكثر من 60 دولة، غدوة نعلن رسميا على الأفلام المقبولة واللي استجابت لشروط المسابقة. واليوم عنا مسابقة بالذكاء الاصطناعي، مسابقة بالإبداع البشري في المواطنة والتنمية المستدامة، 4 ولا 5 ورشات فيديو توعوية هو يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم إلى الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. يبدأ يوم 28-29-30 أوت بمدينة جوهرة الساحل سوسة. من الاستجابة أنه يسجل فيديو مشارك به حتى في مهرجان كان معنا أحنا أول فيديو. الجزائر، مصر، المغرب، تونس الصدارة.
5: في أخبار العالم، استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم أنصيرت وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. وحركة حماس اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر فاليبان إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استعدادات حثيثة لضمان عودة مدرسية ناجحة وتأمين بيئة تعليمية آمنة في مختلف المؤسسات التربوية. غدا فتح باب التسجيل عن بعد للطلبة الجدد للانتفاع بالسكن الجامعي بولاية الشمال. البريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا عبر البطاقة البريدية أو البنكية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.
12: إذاعة الشباب، عدل موشتك، عدل موشتك، تسمع صوتك.
13: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
14: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
15: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
16: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
17: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
18: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
19: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
20: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
21: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
22: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
23: شعل الحماس وعيش الإحساس،
24: وعيش الإحساس.
25: عش ويتكم علينا في تبع الموجة،
26: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
27: وباش تبعث السلام
28: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
29: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
30: نعيشوا معاك الحكاية.
31: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
32: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
33: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
34: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
35: تسمعوا طوس
34: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
36: عدل موجتك وصيف معنا.
37: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
38: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: من 6 ل 8 متاع العشية
3: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في الفامبالوني
3: ولا تقرمش في الكاكيت،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
3: تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
3: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
3: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: لما تصيف، لما تصيف، بريحة البلاد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب. بالربط هذيك هي أحكام، ودونك جميعة ميادة الحناوي وفاتت سنة قولهم سامحونا، القصة جات لغالب، هذيك هي باش نربطوا من جديد مع الإذاعتين واللقاء يتواصل في لما تصيف. أكيد
4: في الجزء الأخير،
3: في الجزء الأخير منها ربع ساعة، وبعد نعطيه المشعل للزملاء اللي بعد احنا في الوطنية نقولوا المشعل، منعاش في الشباب شو
4: كيف كيف كيف كيف مش على الموبة في الأخير نفس اللغة هي. به نمشي للفقرة الأخيرة اللي هي سبور ديكالي.
3: يلا
1: سبور د
0: ديكالي.
3: سبور ديكالي ومعاكم انتم. انا منحكي حتى شيء نقعد نسمعك ونعلق حسب الاخبار.
4: الحاجه الباهيه في كريمه اللي عمرك ما سالتني قبل ما نحكيو على سبور ديكالي على شنو باش نحكي.
3: نحب نكتشف
4: وانا زاد نحبك تكتشف
3: وتكون التعليقات من وحي اللحظه.
4: صحيح. البارح اتذكر احنا حكينا على اللاعب الاسباني رودري اللي قلنا لاعب عاقل وكان عنده مسيره وحشام وحتى ما فماش لا تتواج لا كشرك لا حاجات. اليوم باش نحكيو على لاعب اخر، لاعب قديم، لاعب معروف، لاعب برازيلي. البارح شفنا الخبر متداول جدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قعدنا نثبتوا بالحق الخبر ولا فيك نيوز، اللي هو روبرتو كارلوس اللاعب المعروف البرازيلي اللي اعلن اعتناقه الدين الاسلامي. وتعرف اللي برشا شخصيات عامه تمشي تعتنق الدين الاسلامي وتحظى بمتابعه
3: تفاعل
4: كبير. معروف روبرتو كارلوس يلعب في ريال مدريد في البرازيل بالتسديدات القويه نتاعه، والهدف المره هذه انه هدف كبير بالنسبه ليه يعتبره في حياته. ولكن الديكالي اللي نحكيه عليه اللي روبرتو كارلوس في التصريح نتاعه بعد الاسلام قال انه تعرض الى حادث وكان شي فارق الحياه في الحادث هذا في ريو دي جانيرو، وكان حادث صعيب
3: وخطير
4: خطير جدا، ويتفاجئ بانه هناك داعيه اسمه جهاد حسن يقوم بزيارته في المستشفى. ومن وقتها ولا هو صديقه ولا اصحاب، وقعد بيت كيفاش معناتها جي زار نتاعو ولا يحكيو على الاسلام الى اخره، ودعاه وجاوبوا تقريبا على كل الاسئله، لهذه معلومه مهمه برشا، جاوبوا على الاسئله واقنعوا بالدين الاسلامي. ومع مع مرور الزمن اقتنع بالدين الاسلامي ودخل الى دين الاسلام. وعلاش حكينا على الحكايه هذه مره اخرى؟ ان يقولوا لدين راهو دين ترويجي ماركتينغ، منكم شبهتوا من الكلمه دين ماركتينغ، ولكن كل شيء في الدنيا هذه ماركتينغ بما فيه الدين بتاعنا، انه دين اخلاق، وانه راهو الناس تقتنع بالكلمه الطيبه، الناس تقتنع حتى بال كوميونيكاسيون نون فيربال، معناتها مش بالضروره بالكلام انت تكون قدوه، احنا
3: بالسلوك
4: نتاعك وهذا اللي قد يغير في الناس. هذا قد انه كي تشوف دين هذا دين الاسلامي نتاعنا كي تشوفه على ارض الواقع تبدل رايه، لانه تعرف انت في الاعلام الغربي برشا يتكلموا على الدين هذا على انه دين يعني مش باهي، دين معناتها
3: فيه
4: العنف الى اخره.
3: الصوره يلزم زاد يساهموا المسلمين في تغييرها
4: تاريخيا اكثر الناس اللي دخلت للدين الاسلام كان بالسلوك اكثر من انه تكون بحاجات اخرى. وان هوني انا نقول الاولى احنا نكون قدوه حتى للمحيطين،
3: المحيط الضيق نتاعك. نرجع ونقول كل واحد يعمل اللي عليه،
4: يعمل اللي عليه، هذيك
3: الكلمه السحريه راهو اعمل اللي عليك وما يهمكش في الباقي، ما ترميش الوسخ، ما درشني، ما
4: صحيح.
3: تكون هكا منضبط
4: وكل
3: توا الامور الكل تبدا 5 على 5. شكرا ليك.
4: هذه الاخبار اللي داولوه البارح على
3: اللي دار بالكدا بالكدا برشا فما اخبار اخر زاد ديكالي على الاخر للي ما نعرفش نحكي عليه، وحسام حسن ومشاكله في مصر، ديكالي على الاخر هذه الاخبار وصلت للاسف. دونك شكرا ليك مالك، يعطيك صحه.
4: احنا اليوم زاد انت كريمه
3: كملنا لما تصيف، خاطر غدوه الموعد باش يكون رياضي متوسطي تحديدا، واحنا نتقابل ان شاء الله كفريق مره اخرى
4: ان شاء الله الاسبوع بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله
3: بدايه الاسبوع الجاي، وانا نتقابل مع المستمعين في ليالي تونس نهار الجمعه في الليل، نعيشوا مع بعضنا اجواء السهر والمرح والفرح في تونس في الليل.
4: اي انا حتى انا باش نتقابل معاكم زيد ان شاء الله غدوه الخميس في الليل في اذاعه الشباب في برنامج ملا كره، بدايه من 9:30 نتاع الليل، الموعد الاسبوعي اللي تعودوا به الناس.
3: خي بيان دوك تسمع انت زملاء في الوطنيه تاخذش من المكتب من الاخبار ما بطبيعه زاد المذيع الذكي يستقي، يعرف منين تاكل الكتف هكا ولا
4: هذوما اصحابنا
3: ملا كوره ومل مالك
4: من غير ما نسمع نهز التليفون ديريكت.
3: الو عندنا مبعوثين عاد للالعاب احنا زياد
4: وشهير
3: شهير
4: شهير
3: كيفي وزياد الخياري
4: اللي باش يكونوا ان شاء الله يتبعوا كل الحيثيات بالنسبه للالعاب المتوسطيه وفيما يخص خاصه الوفد التونسي اللي باش يكون وفد استثنائي كبير من 2001 في تونس، ولكن هذا خارج تونس ان شاء الله، ان شاء الله بالتتويجات وان شاء الله بالميداليات
3: ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا لكم ليكيب الكل، من الوطنيه حمزه عبد اللطيف عمار
4: ومن اذاعه شباب نجم الدين بن سالم.
3: شكرا لكم، باي باي. وحشتيني. هذه سعاد محمد، توا نحن جماعتنا يا خويا الطرب الاصيل والوطنيه. الشباب طولوا بالكم،
4: باش نكمل نسمع في الكهرباء شويه.
3: اي وحشتيني حلوه ياسر.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية.
1: لما تصيف
2: لما تصيف
1: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
2: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجدة الرومي.

الأربعاء 19 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في ختام موعد الرياض على موجاتنا. نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك كوثر البديو معكم في الاعداد والتقديم. نبداو باخبار فرقنا التونسيه نادي الافريقي غدوه ندوه صحفيه الخمسه متاع العشيه بحد نزول العاصمه لتقديم المنوال الاقتصادي للفريق للمده النيابيه 2026-2031. نبقاو مع الافريق. المدافع حمزه الخضراوي سيتغايب في مباراه الجوله الاولى أمام نجم المتلوي بسبب ورقة حمراء في الجولة الأخيرة من بطولة الموسم الفارت والكاف. في صفحته الرسمية رحب بعودة السيا للتشامبيونز ليج الإفريقي بعد غياب تقريبا 7 سنوات. الإفريقي باش يواجه جولي بالمالي في الدور التمهيدي الأول من التشامبيونز ليج الإفريقي. ترجي رجيس بعد إلغاء جلسته العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة نهار 19 أوت لغياب الترشحات برمجت جلسة انتخابية جديدة نهار 7 سبتمبر وآخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 سبتمبر. اتحاد بن قردين وقع مع حارس الترجي شاب مختار العفاوي إعارة بموسم وحيد والاتحاد المنستيري يعقد جلسته العامة التقييمية نهار 5 سبتمبر 5 بقصر الرباط بالمنستير. والنادي الصفاقسي رافض التفريط في وسط ميدان الأوغندي ترافيس موتايبا لصالح أحد الأندية الجزائرية. فريق الترجي في مفاوضات مع فريق دينامو ماكاشكالا الروسي من أجل انتداب حازم المستوري. نذكر الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الويكاند هذايا نهار السبت استاد السياسيس أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري تقدم سقيت الدير شبيبة العمران. اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف نهار لحد الدفعة الثانية الترجي ليتوال السيابي مستقبل المرسى نجم المتلوي نادي الإفريقي وترجي الجنوب مع الأولمبي الباجي. نذكر أنه كل الفرق مؤهلة للمشاركة في البطولة بعد تسوية سيابي الأولمبي الباجي واتحاد بن قردين وضعيتهم المادية. في الرابطة الثانية الشبيبة القيروانية لطفي القادري هو المدرب الجديد لجيسكا. نبقى مع كرة القدم ونعطيكم برنامج منتخبنا الوطني الأولمبي في ألعاب البحر الأبيض المتوسطية ترانتو 2026 نهار السبت 9 نلعب ضد مقدونيا نهار 12:30 متاع الصباح ضد المغرب ونهار 4:10 متاع الصباح كذلك ضد المنتخب التركي. من كرة القدم إلى كرة السلة منتخبنا الوطني للأكابر يواصل في تربصات واستعداداته بإسطنبول تحضيرية للنافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 اللي باش تحتضنها بلادنا من نهار 27-30 أوت الجاري. نعطيكم مباريات المنتخب. نهار 27-7 نلعبوا ضد الكافير، نهار 28-7 كيف كيف ضد الكاميرون، ونهار 30 ضد جنوب السودان يظهر لي هي المباراة الأصعب في هذه النافذة. في الكرة الطايرة نهار 26 أوت سحب رزنامة بطولة الكبريات 11 متاع الصباح بمقر جامعة الكرة الطايرة ومنتخبنا الوطني للأكابر موجود في تورنتو للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نلعب نهار 22 ضد إيطاليا، نهار 23 ضد صربيا، نهار 25 ضد فرنسا، ونهار 28 ضد البرتغال. أختم برياضة العالمية. النسخة 61 من كأس أخوان غامبير برشلونة يستضيف الأهلي المصري هدف مقابل 0 في الشوط الأول لبرشلونة. وفي الليغا لقاء لحساب الجولة الأولى 8 بدا لقاء بين أتلتيكو مدريد وملقا. وموناكو يفسخ عقد بول بوغبا بسبب عديد الإصابات وتواليها. والمدرب الإسباني ماركو أرتيتا في طريقه لإمضاء عقد جديد مع فريق أرسنال و100 مليون يورو جهزها أو حضرها فريق مانشستر سيتي لضم لاعب الارتكاز المغربي أيوب بوعدي الناشط في ليل الفرنسي. نهاية أخبارنا، ما تتغيروش موجاتنا، بعد شوية يجيكم بشير خلف الله في ديديكاس. نتلقى إن شاء الله.

ديديكاست. انت تختار احنا نسمعوك. يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم في ديديكاس 8:08 على موجه اذاعه الشباب. سعيد برشان نعاود نلقاكم او في اذاعه الشباب في برنامجكم ديديكاس من توا حتى للتسعة ونص. معاكم بشير خلف الله، معنا نجم الدين كوتي تكنيك، ومعاكم ايضا بلاي ليست ممتازه جدا تستنى فينا من توا ان شاء الله حتى للتسعة ونص نهايه حصتنا. موعد موجز الاخبار مع مجدي ان شاء الله اللي جينا بعد ما كانت ليله معنا في نشره الاخبار مع السبعة ونص. تحيه لكم كل والله لكم وحشة أو فينا ومستمعينا على موجه إذاعة الشباب. نستنى تليفوناتكم في الديديكاس على 71 844 441 اللي يحب يسمع أغنية، اللي يحب يهدي أغنية، اللي عنده مساج يحب يوصله مرحبا بكم. احنا في انتظار تليفوناتكم. ذكركم نمرو التليفون، رقم الهاتف 71 844 411. شقدوا معنا في سهرية خفيفة نظيفة تحفونا فيها موزيكا خلطة، خلنا نقوله تونسي مع شرقي مع غربي، تسمعوا برشا موزيكا، أصوات ذكورية أيضا، أصوات سيرتينمون تعدت بالمهرجانات الصيفية وتبعتها برشا في المهرجانات الصيفية في تونس اللي مازالت متواصلة. ثم بعد أيضا نرجع نعطيكم البرنامج تاع اليوم في المهرجانات الصيفية والسهرات الليلية. يقعدوا معنا من توا حتى للتسعة ونص 8:10 دقائق. البداية مع برونو مارس، Keep on moving.

ما فيش. رجعنا معكم في برنامج ديديكاس 8:04 توقيتنا بالضبط، هوني على موجة إذاعة الشباب في تونس الكبرى، تسمعوا فينا على 88.6. تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا من تونس الكبرى ومن بقية أنحاء الجمهورية. كلمونا على 71-800-44-411. ما زلنا في استقبال تليفوناتكم، إذا كنت تحبوا تعدوا معنا تعملوا أي ديديكاس، تدخلوا معنا نحكيوا شوية، نفركوا الرومانة شوية. مرحبا بكم على 71-800-44-411. برشا موسيقى حلوة، ما زالت جاية الموسيقى حلوة، موسيقى فيها برشا ريتم، برشا نساق مع سعد المجرد شبه دماغي بعد شوية، أيضا نوردو مكتوب، ما زلنا نسمعه في برشا موسيقى قبل موجز الأخبار مع مجدي المشري. يقعدوا معنا معكم بشير خلف الله ونجم الدين في الإخراج، لسعد أو سعد المجرد، أنا عايت له لسعد في الدنيا وهو سعد المجرد شبه دماغي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلاق تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم دروس بكندا بالنسبة لسنة الجامعية المقبلة. بالنسبة للطلبة المسجلين بسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسة الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الحكومية الكندية ميتكس. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد، وذلك بداية من يوم غد لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والموجهين إلى مؤسسة التعليم العالي بولايات الشمال تونس: أريانا بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من اليوم إلى غاية 19 من سبتمبر المقبل. ونص قرار صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. في أخبار العالم، استشهد 17 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات صهيونية على مدينة غزة ومخيم أنصيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. حركة حماس تتهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذه. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يصل إلى بغداد في زيارة قال أنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل لقوى أجنبية. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، فيما نقلت شبكة CNN أنه طلب وقف التفاوض مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الديديكاس جنجوني وصلنا حتىش للثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة تقريبا. تحية لكم الكل مستمعينا اللي تكلموا فينا على 71 844 411. يعطيكم الصحة على تفاعلاتكم على تليفوناتكم، مازلنا في انتظار تليفوناتكم، كلمونا مازال عنا شوية وقت بتبيعة اللي نجموا نتعداو. وبرشة من مستمعينا الأوفياء قاعدين يكلموا فينا، سامحونا مثالش نحاولوا نقسموا حتى اللي ما تعداش اليوم ينجم يتعدى نهار آخر كيك، باش نعطيو فرصة الأكثر ناس خاصة من الناس الجدد اللي قاعدة تطلب فينا على مواجهة الشباب على 71 844 411. أول تليفون باش ناخذوه اليوم في الديديكاس نمشيو للرضايف مع مدام حياة اللي عندها مناسبة سعيدة غدوة إن شاء الله. مدام حياة مرحبا.
1: عسلامة البشير الغالي.
0: لاباس عليك؟
1: لاباس عليكم أنتم الكل.
0: والله الحمد لله. شنو أحوال الرضايف؟
1: والله الحمد والله رديف، كل سلم عليكم، كل فرحان بيكم رديف.
0: مرحبا بيك، مرحبا برديف، سلمنا عليهم انت زاد الناس كل.
1: والله يسلمك، والله بلشت عاد المولد وكل ان شاء الله ربي يسعد المولد وكل تعدوا كل ان شاء الله سعيده
0: البشير. ربي يفضلك. عايش محمد عايش كما دام حياه. غدوه قلت لي عندك مناسبه سعيده ان شاء الله، اللي هي
1: والله غدوه هي 20 اوت عيد ميلاد امي بروكه ان شاء الله بارك ربي يطول في عمرها،
0: ربي يطول في عمرها،
1: ربي يشفيها وربي كل عام وهي آمين. الف خير ما تتناسى البشير الغالي ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير ومنورتكم
1: ان شاء الله. سمعني مامتي ان شاء الله كل سنه وانت طيبه يا مامتي ان شاء الله. سمعني على الشباب الغالي
0: كل سنه وانت طيبه بيه. احنا تو نرجعوا لها انا تو باش نهدي لك غنايه ساعه من عندي انا كان جيجي راك
1: انا كنت في البشير الغالي انا نحبك برشا مع اميره وقت في البرنامج
0: عايش
1: ومصلي على النبي عليك وناس تسمح
0: وخلاقك الباهية متواضعة
1: برشا.
0: عايش ربي يفضل
1: الباهية في الدنيا
0: ذية البشير. عايش كمدام حياة ربي يفضل لك الوالدة. احنا خل نسمعوا كان جي جيراك اللي زودوا لماما وبعد نسمعوك اللي تحب تسمعوا انت كل سنة والوالدة طيبة ان شاء الله. نشوف مع كان جي جيراك وراجعين مواصلين مع التليفونات وقعدوا معنا. نذكر اللي حبي يتصل بينا 71 844 411. مشكورة مدام حياة مرديف، تحية لك وتحية لكل أهلنا في رديف.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك. 9:15 بتوقيت تونس، من تونس في الديديكاس بتبيع تسمعوا في ذات الشباب من تونس العاصمة. باش نمشي واللي العروسة معانا سلاح الدين من العروسة. سلاح مرحبا.
1: أهلا سلامة سي بشير.
0: لبس عليك خويا.
1: يعيشك يسر عليك الخير.
0: شنو الأمور، شنو الأحوال في العروسة؟
1: لبس الحمد لله.
0: سخونة الدنيا مش سخونة، خاطر كاين الطقس هكا بدا باش يتبدل شوي.
1: ايه تبدل
0: كاش
1: شوي والله.
0: احسن شوي احسن شوي. العروسة في ولاية سليانة ناشطة حية البلاد، عاملين جو
1: ايه جوية كاش ما تعرف هات منطقة داخلية.
0: الاغلبية تو تمشي تصيف، الناس تمشي تفركس في البحر.
1: يعطيك الصحة، هاي الناس تمشي تصيف في البحر مدن الساحلي.
0: إذن سي سلاح الدين، شنية المناسبة، شنو الأغنية اللي تحب تهديها، حكينا أخوي.
1: والله عندي مناسبة في أول الشهر،
0: أي
1: مناسبة خطبة بنتي.
0: ربي يوصل بالسلم. أي
1: عايش خوي، بالله نهدي لها غنية فريد الأطرش.
0: فريد الأطرش
1: حبي. حبيناك حبي.
0: به نجم الدين إن شاء الله طوي يتكفل بالغناية. فريد الأطرش حبيناك
1: حبينا
0: حبيناك حبينا. لفريد الأطرش تفضل سي سلاح.
1: عندي ديديكاس لعائلتي وكاس الأصدقاء وخاصة الوعر من حمام بياض.
0: شكون عودنا الاسم؟
1: الوعر المناعي حمام بياض.
0: الواعر المناعي، تحية لي، تحية لكل أصدقائك، تحية ليك أنت، لكل أهالي العروسة والناس اللي تسمع فينا من ولاية سليانة. تحية لكم الكل، ربي فضلكم وربي وصل بسالم خطبة البنوتة إن شاء الله. فرحانين ديما سي سلاح الدين من العروسة من ولاية سليانة. طلب أغنية فريد الأطرش أو عن الأغنية حبينا نسمع فريد الأطرش. وراجعين مازلنا في انتظار تليفوناتكم، كلمونا على 71 800 44 400 واحد. Shh.

0: رجعنا معكم في البرنامج متاعكم ديديكاس، البرنامج اللي يستقبل تليفوناتكم على 71 844 411. نسمعوكم مستمعين اللي تابعوا فينا على موجة إذاعة الشباب في كل أنحاء الجمهورية. كل أنحاء الجمهورية كيقول كل أنحاء الجمهورية، مانيش مبالا. جينا تليفونات من 24 ولاية ومن تونس الكبرى. خير دليل على هذا باش نهزكم إلى ولاية تطاوين مع سي ناصر، موجود معنا في المباشر. سي ناصر مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا،
0: لاباس؟
1: الله لاباس الحمد لله.
0: الامور بايف كيفاش؟
1: معك ناصر من تطاوين.
0: مرحبا سي ناصر، مرحبا، قدمتك ديجا سي ناصر وفرحنا بيك. شو الاجواء في تطاوين؟
1: والله يا خويا
0: كيفاش؟
1: طقس بارد لاباس الحمد لله.
0: هاي باه باه سي ناصر، حاجه بركه باش نجموا نسمعوك مليح ويبدا الريزو مريقل. كان تقف في بلاصة واحدة، نكملوا المداخلة ومن بعد تحرك على روحك كيما تحب انت. سي ناصر اذا شنو الديديكاس نتاعك اللي شكون توجه؟
1: والله يا خويا عندي عندي بنت عمي بتعرس في مرة بيسمبر والله يترفع لعقوك.
0: سي ناصر صوتك بعيد شوي، ما نعرفش تكلم فينا ما بديريكت من لاباري ولا بالبلوتوث ولا بكيت ولا
1: خويا هكا باهي.
0: اي ماذا بك ديما قريب للتليفون باش نجمو نسمعوك مليح. عاود لنا
1: خويا. قلت لك عندي بنت عمي تحصل لك زواجها رئيس الشرطة.
0: اي ربي يتمم، ربي يوصل بالسالم
1: خويا. نحب نقلها اغنية طرف الكوكس سمحت بالفرح.
0: والله ما من الحقيقه الصوت ماهوش واضح، لو سمحت هكا غنية
1: خويا. قلت لك لو سمحت الكندا تبع ادي لي غنية ترفع لكوك بتاع الفرح.
0: رافع غنية ترفع
1: لعقوب
0: لعقوبي
1: لعقوبي لعقوب
0: هذايا ترى نجم الدين نحاولوا نشوفوا شو اسم الغنية
1: هيك بتاع الفرح.
0: باه نحاولوا سي ناصر لبيو الطلب نتاعك ميسالش، هاو خذينا قايدنا ان شاء الله نجم الدين معانا في الاخراج نتواصلوا الغنايه نتاعك. يعطيك صحة، تحبش توجه تحيه سي ناصر لشكون؟ للعائله للاصدقاء؟
1: لا نحب نوجه تحيه للعائله الكل وتحيه لذات الشباب.
0: يعطيك صحة سيدي، احنا زادا نحييوك نحييو تطاوين الكل وكل مستمعين اللي مازالوا يطلبوا فينا على 71 844 411. قعدوا معانا موصلين معاكم حتى للتسعة ونص.

رجعنا معكم في برنامج الديديكاس، وصلنا تقريبا نهاية البرنامج في جزء قبل الأخير. بعد شوية بنفسحوا المجال بعد موجز الأخبار مع مجدي المنشرقي، بجيب حذيكم ذكريات بن حمادة في عيش الموسيقى، تعايشكم الموسيقى مع نجم الدين في الإخراج، حتى الماضي ساعة متاع الليل سهرية ممتعة أكيد مع ذكريات واختياراتها الموسيقية الجميلة. اليوم حبيت نرجع لافتتاح أو افتتاح اختتام مهرجان قرطاج الدولي. اليوم صارت الاختتام مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بالمسرح الأثري بقرطاج، والسهرة الختامية للدورة 60 من هذا المهرجان. أيضا مهرجان التراث بالجبيرنة صفاقس انطلاق الدورة 29 اليوم، الافتتاح الرسمي مع 9:30 باش يكون أيضا عرض تراثي بعنوان ليلة بمشاركة الصحبي شعير و حسين عروما وسامة بن شيخة وحكيم السويسي وفرقة الفنون الشعبية. عديد السهرات مبرمجة اليوم الأربعاء 19 أوت في كل أنحاء الجمهورية في عديد المهرجانات في تونس، لكن الأهم كما قلنا هو مهرجان قرطاج الدولي وحفل الاختتام اليوم مع ماجدة الرومي. احنا ما زلنا مواصلين في جزءنا الأخير إن شاء الله من برنامجنا ديديكاس، خليكم مع سابرينا كاربينتر إسبريسو وراجعين معنا.

سارة كاربينتر توصلنا للتسعة واثنين وعشرين دقيقة في برنامج الديديكاس. نرجع البرنامج السهرات الليلة، قلنا فما الاختتام في دورة 60 لكارتاج، أيضا سهرة الاختتام الدورة 43 لمهرجان بنزرت اليوم صابر الرباعي في المسرح الصيفي ببنزرت، وأيضا لطفي بوشناق في المكنين في سهرة اختتام الدورة الثانية لمهرجان ليالي المكنين الصيفية. 25 دينار التذكرة في المكنين باهية، كان قارنوا بالمئة دينار في كارتاج وبغير. وأيضا جرومبالي عرض الزردة اليوم مع العشرة متاع الليل ضمن مهرجان العنب. تقريبا المهرجانات الكبرى الكل وصلت للختام متاعها، حفل الاختتام، وما زالت بعض المهرجانات الأخرى اللي تكمل، وذي خلينا ربما نوصل نهاية الصيفة كبداية الريحة متاع العودة المدرسية وذكريات أكاد لي قاع ظهر مفرحتش برشا بالبحر ذكريات بن حمادة. دونك تحضر للعودة المدرسية، والناس كل قاعدين يحضروا للعودة المدرسية في الفترة القادمة، واحنا هكا كونوا كمان حسيتنا اليوم من الديديكاس. تحية لكم كل مستمعين، تحية للناس اللي طلبتنا الكل على 71 844 411. خليكم أنا مع إيمان الشريف، بعد شوية تجيكم ذكريات في عيش الموسيقى. نقولكم إلى اللقاء، سبحان الله. We'll be right back.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري تؤكد أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. شركة النقل بتونس تعلن أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. مسرح أوبرا تونس يفتح باب الترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح التي ستقام من 25-30 من سبتمبر بمدينة الثقافة الشادي القريب بالعاصمة، وحدد آخر أجل ليوم 7 سبتمبر المقبل. في العالم، ارتفاع حصيلة شهداء جراء غارة صهيونية على مدينة غزة ومخيم أنصيرات إلى 17 فلسطينيا وإصابة آخرين وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. استشهاد شابين وإصابة آخرين في انفجار جسم مشبوه من مخالفات العدوان الصهيوني جنوبي لبنان. رئيس مجلس الشورى الإيراني يدعو من بغداد إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة من دون تدخل أجنبي في زيارة تأتي وسط ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المقربة من طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من 2:00-4:00، مسابقات، سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8:00-9:30،
4: تختار الغناية ونعيش معك الحكاية،
5: ونعيش معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا تونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم في سهريتنا الليلة حتى للماضي ساعة ديما في توقيتنا الصيفي. مرحبا بكم الناس الكل في كل مكان، وين ما اخترتوا تابعونا كالعادة وتسمعوا إذاعة الشباب. نسلم عليكم، نسلم على الناس الكل اللي في كرهبة اللي تسوق، نعرف اللي يمشي شكون يمشي في تبحيرة وبعد يتعدى يكمل شوية هكا سهرية، بداية السهرية خلينا نقوله ويروحوا. دونك نسلم عليكم برشا، واحدة واحدة، ثنية زينة للناس الكل اللي زادة قصد ربي السهرية من السهريات. نسلم عليك ونهديولك أكيد كل الأغاني. مرحبا بكم ديما معانا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموزيكا. كما تعودتوا عليها فيها برشا فقرات كلها في الموزيكا. بعد شوية تقوم معانا الترند ميوزك وإخر الإصدارات اللي في الساحة الموسيقية تلقوها معانا، كيف كيف مع الفقرات الأخرى اللي ترافق الترند ميوزك كما الكيب بوب وغيرها. والله أنا نقول كي بوب، وفما زادة حاجة جديدة اللي هي تي بوب ذي التركش. حتى هما زادة عملوا مجموعات تشبه للمجموعات اللي تشهرت برشا في الكي بوب، ولا فما زادة تي بوب ذي اللي باش نعمل جي بوب كي بوب تي بوب شنو الآخر برشا. إذا ما كل تلقاهم معنا في عيش الموزيكا فلاش باك كالعادة مع أجمل أغاني السنوات اللي تعدت تلقاهم معنا. وكالعادة فما زوج ليستات في السباق، المستمعين يختاروا واحدة من ليستات هذية مش نسمعوها في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. ليست رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست.

وهذه هي ليست رقم واحد الليلة، فيها محمد عبدو الأماكن والكفوري بعترف لك وسميرة سعيد الجاني. بعد يومين كانت تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم واحد سينو فما ليست رقم اثنين طربية 100%. ستار ليست

وهذه اللي رغم اثنين كما قلت ترابية 100% فيها زوز أغاني أكاو. علاش؟ على خاطرهم طويل شوية، كان اخترتهم تستمتعوا بهم الزوز كاملين. بتوان سبيك، وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ساكن أصادي، كانت تحبوا تسمعها كاملة تصوتوا للرقم اثنين. مرحبا بكم الليلة ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب حتى الماضي ساعة. تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جان تونيزي، تحطونا لكمنتر تختاروا الرقم واحد وإلا الرقم اثنين، وأكيد احنا نستمتعوا معاكم كما انتم تستمتعوا معنا بالموزيكا. اليوم معكم نجم الدين بن سلم وذكريات بن حمادة، مرحبا بكم.

0: ذكريات، عيش المزيكا.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموزيكا حتى الماضي ساعة برشا موزيكا تلقاوها معنا إن شاء الله تكونوا مستمتعين. مرحبا بكم نهديولكم أكيد كل الأغاني تتواصلوا معنا ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب وغاديو جون تونيزي. في الوقت هذا نمشيو مع الإصدارات الجديدة ومع الترند ميوزك. ترند ميوزك فالترند ميوزيك كالعادة نحكيه على الموزيكا اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا برشا موزيكا وبرشا الحقيقة مش كان في الأسبوع هذايا هو الصيف هذايا برشا إصدارات والكلهم يحبوا أغانيهم تكون موجودة في الترند ويعني كل أغانيهم تكون مسموعة بعدد كبير هذاك اللي حقق النجاح وذاك هو اللي توا ولا مقياس النجاح في العالم العربي يعني أكثر الموسيقى تتسمع سواء على اليوتيوب ولا على الابليكيشن متاع الموسيقى أي ابليكيشن نلقاو فيها الموسيقى ونشوف فيها نسبة الاستماع هذاك اللي يحدد النجاح للأغنية اللي تخرج في وقتها ولا حتى قبل يعني ساعات تلقاوها في أسبوع في الترند في نهار في الترند ولا أشهر زادة موجودة في الترند. نبدأ بالشرق نحكيو على الموسيقى ترند في الشرق نلقاو نمبر وان شامي بغنية بيبي. شامي موجود الحقيقة بقدش من غنية لكن في الشرق نلقاوه بغنية بيبي أكثر غنية تسمعت الأسبوع هذية ونلقاو أصالة بي غنيتها أصالة موجودة في الترند كيف كيف مروان خوري مع مارلين نعمان الغنية يدني نسينا الغنية هذية زادة من أكثر الأغاني لمسموعة. نلقاو مهند خيري بغنية وجهة نظر موجود في الترند مجد المسلي في غنية جاي الليلي موجود زادة كيف كيف في الترند. نقاو ميشيل عزي بغنية بعرف انك مثلي ووائل كفوري بغنية ما في غيرة سان لوفون مع هيفا وهبي ونصيف زيتون بغنية هدية صابر الرباعي موجود زادة في الترند بغنية طاير. هذه الموزيكا اللي موجودة في الشرق كأكثر غنية مسموعة مازال يواصل في النجاح للأسبوع الثاني بغنيته وحدي كايروكي في مصر وحتى زدف العالم العربي. عمرو دياب بغنية لولا البنات وأحمد سعد الليلة توليت مع إليانا في غنية حنعيش ونلقاو تامر حسني بغنية بنت مين هذوما اللي نلقاهم في الترند الأسبوع هذا. بعد شوية نحكيه على العالم العربي يعني بصفة عامة أكثر الموسيقى المسموعة في العالم العربي نحكيه عليها ونشوف فما إصدارات جديدة ولا لا. المهم نحكيه على الموسيقى اللي تواصل في النجاح. يلا احنا نمشيه مع الترند ميوزيك.

0: مزيكا.
1: شوي شوي ها ما تأثر كتير اليوم.
2: أيوة. شكل الليل والعاني قد ما بدك والعاني يا ويلي عليك
1: والعاني للصبح ما زالكن هيك
2: يا ويلي عليك.
1: هدوا الغنية الجديدة واسمعوا ليها
2: قولك روح لقلي.

سمعنا الموسيقى الترند للأسبوع هذايا وجاي الليلي ومازلت برشا موسيقى تلقاو بعد شوية عمرو دياب في جديد ونقاو عمرو دياب الحقيقة في الترند بثلاث أغنيات كاملين بعد شوية بشتقاو حبيتك الأغنية هذية اللي موجودة في الترند العالم العربي من أكثر الأغاني يعني المسموعة. وبعد نشرة الأخبار بعد شوية نكملوا أكيد مع الموسيقى الناجحة للأسبوع هذايا في العالم العربي. أكثر أغنية مسموعة أغنية الليلة أحمد سعد الشامي أنا بعدك أنغام دي روحي تامر حسني بنت مين وأصالة في غنيتها أصالة تامر عاشور جدع وعمرو دياب في حبيتك مروان خوري موجود في الترند العربي بغنية ممكن تيتر المسلسل ممكن ونلقوا إليسا في لعبة الأيام ووائل كفوري ما في غير هذية إلا موسيقى الترند في العالم العربي تسمعوا توا عمرو دياب بعد شوي كما قلنا نشرة الأخبار وراجعين معاكم حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى.

0: مع ذكريات عيش المزيكا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
10: نعيشوا معاك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
8: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمعوا طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معنا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
12: نشرة الأخبار.
13: وفي عناوين النشرة، رئيسة الحكومة تؤكد أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 هو تجسيد لتوجهات رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية العادلة ودفع النمو. استعدادات حثيثة لضمان عودة مدرسية ناجحة وتأمين بيئة تعليمية آمنة في مختلف المؤسسات التربوية. غدا فتح باب تأجيل عن بعد للطلبة الجدد للانتفاع بالسكن الجامعي بولايات الشمال. والبريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا عبر البطاقات البريدية أو البنكية. إلى التفاصيل. نشرة العاشرة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة أن على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم بإيقاف الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. تسير الاستعدادات بنسق حثيث استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027، وتعد البنية التحتية الركيزة الأساسية لضمان عودة مدرسية ناجحة وتأمين بيئة تعليمية آمنة في مختلف مؤسساتنا التربوية بكافة الولايات. بولاية جندوبة يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية والتي ستعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي برقة وفرنانة، سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة وفق المندوب الجهوي للتربية فوزي رحالي.
14: حوالي 80 مشروع صيانة وتدخل يعني مباشر وميداني كأشغال صيانة خفيفة أو صيانة كبيرة. لدينا إحداثين، الإحداث الأول يتمثل في المدرسة الإعدادية جبلة بمعتمدية التبرقة والتي ستحتضن حوالي 230 تلميذ، ستفتح أبوابها إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية على الأقل في الحد الأدنى المطلوب، ثم ستستكمل بقية الأشغال. لدينا إحداث آخر تمثل في المدرسة الإبتدائية فرنانة حي الانطلاقة، ستكون جاهزة تحفيز 100% لاحتضان التلاميذ. إلى جانب ذلك هناك أولوية أيضا لضمان حياة مدرسية جيدة ومميزة. في هذا الشأن هناك تدخلات بناءات في المبيتات المدرسية مثل المبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان. إلى جانب ذلك هناك مشاريع، غالبية المشاريع تتعلق بالوحدات الصحية في مختلف المدارس الابتدائية والتي تدخل فيها خاصة المجتمع المدني.
13: وفي ولاية سليان تتقدم وأشغال تهيئة وتوسيع عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم.
9: نسبة تقدم الأشغال نسبة محترمة جدا. عندنا مدرسة إعدادية إحداث ببوعرادة نسبة تقدم الأشغال فاتت 95%. بدينا بتجهيزها بالأساس المدرسي من طاولات وكراسي وسبورات إلى آخره، وإن شاء الله تكون جاهزة للعودة المدرسية في أقرب الأوقات. عندنا مدرسة ابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة إحداث كذلك، وهي جاهزة بنسبة 95% 98% لاستقبال التلاميذ. كيف كيف زاد شرعنا في تجهيزها بالأساس والمعدات. بقية المدارس اللي فيها أشغال توسيعات وإضافة قاعات جديدة أو صيانة عامة أو صيانة طفيفة من الأشغال متقدمة جدا من 60% إلى 90% موجودة من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية تكون جميع مؤسساتنا التربوية جاهزة.
13: أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد، وذلك بداية من يوم غد لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريوس لسنة 2026 والمواجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال تونس سريانة بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجا بن زرت سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. أكد البريد التونسي أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والبنكية وليس عبر رصيد الهاتف الجوال. منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي أضافت أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة.
10: جينا للحملة من نص جوان ووفرنا عدة وسائل للدفع وقنوات للدفع زادة باش تمكنوا من خلاص معالين كل سواء تسجيل المدرسي وإلا الجامعي. بخلاص المنصة الجديدة متاع وزارة التربية اللي هي vscolaire.education.tn السنة الحصرية باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات خصوصا بطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. ما شاء الله عنا أكثر من 2 ملايين بطاقة مسبقة الدفع وعنا زادة بطاقات اللي هي فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما وفرنا لهم المحفظة الرقمية الوالات دينار. هي محفظة مجانية سهلة الاستعمال مؤمنة وصالحة حتى 10 سنين. بطاقات كسوة تابعة البريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي
13: السمالية
10: في تونس
13: يجب
10: يخلصوا بها.
13: أعلنت شركة النقل بتونس اليوم من القصة الأول من حملة بيع الشركات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 سينطلق يوم الاثنين المقبل، وذلك عبر شبكة من مكتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عملية البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد. بهذا نصل المستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيسة الحكومة تؤكد أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 تجسيد لتوجهات رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية العادلة ودفع النمو. استعدادات حثيثة لضمان عودة مدرسية ناجحة وتأمين بنية تعليمية آمنة في مختلف المؤسسات التربوية. غدا فتح باب التسجيل عن بعد للطلبة الجدد للانتفاع بالسكن الجامعي بولاية الشمال. والبريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصرين عبر البطاقات البريدية أو البنكية. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: عرفتوه هذا مرتضى الفتيتي سمعناه في الفيرسيون اخرى مع مش تونسيه في اللبناني قالت عندها 5 ايام الاغنيه ذي اللي خرجت نقوها في الترند وسمعنا زاد قريئه قوي توليت من الترند ويا دنيا نسينا مروان الخوري مع مارلين نعمان وهذه هي الموسيقى الترند اللي سمعناها ومازلنا اكيد باش نسمعوا برشا موسيقى من انواع اخرى وانماط اخرى حتى الماضي ساعه. مرحبا بي كم ديما معنا في عيش الموسيقى. بعد شوية تلقاو معنا فقرة كي بوب وبعد شوية زادات تلقاو معنا فلاش باك مع برشا موسيقى ترجعنا للبرشا الفترة مزيانة برشا يعني فترة الثمانينات التسعينات البداية الألفية في كل ما فما موسيقى وقتها كانت ناجحة جدا نرجعو لها ونرجعو نسمعوها. دونك سلام عليكم برشا الليلة اللي سهرين معنا تختاروا زادا بينزوز ليستات ليست رقم 1 وليست رقم 2 الليلة ليست رقم 1 فيها وائل كفوري بعترف لك فيها سميرة سعيد ألقاني بعد يومين وفيها محمد عبدو الأماكن كان تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم 1 سينو فما ليست رقم 2 فيها نجاة الصغيرة ساكن قصادي وردة الجزائرية في بتونس بيك انتم اللي تختاروا أكيد باش نختموا بوحدة منهم يعني في ختام سهرتنا الليلة نستمتعوا بوحدة من ليستات اللي اخترتوها انتم معانا. سلام على كل المستمعين اللي سهرين معانا مفيدة لا مش مفيدة هندة هندة هندة معروفي مرحبا بيك شنو حوالك نسلم عليك برشا محمد كي العادة مستمعين الأوفياء نسلم عليك برشا برشا وينك كي العادة يسلم على حذامي بن طاهر هنيدة على رجاء على دليل الفياضي ويختار لي رقم 2 على خطر فيها وردة الجزائرية نجح بن ناصر نسلم عليك برشا مرحبا بيك فلاش باك سولف به الغنية هذه كاني موجودة أكيد نسمعها لك أسمع نسلم عليها برشا برشا تقول تحب أغاني تونسية غنية شيرين النجمي وإلا ألفة برمضان في غنيتها جديدة إن شاء الله تسمعها معنا كل عادة ودعاء جسمي من المستمعين الأوفياء واللي ديما تسهر معنا نسلم عليك اليوم تختار ليست رقم 2 وإحنا توا باش نمشيو مع فقرة كيبوب من موسيقى الكيبوب نلقاو نمبر 1 الأسبوع هذا بيج بانج بغنية بيج ونلقاو أتيس حتى التوا مازال يوصلوا في النجاح بغنية باد لسرافيم بغنية بومبالا ونلقاو إليت في غنية إتس مي وفي غنية نوت كيوت أنيمور نلقاو زادا ستري كيدز بغنية ذيس أند ذات ويانا بغنية يانا دونك هذه الموسيقى الكي بوب اللي تلقاوها معانا. دونك من الموسيقى كي بوب اخترنا من الترند ثلاثة أغاني باش نسمعو أتيس باش نسمعو إليت وباش نسمعو ستري كيدز ومن موسيقى فلاش باك في الكي بوب زادا باش نسمعوا بي تي اس. مرحبا بكم
1: كي بوب كي بوب كي بوب

0: كانت هذه فقرة كيب اب اسمعنا بي تي اس في سيف مي. مرحبا بكم في عيش الموسيقى، مازلنا صارين مع بعضنا حتى الماضي ساعة ديما في التوقيت الصيفي. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا، وين ما كنتوا تتواصلوا معنا، وين ما كنتوا زادة تسمعوا فينا، نجيبكم كل الأغاني. مرحبا بكم ديما معنا. نمشيوا توا مع فقرة فلاش باك من أجمل الفقرات اللي تلقاوها في عيش الموسيقى. علاش؟ على خطر نرجعوا على برشا موسيقى عنا برشا ما سمعناهاش، هذه فرصة أنه نرجعوا لها الموسيقى هذه في فقرة فلاش باك. اقتراحاتكم جينا ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. ما تنساوش زادة تختاروا لآخر جزء من عيش الموسيقى شنو تحبوا تسمعوا. اللي استرقم واحد الليلة محمد عبدو الأماكن وائل كفوري بعد تريفلك وسميرة سعيد ألقاني بعد يومين، ولا اللي استرقم اثنين نجاة الصغيرة ساكن قصادي وردة في بتون بيك. الموسيقى اكيد 100% حتى الماضي ساعة في فلاش باك نمشيو مع اجمل الاغاني.
1: فلاش باك

0: مع ذكريات عيش المزيكا.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم. انطلاق وتقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية المقبلة. بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الحكومية الكندية ميتكس. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد، وذلك بداية من يوم غد لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والمواجهين لمؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال تونس: ريانة بن عروس منوبة، الكاف جندوبة، باجة بن زرت، سليانة، زغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 19 من سبتمبر المقبل. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع دجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليما للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. في أخبار العالم، استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على مدينة غزة ومخيم أنسيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. حركة حماس تتهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتعمد إفجال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

مع ذكريات عيش المزيكا. فلاش باك.

0: مرحبا بكم من جديد معنا على موجاتنا إذاعة الشباب فلاش باك. سمعنا ديانا حداد في غنيتها السهرة من أجمل الأغاني اللي رجعتنا ليامات وسنوات اللي ظهرت فيهم ديانا حداد، سورتو احنا نحكيه على فترة التسعينات، وقت ظهور الحقيقي لديانا حداد بأغانيها ونجاحها بأغانيها. مرحبا بكم ديما معنا، مازال فلاش باك ومازالت موزيكا اللي تلقاوها معانا. ديما نذكركم انه تنجموا تختاروا بين الليسته رقم 1 والليسته رقم 2، محمد عبدو الاماكن والكفوري بعترف لك وسميره سعيد في الجاني بعد يومين، هذو ما تلقاهم في الليسته رقم 1 ولا الليسته رقم 2 اللي فيها نجاه الصغيره وفي ساكن اوساديو، فيها زاده ورده الجزائريه في باتوان سبيك. الاختيار ديما عندكم انتوما في عيش الموزيكا في الوقت هذايا. الحقيقه باش نمشيو الى فقرة نيوز ويك ومن بعد أكيد باش نرجعوا على فلاش باك ونكملوا مع فلاش باك. زادة كيف كيف تنجموا تشاهدوا في الباج متاعنا فيسبوك تاع الشباب، زادة من مقتطفات من اختتام مهرجان قرطاج مع ماجدة الرومي، ويعني صوت ماجدة الرومي اللي يعود إلى مهرجان قرطاج، وشكون ما يحبش ماجدة الرومي وشكون ما يحبش الأغاني هذية اللي يعني تعرفت بيها واللي خلتها يعني من الفنانات المهمين جدا في الساحة الفنية. نمشي توا مع فقرة نيوزويك.
1: نيوزويك
0: في نيوزويك الليلة باش نحكيو على أخبار المشاهير، باش نحكيو على إليسا. إليسا من حفل في حفلها في قرطاج، شنو اللي خلاها موضوع ال

0: جدل كبير بين أحباء إليسا. من إليسا باش نحكيو على فنانة إيطالية فلسطينية إيطالية وهي تارا اللي ولات معروفة جدا. علاش نحكيو عليها؟ لأنه تارا من الفنانات اللي تغني يعني نوعية الموسيقى أرب أند بي، مش أرم بي، أرب أند بي هو نوع الموسيقى اللي تغنيه. علاش تغني الأرب أند بي؟ هي تغني الإيطالية الإنجليزية وأيضا تغني العربية في الأغاني متاعها، وتوا من الأصوات الشابة والمعروفة جدا والنجمة صاعدة يعني في إيطاليا الفنانة تارا. نحكي وزادة كيف على الجدل الكبير اللي صار لحسام حسن والمشكلة الكبيرة اللي صار له حسام حسن وتشابك بالأيدي بين طليقته بين زوجته وخلاه يعني عملت له فضيحة كبيرة برشا وخلاه يعني من أكثر الناس اللي في مصر يعني الأسماء اللي يلوجوا عليها ويحبوا يعرفوا إشنية الحكاية. المهم أنه تطور الأحداث هذه صار وقت العركة، حسام حسن داخ ويعني ولات تحكية كبيرة بالنسبة لي حسام حسن، وكما قلنا معناها مشاكله الشخصية خرجت للناس وللجمهور ولا حديث الناس الكل في مصر. باش نحكي وزادة كيف على لقطة ولقطة كريستيانو رونالدو مع ابنه كريستيانو جونيور، وكانوا حاضرين في متابعة لنادي النصر السعودي في المباراة، في واحدة من المباريات. واللي شد الانتباه انه كريستيانو جونيور تقريبا في نفس الطول مع كريستيانو رونالدو، والناس الكل يعني تحكي على الثنائي كريستيانو رونالدو وكريستيانو جونيور. ف كان الفيديو هذية من أكثر الفيديوهات اللي تبارتاجها واللي يعني نال أعجاب برشا الجماهير. هذية بالنسبة لنيوزويك لليوم. باش نكملوا زادة احنا مع الفلاش باك ومع أجمل أغاني التسعينات والثمانينات وأجمل أغاني زادة الألفية. احنا الحقيقة طيب باش نمشيو إلى أغاني تقريبا الثمانينات، يعني نهاية الثمانينات بداية التسعينات، ونجاح كبير لي زوز فنانين تعرفوا مع بعضهم علي حميدة وحميد الشاعري، وكانوا فرضوا وجودهم بالموسيقى اللي قدموها في مصر والعالم العربي. مرحبا بكم ملا في عيش الموسيقى حتى الماضي ساعة.
1: فلاش باك فلاش باك

فنان الثمانينات وفنان التسعينات بامتياز حميد الشاعري، سمعناه في أجمل أغانيه وهذه ذكرنا بسنوات اللي فاتت الحقيقة. زاد علي حميدة في غنيته زين على زين وغيرها لولاكي وغيرهم من الأغاني هذوما كانوا من أنجح أغاني الفنان علي حميدة. تعرفوا أنه أصولهم زوز، يعني علي حميدة وحميد الشاعري كل أصولهم ليبية، لكن نجاحهم الكبير كان في مصر. من أغاني التسعينات باش نمشيو مع زين العمر، كان من أنجح الفنانين في فترة التسعينات. فلاش باك باش نلقاو داري، وزادة هذه من الأغاني اللي نجحت جدا لزين العمر. ونرجع زادة مع فلاش باك جورج وسوف وأجمل أغانيه لو يوعدني الهوى، زادة كيف كيف من فترة التسعينات.

من أجمل ما غنى جورج وسوف ومن أنجح أغاني جورج وسوف لو يوعدني الهوى. سمعنا زينها زين العمر، سمعنا الحقيقة برشا موسيقى يعني متنوعة في فلاش باك، رجعتنا لأيام زمان ونجاحات زمان. زوز ليستات قلنا في السباق المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى اليوم. شنو اخترتوا؟ شنو حبيتوا تسمعوا اليوم؟ حبيتوا تسمعوا الموسيقى العربية، تسمعوا نجاة الصغيرة، وتسمعوا زادا وردة الجزائرية في أجمل من أجمل ما غناو. بتوني سبيك هي اللي باش تسمعها توا مع وردة الجزائرية، ومن بعد أكيد باش تلقاو نجاة الصغيرة وباش تستمتعوا بصوت نجاة الصغيرة في ساكن قصادي. نسمعوا توا وردة.

وردة الجزائرية سمعنا في بتونس بيك، هذه اللي سرقنا فيني اللي اخترتوها ليلى واللي استمتعنا بها في أول ساعة بصوت وردة الجزائرية في بتونس بيك، وبعد شوية باش تلقاو نجاة صغيرة في ساكن قصادي اختياركم لليوم. اليوم في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي سمعتوها، سورتو احنا نحكيو على الترند ميوزك، سمعنا برشا موسيقى جديدة ونلقاو ديما الموسيقى جديدة في الفقرة هذية ديما مع أجمل الموسيقات. كما قلت اليوم في الموسيقى الجديدة سمعنا مروان خوري، وسمعنا زادة مجد المصلي، سمعنا وائل كفوري وغيرهم من الفنانين كيف كيف، جديد صابر رباعي وجديد لطيفة وعمرو دياب وغيرهم غيرهم من الفنانين اللي لقيتهم معنا في التراند ميوزك كيف كيف. زادة في فقرة فلاش باك من أجمل الأغاني، اخترنا من أغاني الثمانينات إلى أغاني التسعينات وغيرهم من الأغاني، حتى زادة من الأغاني اللي اقترحتوهم علينا. ديما أكيد نحاولوا نلبيو كل الأذواق. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا واللي سهرتوا معنا في عيش الموسيقى، نسلم عليكم برشا برشا. مازال آخر نغم باش يكون بوحدة من يعني من أجمل الأغاني اللي غنيتهم نجاة الصغيرة واللي اخترتوهم انتوما في الليستة رقم 2 اليوم. شكرا لكم سهرتوا معنا في عيش الموسيقى، نتقابلوا كل عادة الأسبوع الجاي. قبل الأسبوع الجاي نتقابلوا نهار الاثنين، زادة في سهرية نهار الاثنين من يعني برمجة الصيف تلقاو معنا عيش الموسيقى. اليوم كان معاكم نجم الدين بالسالم وذكريات بن حمادة، ونخليكم مع صوت نجاة الصغيرة. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.